0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراقي.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
0: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، رحلة في عالم الثقافة والأفكار، وهي تتداخل مع حياتنا اليومية أفرادا وجماعات وتصنع فرقا كبيرا. نقول دائما في مجاز كما إن للأبدان غذاء يقويها ويجعلها أفضل وأقوى وأكثر تحملا وصحتها جيدة، فللعقول أيضا غذاء يجعلها قادرة على أن تؤدي وتعيش وتعبر من صعوبات الحياة وعراقيلها بوعي وبحكمة وبمقدرة عالية. هذا هو ما تفعله الثقافة، وهذا ما يفعله العلم والمعرفة. خليني في البداية أسلم على كل يسمعنا، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM من الراديو، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الانترنت بكل أنواعها. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أحبتي، هذا الفصل الحار، يعني هذه بدأ شهر السابع وحرارة شهر السابع، ويا ربي الله يجعل أيامكم كلها صحة وعافية. نتمنى أنه نعرف أنه فصل الصيف فصل يحتاج إلى معرفة وإلى مدارات وإلى وعي. هذا الفصل فيه حقيقة درجات عالية، حار عالية جدا، فيه معدلات يوفي شمس أشعة فوق بنفسجية عالية جدا. اليوم كل واحد عندنا موبايل، وكل واحد عنده يستطيع أن يمر على الطقس ويشوف درجة، مو بس درجة الحرارة ولا بس درجة الرطوبة، أكو شيء اسمه الأشعة فوق البنفسجية، هاي لها تأثير كبير على أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر. فيتجنب الخروج تحت الأشعة تحت الشمس المباشرة في ساعات خاصة ما بين 11 إلى الساعة 3. هذا وقت كل الصعب، ويحتاج إلى معرفة بأنه يتجنب الأماكن المكشوفة. هناك أيضا شرب الماء، المرطبات الطبيعية، مسائل جدا ضرورية أصدقائي للعبور. إذا عندك شغلة حاول تأجلها بهذا الفترة، خاصة لكبار بالعمر، إذا والدك إذا والدتك ما منتبهين على هاي النقطة نبههم. وإن شاء الله يا رب تكون أيام خفيفة والكهرباء شوية تساعدنا بيها. خليني أبدأ بأول محور والذي يتكلم عن الوعي بالكلمات، الكلام وتأثير الكلام على المقابل. وراح نبدي بقصة ظريفة جدا ومعبرة وفيها حكمة للشاعر المصري الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي مع زوجته. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي أوصى زوجته في وصية مكتوبة بعدم إخبار شقيقته فاطمة بخبر وفاته. هو كان يعني مريض وحالته الصحية سيئة بس بالفترة الأخيرة، فكان خايف من وقع الصدمة على قلب أخته، وهو يعرف أنه قلبها رقيق، وبنفس الوقت هي متعلقة به وهو متعلق بها. فتخيلوا أنه من ضمن وصيته أنه إذا متت لا تقلون الفاطمة أختي أنه أنا توفيت، حتى لا يسر عليها الشيء. يقولون أنه إحساس الشاعر مرهف، لكن أن يفكر بمشاعر من حوله حتى بعد وفاته فهي قمة الرأفة والحنان والإنسانية. طبعا بطبيعة الحال فاطمة أخت الأبنودي توفيت قبله، ففوجئ هو برحيلها. وصية الأبنودي كتبها قبل بضعة أشهر من وفاته في أبريل 2015، وكان قد ذكر فيها طلبات دقيقة عن شؤونه وعن مكتبته وتفاصيل العزاء، وكأنه يرتب رحيله برقة لا يحملها سوى شعر. في زمن السرعة أحبتي، في زمن الردود القصيرة، في زمن الانشغال بالتعبير المتسرع عن مواقفنا، تضاءلت ردود الفعل المحسوبة. يعني ما أن تنطلق الكلمات منا تخرج، أنا مرة قلت أنه الكلمات من تطلع من الإنسان وكأنه رصاص، يعني رصاصات طائشة، صير ملك الآخرين يتصرفون بها كيفما شاءوا. والكلمة مثل السهم، مثل الطلقة، إذا انطلقت لا تعود، وممكن أن تكون جارحة، ممكن أن تكون بلسم. وش قد أكو كلمات أحدثت جروح لا تندمل. ولهذا قيل أنه رب كلمة قالت لصاحبها دعني. كلمة، الكلمة ما تطيق الإنسان. بطبيعة الحال لا يوجد مراعاة لمشاعر الآخرين من دون آذان صاغية أو مصغية. يعني هناك من يصغي لكن إصغاء في إطار المجاملة، يعني هو بالحقيقة غير مكترث لما يصل من كلام، لما يتناهى إلى أسماعه. وهناك من يصغي، لا يصغي بكل جوارح، فبالتالي لما يصغي بشكل قوي وعميق راح يحس ويكون كلامه بلسم لجراح محدثه. وبنفس الوقت ماكو مراعاة مع شدة النقد والتجريح. أنت تقول أنا أراعي المقابل، أراعي أهلي، أراعي صديقي، النقد الشديد غير مرغوب به، التجريح غير مرغوب به. أنت لا تتخيل أنت جاي تجرح بنتك أو ابنك وأنت معناها جاي تساعده، ما جاي تساعده، أنت جاي تسيء له، جاي تترك ذكرى سيئة في داخله عنك. العلماء اكتشفوا أنه عندما يعاني المرء أو الإنسان ألم عاطفي، فإن المناطق المسؤولة عن الألم البدني في الدماغ تنشط. يعني الألم العاطفي يصيب ويؤذي الإنسان مثل الألم الجسدي، نفس منطقة الدماغ تتنشط. هذا يعني أنه ما نتسبب به من ألم عاطفي في وجدان الآخرين يحدث ألم يشبه أوجاع البدن. أحيانا يقول الإنسان سويت أنا حاجيت حجاية قابل طقيته، لا، العلم أثبت أنه الكلمة السيئة تأثر بالدماغ وبالجسم الإنسان حالها حال اللكمة والضربة والكتلة.

0: واحدة من أهم المجلات العلمية متعددة التخصصات شمولاً واستشهاداً في العالم هي مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS. هذه مرة نشرت دراسة مهمة جداً سنة 2011 كشفت أن الأشخاص الذين مروا بانفصال عاطفي غير مرغوب فيه عرضت عليهم صور لشريكهم السابق، زين انفصلوا تجربة حب وانفصلوا، فطلعوا لهم صورة حبيبهم السابق فطالبوهم باستشعار أو باستحضار مشاعر الرفض، فكانت المفاجأة أنه قد نشطت في أدمغتهم المناطق نفسها المسؤولة عن الشعور بالألم الجسدي. وهذا مصداق للحديث النبوي اللي يقول مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يعني الملاحظة أن الرسائل إخواني، الرسائل اللي تبدي، أنا ملاحظ أي رسالة تبدي بكلام إيجابي بالبداية وتنتهي بتقدير صادق يتولد على إثرها قبول نفسي أكبر لدى متلقيها، حتى وإن كان فحواها أكو ملاحظات نقدية، وهذا ما يسمى علم النفس أسلوب السندويتش في التواصل مع الآخرين. يعني أنا أريد أنقل فد ملاحظة لابني، ما أجي أتشيت عليه أقول له قبل أنت شنو أنت هنا مخربطها وأنت شو مسوي وأنت ويا أختك شو مسوي وأمك اشتكت لي وأنت فاشل وأنت ما يسرج. لازم تبدي أنت بأسلوب ودي بأسلوب إيجابي، تقول له أنا والله أعرف أنه أنت حريص وأعرف أنه أنت ابن مطيع، ولكن أكو كم ملاحظة شفتها أو وصلت لي كذا كذا كون تنتبه لها، وأنا متأكد يا حبيبي أو يا حبيبتي أنه أنت عندك العقل والعاطفة اللي تخليش تستجيبين لملاحظات الآخرين عنك وتعدلين من هذا سلوكك. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين شطيرة يعني صمونة برقراية صمونة، شلون البرجر؟ سندويش يسمونه الأجانب. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين الملاحظات النقدية، بعدين كلمة إيجابية بالنهاية. جربوها راح تشوفون أنه هي ناجحة إلى حد كبير، لأن الإنسان يحتفظ بالانطباع الأول والانطباع الأخير، فالانطباع الأول والانطباع الأخير خلوه زين، وخلوا ملاحظاتكم تدخل من بين السطور. وهذا طبعا هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في الدورات التدريبية الإدارية، وأقدر أعدد ركام كبير من أبحاث القيادة تؤكد أن القائد اللي يشعر بالآخرين ويرق قلبه لهم ينطون حب، وينطون الموظفين ينطون حب ويلطون التفاف ويفزعون له عند الحاجة. أكو كتاب مهم مرجعي اسمه كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، هو من أكثر كتب تأثيرا في علم النفس التطبيقي ومسائل تطوير الذات، يتكلم عن مسألة تأثير الكلام، تأثير فهم مشاعر الآخرين، ضبط انفعالاتهم، قراءة مشاعر الآخرين وبناء علاقات صحية، كل شيء يفيد في تعزيز ما نذهب له في هذا المحور، محور الإحساس بالناس وفهم مشاعرهم والفهم بوعي الكلمات. نروح لهذا التقرير الذي يستعرض لنا هذا الكتاب وأهم مفاهيمه وقيمه وأفكاره، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: يبدو كتاب الذكاء العاطفي في بدايته قريبا من كتب تطوير الذات الشائعة، لكن صفحاته تكشف سريعا عن عمل يستند إلى علم النفس والأعصاب أكثر مما يستند إلى الخطابات التحفيزية. دانيال جولمان يحاول أن يلفت الانتباه إلى جانب مهمل في فهم الإنسان، وهو أن القدرات العقلية وحدها لا تكفي لبناء حياة مستقرة أو علاقات ناجحة، فالكثير من الإخفاقات اليومية ترتبط بطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومع انفعالات الآخرين. يتناول الكتاب تأثير المشاعر في القرارات والسلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشرح كيف ينعكس الغضب أو القلق أو التوتر على طريقة التفكير والتصرف حتى في المواقف التي تبدو عقلانية تماماً، كما يوضح أن مهارات مثل الإصغاء وفهم مشاعر الناس والقدرة على تهدئة النفس أثناء الانفعال يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. ما يمنح الكتاب حيوية هو اعتماده على أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ينتقل جولمان بين المدرسة والعمل والعائلة ليشرح كيف يترك التوتر أو القسوة أو الإهمال العاطفي آثاراً طويلة في الإنسان، ويتوقف عند تفاصيل صغيرة تحدث باستمرار بين الناس، مثل نبرة الصوت أثناء الحديث أو الطريقة التي يقال بها النقد أو أثر التجاهل المتكرر داخل العلاقات. الكتاب لا يقدم حلولاً سريعة بقدر محاولته تغيير زاوية النظر إلى السلوك البشري، وأثناء القراءة يشعر القارئ أنه يعيد التفكير في طريقته بالكلام وفي أسلوبه أثناء الخلاف وفي مقدار الانتباه الذي يمنحه للآخرين عندما يتحدثون عن مشاعرهم أو مشكلاتهم. ورغم أن الكتاب صدر في التسعينيات فإنه ما زال حاضراً بقوة، لأن موضوعه يلامس تفاصيل الحياة الحديثة حيث تزداد الضغوط اليومية وتصبح العلاقات أكثر هشاشة. جولمان يلفت الانتباه إلى أن التعاطف ليس مجرد سلوك مهذب، إنما هو عنصر أساسي في الاستقرار النفسي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب، لأنه يعيد التذكير بأن الإنسان يحتاج إلى فهم مشاعره بقدر حاجته إلى المعرفة والمهارة والخبرة.
0: حياكم الله أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا قبل أختم المحور أريد أذكر بألبرت مهرابيان، هذا العالم المشهور واللي قال إنه كثير من مشاعرنا السلبية تأتينا عبر الطريقة اللي نوصل بها الرسائل للآخرين. وهو عنده نموذج سواء في تجربة علمية شهيرة 7-38-55، هذا اسم النموذج. شنو هذا باختصار؟ يقول تبين إلى أنه 7% من الرسالة اللي تؤثر فينا تنقل عبر الكلمات، و 38% يؤثر بينا عبر نبرة الصوت، و 55% عبر لغة الجسد. وهذا يعني أنه المشاعر تتأثر بطرق شتى أصدقائي، في مقدمتها إيماءات الجسد ونبرة الصوت، وبشكل أكبر بكثير من الكلمات نفسها. يعني شو الفائدة؟ أنا أقول كلام لطيف لكن شكلي ولغة جسدي تبين أنه أنا جاي أسخر من المقابل، بعيوني، بنبرة صوتي، بلغة الجسد مالتي. ولهذا أكو ناس يتلاعبون، يقدرون يتلاعبون بالنقاشات وبالحوارات وبالجدل بالآخرين، تلقاه هو يقول كلام جميل ولطيف وكذا، بس يقوله بأسلوب يعني مستفز، يعني بنوع من الاستثارة المقابل، تحفيزه، إغضابه. الأذى، أختم أنا، الأذى اللفظي أقسى وأدوم أثرا من الجرح البدني. ليش أصدقائي؟ لأن الكلمات الجارحة تبقى غائرة في الوجدان، أما الجراح الجسدية فقد تلتهم يعني. ولذلك قيل أن جرح اللسان أنكى من جرح السنان، وعليه لما تنتابك مشاعر جارحة تجاه الآخرين لا تخبر بها أحدا، مثل ما عبد الرحمن الأبنودي قال لا تخبروا فاطمة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هو راديو تايمز سكوير. عندي صديق عزيز وطبيب بصري واسم في مجاله، يقول هو من مستمعي البرنامج ونفتخر بهذا الشيء. يقول احنا انا اشوفك انت كله ويا المرأة، ماكو يعني كله نصرة للمرأة وكله تقدم اشياء وتقارير ومعلومات تساند المرأة. فانا اقول له انا اولا نعترف بهذا الشيء، لكن هذه وقائع. يعني احنا اذا لم نعترف او لم نعطي للمرأة حقها، المرأة المتميزة، المرأة المتفردة، المرأة الذكية، المرأة هي المعول عليها، مثل ما الرجال أيضا هم طبقات، لا يوجد رجال كلهم متميزين، كلهم يعول عليهم، كلهم أذكياء. نحن نقول أن المرأة تستطيع أن تقوم بأشياء رائعة جدا إذا أعطيت الفرصة. لما يصير إحنا نساوي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كل واحد كل إنسان يأخذ استحقاقه بغض النظر إن كان رجلا أو امرأة. هاي القاعدة الثابتة لازم نؤمن بها جميعا. هسا أنا إلي أقوله لمستمعينا، هاي دراسة قدامي، مو أنا أقول يا به، دراسة نشرت في مجلة هارفارد بزنس ريفيو، هاي المجلة المرجعية الكبرى، تقول إذا ضم فريق عمل، إذا فريق عمل عندك بعناصر نسائية، إيش راح يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، راح يرتفع مستوى الذكاء الجماعي لدى هذا الفريق، لأنه كل ما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء. شنو بعد؟ اتخاذ القرارات المتوازنة والشاملة. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيكي ميلون، جامعة معروفة طبعا كادنيكي ميلون، ومعهد MIT في بوسطن أمريكا. المرأة أي فريق عمل به امرأة، هذا يكون كواليتي العمل مالته أفضل، وعنده قدرة على فهم المشاعر أكثر، لأن هو العمل مو بس نظريات، العمل مو بس أوراق وأرقام، لا، العمل بعاطفة وبتفهم وبجوانب المرأة تستطيع تحيط بها الرجل الغير قادر على الإحاطة بها. هذا مسألة يعني غير معيبة، لا تعيب الرجل، بالعكس، ولا هو ليش الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة، ولحكمة هو أيضا يعلمها، خلق البشر ذكر وأنثى، وانطل هذه صفات وسمات، وانطل الرجل صفات وسمات، إذا هم متشابهين هو واحد يستغني عن الآخر، ما يحتاج الآخر. هسه هذه الدراسة، نفس الدراسة نفت فيها الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناسا أذكياء يصبح أداؤهم ذكي. هسه خو احنا كنا نعرف أنه فريق إذا بيه كل أذكياء، هل من المعقول 100% يصير أداؤهم ذكي؟ لا، هاي دراسة تقول غير حج. شلون؟ خلينا ورا الفاصل نعرف.

الدراسة التي أجراها معهد بوستن MIT بوستن أنه أكو درس العلماء معينات من الناس من المشاركين أعمار تتراوح من 18 إلى 60 سنة وجابوا لهم اختبارات ذكاء موحدة ووضعوهم عشوائيا في فرق عمل وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن العصف الذهني واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة. شنو توصلوا في نهاية المطاف؟ توصلوا في نهاية المطاف أنه ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة مو هو اللي يرفع مستوى ذكاء الفريق وحده، العامل النسوي. قل لك وجود النساء هو من يفعل ذلك لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهذا ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاته. المرأة بالعمل غالبا ما نقول كلهم تكون مرنة، ما تكون يعني مثلا أنا إذا أجيب فريق كله ولد وأنا مديرهم أقول لهم يا بيشتغلون لنا هذا الشيء، يصير بناتهم روح منافسة، يصير بناتهم روح غيرة، يصير من تخلي الفريق متنوع كبار وصغار ولد بنات تختفي هذا الشعور بالتنافس. حتى إذا أخلي كله بنات يصير أكو تعاون، المرأة قابلة وقادرة على عندها مرونة التعاون، وهذا جاي أقولكم مو كلامي، كلام هؤلاء العلماء. ولهذا قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة. مو بس هاي، المرأة أصدقائي عندها قدرات عقلية عديدة ممكن أن تثري بها فريق العمل وتثري بها آلية التفكير. شنو هاي السمات؟ أولا تمتعها بقوة الملاحظة، سرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. وسهم الرياجيل المزوجين اللي يسمعوني خو يعرفون ذكاء المرأة بمراقبة رياجيلهم، يعني أي واحد أسأل تلزم يقول شو أنا مرتك من تريد تراقبك من تريد تشكبيك، يقول لك والله ولا أقدع ضابط استخبارات أو ضابط أمن. مرأة قادرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة والذاكرة الجيدة اللي قد تغيب عن أذهان الرجال، وهذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباه مستمر. وربما هذا أحد الأسباب اللي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء يراقبن حقائب المسافرين. شايفين هاي اللي تمر من تحت أجهزة الكشف الآلي؟ ملاحظين دائما يخلون رجال ومرأة، بس هم برا يعرفون ليش يختارون هاي الأشياء. يعني لك المرأة عندها انتباه، فمو مجرد أخلي بنية حلوة أو كيرفي أو كذا.

في هذا الصدد أصدقائي وعلماء آخرين وجدوا أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو عندما تتخذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعد على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش. ولهذا شفت كثير من الدول تكون في مثلا في أجهزتها، في لجان التفاوض معتها، في مفاصل الحكومة المهمة والأساسية موجودة المرأة، لأن المرأة بس بتعريف العلم تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، بالتالي يمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهاي مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه. طبعا احنا ما ننكر أن المجتمعات اللي أتاحت للمرأة فرصة متكافئة شفنا بيها تطور ملموس بالأداء المؤسسي والأداء الأساسي الإبداعي، يعني بعصرنا صارت المرأة حقيقة تتبوأ أعلى المناصب القيادية. مستشارة ألمانيا كانت مرأة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيسة وزراء بريطانيا أيام الثمانينات، هناك سفيرة، رئيس وزراء، حاكمة، وحتى في سالف الأزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله حقيقة يستشير المرأة لرجاحة عقلها. كثير من الرجال اليوم يستشير نسائهم، ما بيها خطأ ولا بيها عيب ولا تقلل من رجولته. الشعوب مو كانت تقول سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لكن أنا أقول التمكين الحقيقي للمرأة لا يكون فقط بشعارات الجوفاء، لازم نختار عناصر تتحلى بالكفاءة بدون تمييز، بدون تحيز لجنس أو لغيره. وحتى نكون صريحين أصدقائي، معشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام الكوتا النسائية. أنا أعتقد أن الكوتا خطأ، مسألة الحصة الواجبة في فرق العمل، كأنه نحرص على أن نحشر امرأة ربما تكون

0: أنا مو أريد أحقق كوتا، أنا أريد أجيب شخص مناسب يقوم بهذه المهمة. وتتشوفون هسه الاختيارات، والله فلان حطوه وزيرة بيئة، يا بها وزيرة بيئة هي مشتغلة متدرجة عندها شهادات عندها معرفة بالبيئة، حتى حياتنا لست سروة يعني هي مثال. وهكذا عضوة اللجنة الفلانية بمجلس المحافظة، فلا رئيسة لجنة كذا، رئيسة لجنة، يابا مو هي مو قضية اعتباطا، موتو هيك جاي تسيئون للمرأة حتى النسويات. طبعا أنا أعتقد أنه أكثر من أساء للمرأة بعد الرجل هي النسويات، لأن هم أخذوا الطريقة بطريقة أصولية بطريقة متطرفة تسيء للمرأة وتجعلها بشكل متساوية مع الرجل بشكل مبتذل بدون ما ندقق بالتفاصيل، أنه هي مو إلا متساوية، هي قد تكون أفضل من الرجل، بس كون أنه أنا أخليها بالمكان اللي تستطيع أن تعمل فيه، مو مجرد أنه أنا أعطيها منصب فقط وأعطيها اسم وأخليها وهي رئيسة مؤسسة ثقافية، هاي يابا على عيني وراسي، هاي رئيسة مؤسسة لجنة هندسية أو لجنة بيئية أو لجنة، احكي لي عن المهارات، احكي لي عن السي في، احكي لي عن الإنجازات. تلقى أنت مثلا مؤسسة ثقافية تقودها امرأة، هي ما عندها، ما تقدر تكتب نص ثقافي واحد، حتى النصوص اللي عندها تلقاها مثلا فلان كاتب لها علان كاتب لها. مصيبة حقيقة، احنا مصيبة يعني مصيبتنا، يعني من تشوف التواقع العراق سيء تقول ليش، هو هذا ليش، وهذا السبب اخوان، هو ليش هذا، انه احنا بكيفنا نحط هذا هنا وهذا نجيبه هنا وهذا نجيبه، لين مزاج، لان احنا عندنا مزاج، هذا ابن عمي وهاي صديقتي وهذا صاحبتي وهذا من العشيرة وهذا من الحزب، بعيدا عن مفهوم الكفاءة والمهارة والمعرفة. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن فكرة العقول الراجح، ولهذا أكو كتاب لتوماس مالون اللي هو المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الاجتماعي في معهد MIT، والناس من يخلوها بمكانها الصحيح، عنده كتاب مرجعي مهم اسمه العقول الفائق، هذا يطرح به فكرة مركزية وحدة تقلب ما نظن أنه إحنا نعرفه عن الذكاء، أنه ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، لكن المجموعة البشرية هي الأذكى. أنا مو أخلي لي واحد بس يفتهم، مجموعة جروب متنوع، رجل وامرأة، واحد يكمل الآخر. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: توماس مالون المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT يطرح في كتاب العقول الفائقة فكرة مركزية واحدة تقلب ما نظننا نعرفه عن الذكاء. ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، وإنما المجموعات البشرية، ما يسميه مالون سوبر مايدز، العقول الفائقة، هي الأشكال التي تعمل فيها المجموعات البشرية معا. التسلسل الهرمي، السوق، الديمقراطية، المجتمع، وكلها أنتجت تقريبا كل ما يعد إنجازا بشريا في الأعمال والحكومة والعلم. الكتاب يبدأ بسؤال مقلق ببساطته: لماذا تفشل فرق العمل المؤلفة من أذكى الأفراد أحيانا، بينما تنجح فرق أخرى أقل في معدلات الذكاء الفردي؟ الجواب الذي يبنيه مالون على مدار الكتاب: الذكاء الجماعي لا يقاس بمجموع ذكاء أعضائه، وإنما بطريقة تفاعلهم. باستخدام عشرات الأمثلة ودراسات الحالة، يثبت مالون أن الحواسيب لا تهدد الذكاء البشري، بل تضعفه حين تتصل البشر ببعضهم بطرق أكثر ثراءً وتنوعًا. أحد أجمل ما في الكتاب أنه يفكك وهم الفردية الذكية. نحن نبجل العبقري الفذ نيوتن، داروين، أينشتاين، لكن مالون يثبت أن كل اكتشاف كبير كان في جوهره نتاج شبكة من الأسئلة والمراسلات والتنافسات والتعاونات. الفرد كان واجهة لعقل جماعي أعمق. الكتاب يلمس أيضا السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا: كيف يبدو الذكاء الجماعي حين يتشابك البشر مع الذكاء الاصطناعي؟ طموحه أن واحدا زائد واحد إنسان وآلة ينتج أكثر من اثنين منفردين، ما يجعل الكتاب استثنائياً. أنه لا يقف عند التشخيص، يقدم أدوات عملية لبناء مجموعات أذكى، ويطرح سؤالاً يستحق التأمل طويلاً: إذا كانت المجموعات أذكى، من أذكى أفرادها؟ فلماذا لا تزال معظم مؤسساتنا مبنية على عكس ذلك؟
0: إذن أصدقائي، التجارب العلمية أظهرت أنه انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية، سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري. ولهذا إذا أردنا أنه نخدم النساء فنختار أفضل النساء حتى تزكي المرأة فريق العمل، وتزكي روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق مثل ما شفنا بالتقرير، وحتى تخلي هاي يعني تضع مساهماتها المتميزة تسوي صورة ذهنية إيجابية عن المرأة في أذهاننا نحن معاشر الرجال، لأن ما زال بعضنا مع الأسف الشديد يفكر ألف مرة قبل أن يضم يخلي أنثى في صفوف فريق عمله.

حياكم الله أصدقائي من جديد في حديقة الشعر والشعراء. أقرأ لكم من كتاب لأستاذنا هاشم تايه الشاعر العراقي البصري الكبير، كتاب ديوان شعر اسمه ضماد الأوقات من إصدارات الاتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، صدر سنة 2024. كتاب مميز حقيقة، وفيه قصائد حياتية وقصائد ذهنية، فيها فلسفة، فيها جمال لغة، فيها فن شعري خاص بأستاذ هاشم تايه. أقرأ من قصيدة البيت. تطلع الشمس فيستفيق روح البيت، وبوجه خطفه الضوء من آخر الأحلام، تخرج امرأة بإبريق ماء تقف على العتبة وتسقي بذور الأقدام التي نثرتها الريح، في المساء تستقبل الأشباح.

قصيدة أخرى بعنوان الحجر. لا بأس أن يصيبك الحجر أيتها الروح، فالحجر خلق ليرجم الروح، والروح خلقت لتهز الحجر. وقصيدة أمهات يقول: وماذا تنجب الأمهات غير هذا الندم، يرين حريقه على رؤوسنا من نوافذ قطارهن الراحل كذبابة على سكة الأفق.

0: أختم أصدقائي بهذه هذا الخبر الظريف، أنه 70% من مستخدمي فيسبوك لا يقرؤون سوى عنوان المقال الذي يستفزهم قبل التعليق عليه. بمعنى أنه إحنا كثير من ردات فعلنا جاية من العناوين، والعنوان هواي بي لعب، هواي بي ذول المحررين وطلايبهم يسوون بي نوع من الإثارة ويخلقون ربما شيء ضد مضمون الخبر. لذلك من الضروري جدا أنه إحنا نعرف أنه علينا أن نحيط تمام الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع اللي نريد نعلق عليه قبل أن نعلق. اليوم اللي يشوف بوستات التواصل الاجتماعي يشوفها دائما هي حفلة من الشتائم وقلة القيمة والتنمر والتجاوز على الآخر. قبل شوي أنا أشوف لأحد النقاد المصريين مادة ينتقد أو يقول فيها رأيه عن أغنية لحماقي وشيرين، خطيئة ابتلى على عمره. يعني المعلقين ماكو واحد بيهم أو أغلبيتهم 90% منهم ما يقولون رأيهم باحترام، لازم يعشق رأيه، لازم يلمع رأيه بعبارات إساءة، وهي مصيبة حقيقة. ولهذا صارت التواصل الاجتماعي مكانات للتكاره، مكان للتوتر العصبي والنفسي، والناس اللي تحترم نفسها وتحافظ على مشاعرها هجرته. أنا بس أذكر أنا يمكن صار لي 6 أشهر ما كاتب بوست، يعني لأن مثل ما قلنا 70% من الناس يهاجم ويعلق بشكل سلبي وهو ما قارئ إلا سطر واحد من المادة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: مع بداية العام 2026 الذي وافق انتهاء الدورة الرئاسية للحكومة، دخل العراق في تصريحات مدوية ومقلقة على الصعيد السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بإعلان حالة التقشف وخلو الميزانية المالية من المال. دب اللغط الاجتماعي في وسائل التواصل والإعلام عن قرارات تقشفية قد تطال مرتبات الموظفين أو العبث باستحقاقاتهم الوظيفية كالترقية والعلاوة. ويسري مفعول التقشف بفرض ضرائب وصفت بأنها تقسم الظهر، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع عال في الأسعار قياساً بالقدرة الشرائية للمواطن. وإزاء كل هذه الحلول الترقيعية، لم يسري مفعول التقتير الاقتصادي إلى مرتبات الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم، وكأنهم القانون الخارج عن القانون. ومن منطلق المال السائب يعلم على السرقة، يتقدم الرأي القائل رب ضارة نافعة. السؤال، هل هذا التقشف الاضطراري قد يكون سبباً لمعرفة منافذ الهدر المالي وإعادة صياغة الإدارة المالية للبلاد وإيجاد خطط حاسمة وطارئة؟ يجيبنا النائب السابق صالح الأسدي قائلاً:
4: التقشف متوقع جدا، كل ما تمر الحكومة بأزمة مالية تجي للتقشف. ما أعتقد هذا التقشف أدى إلى تكشف، فكل شيء مكشوف في البلد، كل شيء مكشوف، والتقشف متوقع من الاقتصاد الريعي إلى الفساد إلى المحاصصة إلى سياسات الحكومة المبنية على الفعل ورد الفعل وعدم معالجة الإخفاقات المتكررة بخطط واستراتيجيات مدروسة. الآن بعد الذي حصل ويحصل وسيحصل مستقبلا، ما هو الحل؟ هل هناك حل؟ أنا شخصيا ما أعتقد هناك حلول على المدى القريب، لأن الفساد لا زال موجود والمحاصصة لا زالت موجودة. رجالات الدولة المتصدية من 2003 الآن متمسكين بالفساد والمحاصصة، ونستمر نعيش في دوامة مستمرة على هذا النهج. نحتاج إلى سياسة خارجية رصينة واضحة المعالم وانفتاح على كل دول العالم. نحتاج إلى سياسة داخلية وخطاب سياسي ناضج للاستقرار السياسي.
3: في خضم الجدل المستمر حول موقع المرجعية الدينية من المشهد السياسي وحدود تدخلها في إدارة الدولة وتشكيل الحكومات، تبرز تساؤلات كثيرة عن طبيعة هذا الدور. هل هو دور مباشر أم توجيهي، عام أم تفصيلي؟ في هذا السياق يقدم الأستاذ صالح الأسدي قراءة واضحة لطبيعة دور المرجعية ومسؤولياتها وحدود تأثيرها على الطبقة السياسية بين التوجيه الأخلاقي العام والالتزام السياسي الفعلي.
4: دور المرجعية مستمر، ومراقبة المرجعية للوضع الداخلي والخارجي مستمر، لكن المرجعية عليها بالعام لا تدخل بالتفاصيل. لذلك أكثر من مرة أكدت أنه لا شأن لها في مسألة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء. المرجعية الدور العام دور أنه اشتغل عدل، عوفوا الفساد، عوفوا المحاصصة، غيروا من نهجكم، كافي، شعبكم تعب، لا خدمات، لا مستوى معاشي. هذا الدور العام، يعني توصية رعاية أبوية وتوصيات واضحة. أما هم يمشون على رأي المرجعية فهم يمشون على رأي المرجعية اللي يصرف لهم، أما التوجيه اللي يأثر عليهم ويأثر على مصالحهم ما أعتقد يمشون على نهج المرجعية.
3: التشاؤم ديدن المواطن العراقي وهو يدفع الضرائب النفسية والمادية طيلة سنوات من الأمل المحبط بقيادات متعاقبة أدخلته في مهالك مادية وسياسات متخبطة وخطاب لا يخلو من الطائفية والمناطقية والإثنية. لم يسلم المواطن من التعذيب السياسي المتواتر في حياته المتذبذبة، وبحث عن حلول ديمقراطية كفلت حقه في التظاهر، وكانت النتيجة قمعاً لا يلين. اليوم هناك أكثر من قراءة استشرافية لمحللين سياسيين ومثقفين يتوقعون تأهباً جماهيرياً رافضاً لسياسة الحرمان والتجويع، وأن المعطيات قد تقود إلى إضراب جمعي في مفاصل الدولة. تحدث الكاتب عبد الخالق محمود قائلاً:
5: حقيقة الاستقرار السياسي أول ما يعني هو الاستقرار الاقتصادي. إذا ما كان هنالك استقرار اقتصادي في البلد فمسألة طبيعية جدا سيكون هنالك استقرار سياسي. وأي تهديد للوضع الاقتصادي وخاصة يعني تهديد المستوى المعيشي للمواطنين هو تهديد يعني حقيقي إلى الاستقرار السياسي، تهديد إلى بنية الدولة السياسية، تهديد إلى أساس العملية السياسية بالكامل، وبالتالي تهديد يعني المستوى المعيشي للمواطنين لربما أنه أساسا يعني يجعل هذا المواطن ينتفض. ونشاهد الكثير من التظاهرات والاعتراضات والاحتجاجات والاعتصامات التي قد تؤثر على الاستقرار الأمني النسبي اللي موجود بالبلد الآن، ربما نستعيد صور أساسا لا نريد أن نستعيدها في الداخل العراقي يعني. ولكن حالة التقشف، إجراءات التقشف، رفع الضريبة قد تدفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع.
3: الحديث عن جيوب السرقات في مفاصل مؤسسات الدولة أخذ أبعاد رسمية وقانونية مثل الإفادات خارج العراق وداخله، ومستحقات الوقود وتصليح الآليات، إنفاق وهدر مالي من تشكيل لجان متتالية دون رقيب، وجهات نزاهة رصينة تراقب وتحاسب. هل التقشف سيقود إلى تبعيض هذا الهدر أم هناك فنون جديدة لجيوب أجدد؟ يجيب المهندس حسين كريم قائلاً:
6: نشوف دائماً أكو حلقة مقربة من المسؤول، هاي الحلقة المقربة راح تحصل طبعاً امتيازات من خلالها، راح تشوف كل شيء يعني واضح وتحت القانون وتحت الأوامر الإدارية، لكن الضابطة هنا راح تختفي أو شبه منعدمة. شلون؟ مثلاً يبتعث إلى خارج القطر أو داخل القطر لغرض متابعة الأمر الفلاني. المسؤول أينما حل راح تشوف من يحل جديد يم الدائرة المقربة إليه، راح تشوف عدد لا حصر له من الأوامر والإدارية، تجمد ما قبل وراح تفعل القادم الجديد لغرض المضي قدما. هذه الوحدة الأولى تقريبا أو الوحدة الأدنى من وحدات الفساد اللي هو بشكل هرم مقلوب، يعني هرم مقلوب بحيث كل ما تريد تصعد راح تتسع قاعدة هذا الهرم إلى أن نصل إلى فساد الحيتان كما أطلق عليه دائما، يعني يبدي من وحدة صغيرة وينتهي إلى فساد الحيتان. ودائما نشوف إحنا فساد الحيتان أوضح من هذه الوحدة الصغيرة اللي تقبع في نهاية رأس الهرم المقلوب.
3: لا يريد العراقي استذكار الحياة التي فرضت عليه كعقوبة سياسية لحاكم متجبر ومتمرد، ومن دفع الثمن هو المواطن ولسنوات من الحرمان والجوع. وكأن القوى المتجبرة متمثلة بالولايات الأمريكية المتحدة كانت تريد قهر المواطن وإضعافه، والدليل أن عاش الحاكم وزبانيته منعمين مبذرين يعثون في البلاد فساداً، والشعب يرزح تحت خط الفقر، وأهينت كرامة المعلم والأستاذ الجامعي الذي ما عاد الراتب يفي قوته وحاجات عياله، ويصون كرامته التي دهورها الفقر وضيق ذات اليد. سيناريو قد يتكرر في بلاد يريد ناسها استحقاقاً يليق وما عندهم من ثروات طائلة سميت بالانفجارية.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل. وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علمياً بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات. هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها: عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة: لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين، وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير، مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: العرب والصدمة الحضارية متى نتخطاها؟ لماذا يبدو عالمنا العربي وكأنه يعيش في حالة عاجزة من رد الفعل؟ ولماذا خفتت جهود التحديث وصمتت أصوات المصلحين؟ يثبت التاريخ العربي الحديث خلال قرنين ماضيين خطأ نظرية صدام الحضارات، فالحضارة العربية الإسلامية لم تشكل كتلة صماء واحدة تجاه الحضارة الأوروبية الغربية التي برزت قوتها مع نهاية القرن السابع عشر. على العكس من ذلك، فإن التجارب العربية الحديثة والمعاصرة تظهر لنا التفاعل مع الحضارة الغربية فكراً وعلوماً وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيراً عميقاً في المجتمعات العربية، وأحدث حركة جدل وأفكار داخل المجتمعات العربية تدل على حيوية الأجيال التي تعاقبت في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، هذه الحيوية التي نفتقدها منذ عقدين من الزمن. وإذ تفترض نظرية صدام الحضارات أن كل حضارة هي جوهر قائم بذاته لا يتبدل في عمقه وبالتالي لا يتغير، فإننا ومن أجل فهم الجدليات التي عاشتها الشعوب والحضارات غير الأوروبية الغربية نقترح العودة إلى مفهوم الصدمة الحضارية التي سببها الغرب الأوروبي للعالم، وأثر ذلك ليس على الصراع بين الغرب والعالم، وإنما على التجاذبات والصراعات داخل كل حضارة وكل مجتمع. شمولية الحضارة الغربية. لا بد من الاعتراف بأن الطابع الشامل للحضارة الغربية قد فرض نفسه على الحضارات الإنسانية جمعاء، من اليابان والصين إلى الهند وفارس وروسيا إلى الأتراك والعرب. ولعل روسيا هي أول الأقاليم التي تنبهت إلى الإنجازات التي تحققت في أوروبا الغربية في نهاية القرن السابع عشر، بحكم أن جزءا من روسيا يقع جغرافيا في القارة الأوروبية. ومن المعروف أن بطرس الأكبر قيصر روسيا قام بزيارة لأوروبا الغربية عام 1697 للاطلاع على التقدم الذي أحرزته هذه الدول، وعند عودته شرع في سلسلة من التحديثات التي شملت تشكيل مجلس للشيوخ وإنشاء جيش مدرب وإنشاء عاصمة عصرية لروسيا عام 1700

1903 هي بطرس بورغ. قد سمحت له هذه التحديثات بأن يحقق انتصارات عسكرية باهرة، وسعت حدود روسيا شمالا وجنوبا، وأصبحت روسيا منذ أيام حكمه قوة دولية تقودها إدارة عصرية، بالرغم من تأخر روسيا الفلاحية التي أراد بطرس الأكبر نقلها إلى العصر الحديث. إلا أن إصلاحات بطرس الأكبر بالرغم من آثارها الإيجابية البارزة واجهت معارضة عنيفة من القوى المحافظة والتقليدية، وكذلك من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو صراع عرفته الدول والأقاليم التي شهدت تجارب مماثلة للتجربة الروسية، وهو صراع يفهم على ضوء تطور المجتمعات التاريخي، فالتحديث يؤدي إلى تبدل في القوى النافذة داخل كل مجتمع، وبالتالي فإن هناك من يشعرون بأن التحديث يؤدي إلى خسارتهم لامتيازاتهم. وإذا كانت إصلاحات بطرس الأكبر قد أحدثت صدمة داخل روسيا أفضت إلى صراع داخل المجتمع الروسي، فإن الدولة العثمانية قد شهدت صدمة مزدوجة حين أثبتت أوروبا قوتها مرتين. المرة الأولى حين استطاعت الجيوش الأوروبية المتحالفة أن تسبب هزيمة كبيرة للعثمانيين عام 1699، مما أثبت فعالية الأسلحة الحديثة وفعالية التنظيم العسكري المبني على العلوم التكتيكية حسب التعبير المستخدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية حين ظهر للعثمانيين أن روسيا الضعيفة والمتأخرة أصلاً استطاعت أن تكتسب القوة بنقل ما أخذته عن أوروبا، لا بل أن تحقق نصراً على الدولة العثمانية التي لا يقهر جيشها حسب الاعتقاد الشائع آنذاك. كل ذلك دفع الطبقة الحاكمة في إسطنبول وعلى رأسها السلطان لاتخاذ قرار يقضي بإجراء إصلاحات عسكرية وإنشاء معاهد فنية لتأهيل الضباط، فضلاً عن إدخال الطباعة، وعلى امتداد القرن 18 وخلال عهود 5 سلاطين كانت محاولات الإصلاح تجابه من قوى داخلية، وخصوصاً قوات الانكشارية التي خشيت أن تؤدي الإصلاحات إلى فقدانها لامتيازاتها، في حين وقف عدد من أفراد الجهاز الديني ضد الإصلاحات، فإن عدداً آخر قد أيدها ووقف إلى جانب الإدارة في إجراءاتها، وقد أدى اعتراض الانكشاريين إلى ثورتين، الأولى عام 1730 انتهت بخلع السلطان أحمد الثالث وقتل الوزير المسؤول عن الإصلاح، والثانية عام 1807 والتي أدت إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان سليم الثالث الذي قتل في أعقاب هذه الثورة.

تيار الإصلاح لم يتوقف، بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسير مع السلطان محمود الثاني الذي تمكن عام 1826 من إزالة العقبة الممثلة بقوات الإنكشارية، الأمر الذي قاد إلى انفتاح طريق الإصلاح وإجراء تحديثات شملت القضاء والتعليم والعسكرية وغير ذلك. كانت الصدمة الغربية قوية في الإطار العربي، خصوصاً في مصر والتي تعرضت للاحتلال الغربي عام 1798 حين وصلها القائد الفرنسي بونابرت على رأس جيش كبير. وقد لقي الفرنسيون عند وصولهم مقاومة من الأهالي، كان من الطبيعي أن يقاوم المصريون جيشاً محتلاً وأن تثور القاهرة مرات ضد وجودهم، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة التنظيم الفرنسي والآلات العسكرية المتطورة التي يستخدمونها والاختراعات التي يجرونها أمام عامة الناس مع مراعاتهم للصحة العامة. وبخروج الفرنسيين اكتشف المصريون أن ثمة عالماً مختلفاً عن عالمهم، وأن الإمكانية قائمة للاستفادة من هذا العالم المتقدم. ومن المعروف أن العاهل المصري محمد علي باشا بعد أن آلت إليه أمور مصر عام 1805 اندفع في تحديث الجيش والإدارة والتعليم والصناعة والزراعة حتى أصبحت مصر في

وإننا ننسى اليوم كيف أن عشرات من الفرنسيين الاشتراكيين اليائسين من السلطة المحافظة في فرنسا قد جاءوا إلى مصر وقدموا خبراتهم في مجالات الصناعة والزراعة والبناء، واعتبروا أن ما يجري في مصر رائد في تجربته، بل إن اليابانيين في ستينيات القرن التاسع عشر أوفدوا بعثة إلى مصر للاستفادة من خبرة المحاكم المختلطة. لقد حققت مصر في منتصف القرن التاسع عشر نهضة، ومع ذلك فإن هذه التجربة قد تراجعت. فهل السبب يعود إلى أن العرب والمسلمين لا يريدون التحديث كما توحي بعض التحليلات الراهنة، أم إن الأمر يعود إلى أسباب أخرى؟ إخفاق تجربة التحديث. إن إخفاق تجربة مصر يعود إلى جملتين من العوامل. الأولى تتعلق بالسرعة التي أنجزت بها إصلاحات شملت كل الميادين دون أن تتولد القوى الاجتماعية التي تحمي هذه الإصلاحات. على العكس من ذلك، فإن محمد علي باشا سحق كل معارضيه وغير معارضيه وحكم بالقسوة والعنف، كما أن التحديثات التي تهدف إلى نقل مجتمع من مرحلة إلى أخرى لابد أن تترافق مع إصلاحات سياسية مناسبة تتيح للقوى الاجتماعية أن تشارك في التجربة وتعمل على حمايتها. والثانية قرب مصر بالمقارنة مع اليابان من أوروبا، وعدم قبول القوى الأوروبية بقيام دولة قوية تقع عند أبرز نقطة جغرافية في العالم. فلم تنقضي سوى سنوات قليلة حتى غرقت مصر في الديون، وحضر الإنجليز عام 1881 محتلين، فعرفت مصر تراجعا في التعليم والإنتاج الزراعي والصناعي، وتفشت الأمراض وغرقت في الفقر. ومع ذلك فإن مصر التي رزحت تحت الاستعمار الإنجليزي شهدت بروز تيار فكري إصلاحي يدعو إلى التفكير العميق في الأسباب التي جعلت أوروبا تتقدم، والأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين عن ازدهارهم السابق. وقد عرف هذا التيار باسم الإصلاحية الإسلامية لأنه أراد أن يدخل إصلاحاً في أحوال المسلمين وطرق تفكيرهم وتدريسهم ومواجهتهم للعالم الحديث. ولم يكن التيار الإصلاحي الإسلامي رافضاً للحضارة الغربية، بل على العكس من ذلك. فخلاصة التفكير الإصلاحي تقول إن للمسلمين التأريخ والعقيدة، فلا بد لهم من خلال تراثهم الغني أن يكونوا قادرين على تمثل المنجزات الحضارية من أي جهة أتت، بل إعادة إنتاج العلم والمساهمة في بناء الحضارة. نظرة مزدوجة. لقد أظهر الغرب الأوروبي تناقضاً صارخاً بين الأفكار التي يدعو إليها والممارسة التي قام بها إزاء شعوب العالم، فبينما قامت فئات متنورة لدى كل الشعوب أبهرتها أفكار الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة، والأفكار الليبرالية الإنجليزية المؤسسة على فصل السلطات وحرية الفرد واحترام خياراته، فإن الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم تظهر لشعوب العالم غير الوجه الاستعماري غير عابئ بغير النهب والسيطرة. إن حروب التحرر الوطني في الهند والصين وفي البلدان العربية وإفريقيا كانت تجارب كبرى خاضتها شعوب العالم، رافعة شعارات الغرب نفسه في الدعوة إلى الحرية والاستقلال، متبنية أنظمة دستورية وبرلمانية قائمة على سيادة القانون. فليس ثمة شعب من شعوب العالم من أبناء الحضارات التاريخية لم يتفاعل مع الحضارة الغربية. هذا التفاعل أدى إلى بعث الثقافات الوطنية التي منعت هذه الشعوب من الوقوع في التغريب، أي فقدان الهوية الثقافية. بل إننا نلاحظ أن الثقافات الوطنية في كل مكان من العالم، كما هو حال الثقافة العربية، قد اكتسبت بعداً حديثاً من خلال تطوير أدوات التعبير الأدبي والفني
والفكري بل حتى الفلسفي. لكن لماذا يبدو العالم العربي اليوم كأنه لا يزال في مرحلة رد الفعل على الغرب الذي لم يعد أوروبياً فقط بل صار أمريكياً أيضاً؟ ولماذا شهدت السنوات العشرون الأخيرة تراجعاً في الدعوات التحديثية مفسحة في المجال أمام دعوات المحافظة والانكفاء على الذات بشكل لم يحدث ما يشبهه خلال القرنين الأخيرين من الزمن؟

التحيز الغربي. قد يكون دعم الغرب لإسرائيل والتحيز الغربي ضد الحقوق العربية عاملاً في استمرار رد الفعل أو استيقاظه بعد أن تصالحنا مع الغرب إثر حروب الاستقلال. لكن وبغض النظر عن هذا العامل المهم الذي لا يفسر تحيز الغرب فقط، لكنه يكشف أيضاً عجز العرب عن الدفاع عن حقوقهم، فإن مشكلتنا مع الغرب كما كانت في البداية حين جابهنا للمرة الأولى حضارة الغرب، فإنها عادت في يومنا لتعبر عن صراع قوى داخلي لا شأن للغرب فيه. فبمقدار ما فشلت تجارب التحديث العربية، بقدر ما برز رد الفعل على الغرب، وكأننا لا نزال في لحظة الصدمة الأولى. فالاندفاعة التحديثية التي شهدها العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت في السبعينيات، مفسحة في المجال أمام الدعوات المعادية للغرب والمطالبة بالانكفاء على الذات. وبذلك فقدنا القدرة على التمييز بين حضارة الغرب وعلومه وتقنياته التي لا نتوقف عن استخدامها، وبين سياسات حكوماته أو بعضها. وهذا الخلط الذي لا يميز بين ثقافة الغرب وسياسته هو الوجه الآخر لنظرية صدام الحضارات، التي لا تميز التيارات المختلفة داخل كل حضارة، لكنها تعتبرها كلاً موحداً. فهل يتوجب علينا الآن أن ندعو إلى العودة إلى فكر رواد النهضة الأوائل الذين لم يبهرهم الغرب إلى درجة الاتباع، ولم تصعقهم صدمته الحضارية إلى درجة الانكفاء على الذات، فأدركوا أن الحضارة الغربية ومنجزاتها هي منجزات للإنسانية جمعاء لا يمكن أن يتم تجاهلها أو الوقوف بوجهها؟ هذه المنجزات لا تتوقف عند حدود الآلة والتقنيات، بل تتعداها إلى حرية الفرد ودولة القانون.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
3: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مع الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة غبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تصلح، شين كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا، وناس وايد راحت بها تبترت وشي مات، خطية وايد موتت ناس هنا، وما منتمهم بها يعني لحد الآن، لا نظفوها. ومنطقة واسعة يعني كبيرة، مو تقول بها منطقة صغيرة وهاي، يعني شين نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردونها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينه، بس هي خطرة، منطقة خطرة. دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
2: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه، نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
3: صدام حسين انطق أول ما لما الغام ذكرون به، ما أدري لحقوا عليه تقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطق كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب، قام هذا اللي بعدكم بهم ما يعرفون خطيئة، أنا من ظنهم هذا أخوي، أخوي شو يسوي لم الغام، كملها حطها بصندوق كب سنة وكاملة، حطها وين ذبح وذبح التبلي، طقة صالحة هي ما حط ينزلها بالقاع، ما لحقوا، صار عليه حصر قوي على الغم، مطقه وهذا تيترتي انتي بي وضغط بي، من ذا بنطق سوينا لحم ماكو، لما والله صدق واعتقد لما اوذر يعني شلام قطع تقريبا 3 كيلو حصل من الكيلو، زلمه كبرى راح تطشر.
2: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت اهون من الجوع، وجد اهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب، لكنه كنز مسموم. إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة، أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة. لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
3: قام يأخذون فتحهم بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم. قام يكضل دولة صفرات يأخذون يبيعنا كل خبوزة، خبزة ماكو، طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم، حصار طقنا حصار، هو زي ما صدام حسين دمرنا حتى الصفر قاموا يلمون. هاي أكثر العالم ترى نطيك حكاية همه، العالم هاي قبل تبترت من ورا هادش بالحقول، قام هادش من ورا هاي عيشتها هالصفرات على الفافونات تاخذين. هاي حتى الصور اخي يدقون عليها قاعد صاروخ، هذا خب خطر يطقه ينفجر عادي يقطع وصل، وصاحبه ثاني هم يهم نفس الشيء يشتغل. يا بنت مات هذا قدامك تشوفه مايت، ويقول لك احنا نموت وين نعيش؟ قاعد بالعيشه كان صارت بعد ما هي هاي مستمر العالم هاي ما شط العرب نصها هسه منطقه سبجرون مليح، لو شوفت تسودة كلها بتران، وناس اكو بيها ناس موتت وراحت. طيب طلعون صفر من عندنا اقول لك شلون فتحوني وبطنه هاي صفره تقريبا نص كيلو تقريبا بيها هاي الصفره بيها كبسون يا داخل هاي نطقون على تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق انه ما يطق اللي بايد ما عليه شيء بس اللي صاروخ بيروح لا يطق عليه اكو بي بايد ماكل هذا الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونه مالته منتهي.
2: هنا في سيد جابر لا أحد يشعر بالأمان، الحرب انتهت، لكن الأرض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الأقدام، تمزق الأجساد، تبتر الأطراف، كما لو أن المعركة لم تغادرها قط. المفارقة الموجعة أن من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم، لكن السلام فعل. لم يسقطوا في ساحات المعارك، بل سقطوا بعد أن قيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
3: والله جينا نحس بالموت، يعني شو تحس؟ تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه احنا رايح حتى بترت كل ورا كل ورا خلفات الحربية هم اللي ورا اللي هاي خلفات، احنا ما تبترنا بالحرب، لا تبترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب، قديمين بشط العرب، بس راسنا بشط العرب، ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقيناها كلها الغام وكلها ما حد نظفها، اللي بتر واللي مات واللي هذا، هم عندنا ناس عندنا حلال، وعندنا نسرح به، وعندنا عايشين على الزراعة قبيل، كلها خبزتنا كانت بشط العرب، راحت كلها راحت المونيات هاي، نتمناها قبل كلها راحت من عندنا هاي. ظلت بس المكانات اللي تشوف انت تحصل عليها هاي، شوف المنطقه ساكله الغام، مخلفات الحربيه دمرتني.
2: الانفجار لا تشعر به فورا، في اللحظات الاولى تظن انك وقفت على الفراغ، ان الارض انهارت تحتك، ثم تدرك ان شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا، كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا، أو هكذا يقال، لأنني ما زلت أروي الحكاية.
3: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشورك ما تحس بي، بس لحظات يعني يطلع لك الويع، يطلع عندك شيء، أنت بعد ببالك شنو؟ ببالك الموت، أنت ميت اعتبار، هسه ما طق عليك اللغة وأنت تنزف دم بعد اعتبار ميت، حياة من الله سبحانه، الله ينقذك مع النبات يلحقك من المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت، مو صحيح؟ ما تلحق. فناس وايد موتت بهاي القضية ترى، مو يعني مو سهلة، اكو بين بتر ما يلحقون يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعه يموت البشر، ما يستحمل ويموت، اكو بها مات ما اكتب بتري لا يموت.
2: في سيد جابر لا احد يخرج سالما، بعضهم دفنته الالغام في لحظه، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكره ممزقه. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول، بل بعدد الاوصال المفقوده، بعدد الاسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا بل انتظار طويل.
4: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركيا. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال،
ذلك على الرغم من وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية. فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتداخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المأزق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: نزهة في أسواق مكة قبل الإسلام. منذ أن تولى هاشم بن عبد مناف جد النبي زعامة مكة حتى منحها رئة اقتصادية جديدة عن طريق التجارة الخارجية، فكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام ومكة بعدما عقد المواثيق مع الدول المجاورة والقبائل الواقعة على حركة القوافل، الأمر الذي يسر من سلاسة تدفق السلع من وإلى مكة. منحت هذه السياسة البريقة للموقع التجاري الهام لمكة بين الشمال والجنوب، واحتلت مكانة بارزة أمام حركة التجارة العالمية بعدما عقدوا الصلات مع الروم شمالاً والفرس شرقاً. أتقن المكيون التعامل بين القوتين العظيمتين وقتها، الفرس والروم، وحولوا بلادهم إلى مركز لاستقبال السلع الواردة عبر المحيط الهندي ونقلها عبر الدولتين المتخاصمتين الرافضتين للتعامل المباشر بينهما بغضاً. إن أهل مكة اهتموا بالتجارة مع القادمين إلى بلدهم لزيارة الكعبة، ثم اعتنوا بتقديم خدمات للحجاج ولتجار القوافل التي تمر بمنطقتهم. لاحقاً تطور هذا الدور وتسلم المكيون إدارة تجارة القوافل بشكل تام، واعتنوا بتصريف البضائع خلال رحلاتهم المنتظمة بين الشام واليمن.
1: أسواق مكة كانت تزدحم بالتجار الصاعدين إلى الشمال في الشام أو الهابطين إلى الجنوب في اليمن، فكانوا ينقلون من أفريقيا الجلود والثياب، ومن العراق التوابل الهندية، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. التجارة كانت عنصرا حاسما في صمود مدينة مكة وبقاء أهلها على قيد الحياة حتى لحظة ميلاد النبي محمد، فلقد كانت منطقة صحراوية معدومة الموارد، لا يستطيع أبناؤها الاعتماد على الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة أخرى لتأمين حياتهم، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا التجارة لتكون العمود الفقري لاقتصادهم جميعا بما فيهم الفقراء منهم، وهو ما يتضح من قول أبي سفيان حينما علم باعتراض المسلمين لقافلته، فقال: والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش إلا وقد بعث به معنا، والنش نصف أوقية ووزنها 20 درهما. وبعد ظهور الإسلام ظلت التجارة عنصرا أساسيا في حياة القرشيين، الأمر الذي يمكن تبينه من خلال واقعة إعلان أبي ذر الغفاري إسلامه في المسجد، فضربه المكيون وكادوا يقتلونه لولا أن دافع عنه العباس عم النبي ولم يكن حينها قد أسلم بعد، قائلا: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟

ومن طائفة التجار خرج سادة مكة الجدد الذين تسابقت كتب التاريخ الإسلامي في تبيان أفعالهم السخية خلال مرحلة ما قبل الإسلام، مثل عبد المطلب بن هاشم بن مناف الذي ساد قريش وأطعم الفقراء ووزع عليهم السمن والعسل، وأيضا عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس ذهبية ويأكل في صحيفة من الفضة. وحين اشتعلت حرب الفجار الثانية بين قريش وكنانة ضد قبيلة قيس، تكفل ابن جدعان بتسليح 100 رجل. كذلك وردتنا أنباء عن عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان يكسو الكعبة من ماله، وأبي سفيان بن أمية والد معاوية، والذي كان يساهم كثيرون من أهل مكة في تجارة قوافله على رأسهم النبي محمد.

الأسواق، مناسبات الرزق والسلام، هذه الهوية التجارية التي طبعت على مكة ألزمتها ببناء أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس للتجارة وتبادل البضائع، وفي جو عدائي بدوي لا يكف فيه القبائل عن الكر والفر، كان لابد لهؤلاء المتاجرين أن يؤمنوا أنفسهم خلال ذهابهم من وإلى الأسواق، فاتفقوا على شهور يضعون فيها السلاح ويتوقفون عن السلب عرفت باسم الأشهر الحرم. كان العربي يصادف قاتل أبيه في السوق فلا يجرؤ على قتله، وإنما يكتفي بتتبعه حتى يحفظ شكله ويقتله بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهو ما تعرض له الشاعر طريف بن تميم الذي قتل رجلا يدعى شراحيل الشيباني. ولما علم حصيص ابن القتيل بوجوده في سوق عكاظ

أشهر أسواق مكة. عرف سوق مكة الرئيس باسم الحزورة، ووقع ملاصقاً للكعبة ودار الندوة، وفيه كان اجتماع الناس للبيع والشراء. في موضع هذا السوق روى النبي حديثه الشهير: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك سوق الكثيب وسوق الليل وسوق ساعة وسوق الأبطح الذي كانت تحط فيه القوافل القادمة من الشام، وكذلك هناك سوق ما بين الدارين والذي كان يقع بين دار أبي سفيان وولده حنظلة، وكانت القبائل تضع فيه بضاعتها من الحنطة والحبوب والسمن والعسل لتبيعها. وقع سوق الليل جوار المسجد الحرام، وعرف بهذا الاسم لأن البائعين كانوا يتجولون فيه ليلا للمناداة على ما تبقى لديهم من بضاعة لم تنفد. وظل هذا السوق محل اهتمام المكيين لفترة طويلة، حتى أنهم أقاموا به حماما عاما. إن الأسواق لم تكن كافية لاستيعاب ضخامة تجارة المكيين، فلجأوا إلى البيوت، فبعض التجار كان يبيع تجارته من داخل دور مخصصة لذلك، مثل صفوان بن أمية الجمحي الذي كان ينيخ جمال قوافله أمام دار تقع جنوب مكة تحمل بضائع ومنتجات مصرية، لذا عرفت بدار مصر. ومثله كان يفعل السائب بن أبي السائب المخزومي الذي كان شريكا للنبي قبل الإسلام.

أيضا عرف العرب أسواقا موسمية تعقد مرة واحدة في السنة لعدة أيام متتالية، أشهرها عكاظ مجنة ذو المجاز. حمل عكاظ هذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه فيتعاكضوا بالفخار والخصام والحجج، ووقع في منتصف المسافة بين مكة والطائف، وكان الناس يجتمعون فيه منذ بداية ذي القعدة. اشتهر رواد عكاظ بالإتجار في الفواكه كالعنب والرمان والنبيذ والحيوانات من الجمال والخيل والإبل والأطعمة كالشعير والقمح والأرز. وبجانب هذا النشاط التجاري راج في السوق إقامة منافسات لقول الشعر والنثر، وأيضا لتدشين الاحتفالات الدينية بمعبودات الجاهلية، الأمر الذي حوله إلى مركز ثقافي كبير استمر في التواجد طويلا. أما سوق مجنة فكان يقام على بعد عدة أميال من شمال مكة المكرمة في منطقة معروفة بكثرة المياه والأشجار المثمرة، وهي الأماكن التي كانت يطلق عليها اسم جنة، ومنه اشتق الاسم الذي منح لهذا السوق مجنة. اعتاد الناس أن يعقدوا مجالسهم في مجنة في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة عقب انفضاض سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه، وبهذا كان العرب يخرجون من عكاظ إلى مجنة.

قال أبو ذؤيب الهذلي، وراح بها من ذي المجاز عشية يبادر أولي السابقات إلى الحبل. سمي هذا المكان بذي المجاز لأن إجازة الحاج إلى عرفة كانت منه. هذا السوق كان يعقد في بداية ذي الحجة من كل عام، وكان يشهد ما تشهد أسواق العرب من بيع وشراء وقول للشعر ومفاوضات لتبادل الأسرى. إن هذه الأسواق تحولت إلى مناسبات يتشاورون فيها ويتبادلون فيها الحديث في مختلف الأمور، فيؤثرون ويتأثرون ببعضهم، فكانت سبباً في دعم الوحدة فيما بينهم والتقريب بين لغاتهم ولهجاتهم. ولهذا حاول النبي استغلال هذه الأسواق في بداية الدعوة، فزارها وعرض الإسلام على جميع القبائل. وحسب ما روي عنه أنه كان، أي الرسول، يوافي المواسم ويتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه.

حصار تجاري على مكة. إن بزوغ الإسلام ساهم في إضعاف القوة الاقتصادية لقريش، فعندما بدأ سادة مكة في تعذيب المستضعفين من المسلمين مثل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم، أثر بالسلب على حركة التجارة المكية، لأن هؤلاء الموالي من الشباب كان سادتهم يعتمدون عليهم كثيرا في أنشطتهم التجارية. وعندما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة، غادر أثرياء المسلمين بأموالهم إلى المدينة، ما أدى إلى انتقال رؤوس الأموال من مكة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق حين رحل بثروة قدرت بنحو 5 إلى 6 آلاف درهم. وعندما استقر المقام بالنبي في المدينة، خطط لاستغلال الموقع الاستراتيجي ليثرب المطل على طريق تجارة مكة الذاهبة نحو الشام، وبدأ مناوشات عسكرية لفرض حصار اقتصادي على مكة، فأرسل سرايا عسكرية صغيرة الحجم الواحدة تلو الأخرى لاعتراض القبائل. في واحدة من هذه التحركات تفجر الصراع مدويا بين الطرفين، وتحول من اشتباك محدود إلى معركة محدودة نعرفها الآن باسم غزوة بدر. وبعدها استمرت هجمات المسلمين على قوافل مكة، ولم تتوقف إلا عقب صلح الحديبية، وهو ما دفع صفوان بن أمية تاجر مكة الشهير والعدو اللدود للإسلام للاعتراف بعمق الأزمة قائلا: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل.

برغم هذا الحصار فقد بقيت تجارة القرشيين راسخة، وتدفقت السلع على أسواقهم وبيوتهم بغزارة بما جرى بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة ووقوع قرابة 6000 أسير بين أيدي المسلمين. فأمر الرسول بشر بن سفيان الخزاعي بأن يكسوهم جميعا، وهي مهمة نجح فيها بشر بسهولة بعدما ابتاع 6000 ثوب من تجار مكة. ولقد اهتم النبي فور سقوط مكة في حكمه بإحكام السيطرة على أسواقها، فعين سعيد بن سعيد بن العاص مشرفا عليها، وعقب وفاته عين أخاه الحكم على السوق من بعده، وهو المنصب الذي شغله الحكم حتى وفاة النبي.

انتشار الإسلام أمن لمكة زبائن دائمين لأسواقها التي تمركزت حول الحرم، وهو الأمر الذي أثار ضيق الرحالة الأندلسي ابن جبير خلال زيارته للكعبة في ختام القرن السادس الهجري، فانتقد التجار الذين حولوا المسجد الحرام إلى سوق رائجة تعرض فيها البضائع، فأخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة التجارة. وفيما يخص أسواق مكة الرئيسة، فلقد ضعف شأن سوق الحزورة بسبب قيام أسواق بديلة، وبسبب ضم أرضه إلى توسعات المسجد الحرام المتعاقبة، منها التوسعة الأخيرة في منتصف القرن الهجري الثاني خلال عهد الخليفة العباسي المهدي، حتى أن باب الحرم الذي أقيم فيه عرف باسم باب الحزورة، نفس المصير لاقاه سوق ما بين الدارين الذي تحولت أرضه إلى دور في عهد معاوية بن أبي سفيان. أما سوقي الأبطح والليل فقد حافظ على وجودهما لفترة أطول، فإن سوق الليل كان موجودا في مكة خلال العهد المملوكي، لكن هذين السوقين لم يستجيبا للتطور اللاحق الذي ظهر في الحركة التجارية بمكة، وهو ظهور الأسواق المتخصصة التي تعتني بتقديم فئة محددة من السلع كالجلود والفاكهة والرطب والحدادة والحبوب وغيرها من الأسواق التي فاقت 38 سوقا. وهو التطور الذي استجاب له دار تجارة هامة مثل دار السياب التي تحولت إلى سوق لتجارة البزازين، أما دار مصر فلقد تحولت إلى سوق للدباقين.

أسواق مكة بعد الإسلام. إن بزوغ الإسلام كان له تداعيات سلبية على تجارة مكة الخارجية بعدما غير قواعد اللعبة في المنطقة وكون دولة واسعة مترامية الأطراف تلاشى فيها نفوذ الفرس والروم. على النقيض تماما، فإن حركة التجارة الداخلية زادت بعد الإسلام عقب تدفق الأموال على بلاد الحجاز نتيجة الفتوحات والغنائم وانتشار العادات الاستهلاكية بين أهلها في المأكل والمشرب والزينة. وبالطبع فإن تدفق المسلمين من جميع الأركان عليها كان فرصة أكثر من ممتازة لإضفاء النشاط على تجارتها الداخلية.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بإذا عتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء. عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول الصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل، حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
2: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكنه ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوورد اللي هيئتها أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
1: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
3: يا دول مجاورة العراق جاوبنا، إيران تمام، والتركي
2: يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى، ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
4: ما أعدل الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحياها عندما تكون صادقة.
1: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
5: مريم
6: نعم،
5: كم محاضرة؟
6: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب برايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب برايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
7: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر أنه هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أنا أستاذ عصمت طبعها يعني واهتمنا بهذه الكتب اللي خاصة بالبرايل.
1: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
8: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة، وهي المدرسة الوحيدة، يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت، يعني وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليها المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
1: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
2: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معانا التعامل الصحيح وأجادوا تعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا، الدراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل وهذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
1: شريحة المكفوفين مو عبء والاستثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب. تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس
10: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر ان هذا الابن يستغل وجود هذا الاب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائلة وحتى يستغل هذه الرابطة يستغل، وهكذا أيضا يفعل عدد من الأشخاص الآخرين بطرق مختلفة. أحيانا الزوجات تعامل الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني ولا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي الطريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا احنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. لكم مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما وخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه احنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها. لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا قبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في في في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. المهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغلقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة يعني كبيرة، حب اجتياح عاطفي مكثف، أغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية الطرف الآخر شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة، الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمونه عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسة اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شوية غارين وكذا، بيش امراضنا، انت مجنونة، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاولة حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئة، لانها شككت في الطريقة التي يتعامل هو بها مع هذه المرأة. المهم طبعا هذا هاي فلسفتها النفسية، هاي الآلية هي الطريقة اللي نفكر بها الثقة بالذات. من واحد يفقد ثقته بنفسه يعني، وثقة النفس هذه الذات هي كل ما يمكن لنا أن نمتلكه في هذه الحياة، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي إذا إنسان يتهمون أنه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيجي الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى، أحول المشاعر، أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقول لهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، ما كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه، يعني ما تلومه كذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: بطريقة مرعبة بالتلاعب النفسي. قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا إلها فلسفة سرح نحشي بها ليش يدخلها، يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة، وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان، اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة، يعني أكو امرأة ثانية. وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو، بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت، ها، أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهي طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريك بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا ناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك. يفترض أن تعامله تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديره في العمل أو مع الآخرين وهكذا. مثلا هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر، كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. نان المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم، تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي هاي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جداً.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع الأول. مقال صادفني وشجعني أنه أطرق لهذا الموضوع الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه، لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهي طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نطرق أيضا للجوانب الأخرى. اليوم ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة أيضا بها جانب بيولوجي وبها جانب نفسي وبها جانب معرفي أيضا. يعني من نتحدث بعمق راح نشوف أنه مثلا أنه الدماغ في هذه المرحلة العمرية أكون نوع من التقاطع به. يعني شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، تقاطع مناخات. يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ. هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية. أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر الثلاثين هو أنت من الممكن أن تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر لأسباب كثيرة. من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما أسباب الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون ثلاثيني أو أربعيني؟ بعيدا عن شماعة التكنولوجيا، التكنولوجيا مو شماعة ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. لأن الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا، عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر. دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من الحال. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر، في 30 أو 40، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنما ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضوج وكذا إلى آخره، يعني تعبر 40، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. انا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا الى ضمور وتآكل فيما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، مثل تبدأ تتأمل، يعني أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها باكر، يسألوننا عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن الدماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجة في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، يعني صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا يعني، مو وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يتطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14 ألف وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30 ألف TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29 ألف جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35 ألف ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه النهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط، وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
4: كل الأسماك النهرية الملوحة كنستها كنس، خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو راحت، وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه، صعدت لي فوق صوب القرنة، ما قرنة ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم هسه شط العرب، بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه، ونطلع المزلق، ونطلع الروبيان، ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود. قبل لا يملح الماء كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا قبل قطان ايام الشتاء، بس من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات أزيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر أمطار، انقطع البني وانقطع الشبوط كلش ما نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على العراق، مو جديد، مو جديد في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية، طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
3: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العربة وهجرة البقية شمالا بحثا عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
5: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير الحقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل الأنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية بكمية الأسماك المصادرة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعاً عدة أسباب، سبب رئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تهاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر، فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
3: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
6: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروة السمكية، الثروة السمكية تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الأسماك النهرية مثلا القطان الشبوط، عندنا هواية من الأسماك النهرية جايين نشوف تهاجر إلى شمال العراق بحثا عن المياه العذبة، لأن تعرف هي مياه نهرية.
3: مرة أخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
4: وهذا السمك الزغار اللي عندنا الخشني واللي بياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي اجى السمتي والشصان، قبل موجود الشصان، اهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصره يسمونه بز، من تتعدى الناصر يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب يسمون سمته يسمونها حمره كبيره تكبر، ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمر يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه، سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء هسه ما تقدر تذوقها، ما تقدر تحطها بحلقك، ماء بحر خالص، مو بس ملوحة، بمرورة بحر. أنا كنت نأخذ عندي هناك، عندنا لنجة قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماء ماء البحر مر يصير، لا إذا تحطه بحلقك وتبلعه يخنقك، ما تقدر تنفس.
3: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة أن المشكلة لم تقتصر على الملوحة فقط، بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
7: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
3: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلاً في تحسين الوضع.
8: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصلة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
3: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلا متخصصا عاجلا من فرق علمية بيئية وإدارية قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ، تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بن الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق. من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحا إلى القصر ويقضي وقتا مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجرا. كانا يذهبان معا إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائما في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلا بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائما تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادرا ما كانا يختليان فعلا. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتا رومانسيا وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولا ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسميا في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريبا جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.
1: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس؟

في الثالث من آب أغسطس عام 1492 بدأت رحلة البحار الإيطالي الأشهر كريستوفر كولومبوس باتجاه الأمريكتين. قاد كولومبوس العشرات من رجاله على متن ثلاث سفن هي نينيا وبنتا وسانتا ماريا. في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه وصلت السفن الثلاث إلى جزر البهاما ليسجل التاريخ اكتشاف أرض جديدة واسعة سيطلق عليها فيما بعد اسم العالم الجديد. تؤكد المراجع التاريخية أن كولومبوس كان يحلم بالوصول إلى قارة آسيا عبر المحيط الهادئ، وأنه عرض مشروعه مراراً على كل من البرتغاليين وتجار جنوة والبريطانيين، وقوبل بالرفض في كل مرة حتى تمكن أخيراً من إقناع الزوجين إيزابيلا ملكة قشتالة وفريديناند ملك أراغون. تشير بعض المصادر الجغرافية الإسلامية لبعض المحاولات التي قام بها البحارة المسلمون لاجتياز المحيط الهادئ في أزمنة تسبق اكتشاف كولومبوس. على سبيل المثال يذكر الباحثون أن هناك بعض القرائن التي تدل على أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبوس. من أهم تلك القرائن وجود كلمات عربية في لغة هنود أمريكا. من هنا يؤكدون لا نشك في أن العرب اتخذوا الأساطيل في المحيط الأطلسي للدفاع عن ملكهم في المغرب والأندلس، وطبيعي أنهم عرفوا شيئا عن سواحل هذا المحيط وعن الجزائر غير البعيدة عنها. ولكن في بعض المصادر التاريخية العربية ما يشهد بأنهم حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه. ذكرت بعض المراجع أيضاً أن بعض جغرافيين المسلمين وضعوا خرائط تظهر فيها الشواطئ الأمريكية قبل عصر كولومبوس. من تلك الخرائط الخريطة التي وضعها الجغرافي ابن الزيات الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، والتي يقال إن نسختها محفوظة الآن في مكتبة قصر الإسكوريال في إسبانيا، وخريطة البحار الصيني تشينغ خي ويسمى بالعربية حج محمود شمس الدين التي وضعها في القرن الخامس عشر الميلادي، هذا فضلا عن الخريطة المعروفة باسم خريطة أمير البحار العثماني بيري رئيس، والتي عثر عليها من جانب بعض المستشرقين في مكتبة توبكابي سراي بإسطنبول، وتم نشرها سنة 1929.

رحلة خشخاشة بن سعيد القرطبي. تحدث الجغرافي أبو الحسن علي المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر عن المحيط الأطلنطي الذي سماه ببحر الظلمات، فقال واصفا المحاولات الأولى لعبوره: وقد ذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار، وله أخبار عجيبة قد أتينا على ذكرها في كتابنا أخبار الزمان، في أخبار من غرر وخاطر بنفسه في ركوبه، ومن نجا منهم، ومن تلف، وما شاهدوا منه وما رأوا، وأن منهم رجلا من أهل الأندلس يقال له خشخاش، وكان من فتيان قرطبة وأحداثها، فجمع جماعة من أحداثها وركب بهم مراكب استعدها في هذا البحر المحيط، فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة، وخبره مشهور عند أهل الأندلس. لا نعرف الكثير عن رحلة خشخاش بن سعيد. تذكر المصادر أنه أبحر بسفينته من مدينة والبا الواقعة جنوب غرب إسبانيا، وأنه اخترق المحيط الأطلنطي ووصل إلى بعض الجزر غير المعروفة، ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس. ترجع أهمية رحلة خشخاش إلى أنها وقعت في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، أي أنها سبقت رحلة كولومبس بما يقترب من 6 قرون كاملة. رحلة الفتية المغررين. أشار أبو عبد الله محمد الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق إلى المخاطر العظيمة التي هددت كل من حاول اجتياز المحيط الأطلنطي باتجاه الغرب. يقول الإدريسي عارضا تلك المخاطر: ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم، ولا وقف بشر منه على خبر صحيح لصعوبة عبوره وظلام أنواره وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط دوابه وهيجان رياحه، وبه جزائر كثيرة ومنها معمورة ومغمورة، وليس أحد من الربابين يركبه عرضا ولا ملججا، وإنما يمر منه بطول الساحل لا يفارقه، وأمواج هذا البحر تندفع منغلقة كالجبال لا ينكسر ماؤها، وإلا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه. رغم تلك المصاعب، ذكر الإدريسي قصة بعض البحار الذين جرؤوا على الإبحار في المحيط الأطلنطي، ويسميهم باسم الفتية المغررين. يقول الإدريسي إن هؤلاء الفتية كانوا 8، وإنهم قد خرجوا من مدينة لشبونة الأندلسية على ظهر مركب كبير شحنوها بالماء والطعام، ثم أبحروا مع هبوب الرياح الشرقية لأيام طويلة حتى وصلوا إلى جزيرة كبيرة مملوءة بالأغنام، فمكثوا فيها بعض الوقت، ثم أبحروا مرة أخرى حتى وصلوا إلى جزيرة معمورة فرأوا فيها رجالا شقرا زعرا، شعور رؤوسهم سبطة، أي أن شعرهم مسترسل وطويل، وهم طوال القدود، ولنسائهم جمال عجيب.

بحسب رواية الإدريسي، فإن أهل الجزيرة اعتقلوا الفتية لمدة 3 أيام، ثم اقتيدوا إلى ملك الجزيرة في اليوم الرابع، وحضر الجسد مترجم يحسن اللغة العربية، وطمأنهم على مصيرهم. ومع هبوب الريح الغربية حمل الفتية وقيدت أيديهم وعصبت أعينهم ووضعوا على متن سفينة متجهة إلى بلادهم. وظل الفتية على هذا الحال حتى اقتربوا من السواحل المغربية. يرجح الكثير من الباحثين أن الفتية المغررين الذين تحدث عنهم الإدريسي تمكنوا من الوصول إلى بعض الجزر الأمريكية التي اكتشفها كولومبس فيما بعد. استند هؤلاء الباحثون إلى الأوصاف التي وصف بها

أهل تلك الجزر، والتي تتشابه كثيراً مع أوصاف أهل البلاد الأصليين الذين لقيتهم البعثات الاستكشافية الأوروبية في عصر الكشوف الجغرافية.

رحلة أبي بكر الثاني ملك مالي. تحدث الجغرافي المسلم أبي فضل الله العمري في كتابه مسالك الأفسار في ممالك الأمصار عن إحدى المحاولات الإسلامية المهمة لاستكشاف المحيط الأطلنطي. بطل تلك المحاولة هو أبو بكر الثاني الذي يعرف أحياناً باسم مانسا محمد، أحد أباطرة مالي في القرن الرابع عشر الميلادي. ينقل العمري قصة تلك الرحلة عن مانسا موسى الأخ الأصغر لأبي بكر الذي سافر إلى مكة لإداء فريضة الحج. تحدث موسى عن كيفية وصول الملك إليه سنة 1311 للميلاد بعدما قرر أخوه الأكبر أن يتخلى عن السلطة في سبيل استكشاف المحيط الأطلنطي. ينقل العمري على لسان موسى القصة كاملة فيقول: نحن أهل بيت نتوارث الملك، وكان الذي قبلي لا يصدق أن البحر المحيط لا يمكن الوقوف على آخره، وأحب الوقوف على هذا وولع به، فجهز 200 مركب مملوءة من الرجال وأمثالها مملوءة من الذهب والماء والزاد ما يكفيهم سنين، وقال لمن فيها: لا ترجعوا حتى تبلغوا نهايته أو تنفد أزوادكم وماءكم. بحسب رواية العمري فإن غيبة هؤلاء المسافرين طالت، وبعد مدة عاد مركب واحد فقط. وحكى ربان المركب للسلطان أن الأسطول البحري الاستكشافي الذي أبحر في المحيط قد عثر على واد عظيم، وبينما اختفت جميع السفن عند اقترابها من الوادي فإن ربان تلك السفينة قد خاف ورجع إلى بلاده. على أثر تلك الحكاية قام السلطان مالي بتجهيز 2000 مركب وأبحر قاصدا هذا الوادي العجيب، ولم تسمع أخباره بعدها. على الرغم من غرائبية تلك الرواية فهناك احتمال لتصديقها. كانت مملكة مالي في القرن الرابع عشر الميلادي مملكة غنية قوية، وتمكنت من فرض سيطرتها على عدد من الموانئ المطلة على المحيط الأطلنطي. من الأمور التي تؤيد صدق تلك الرواية أيضاً أن كولومبس رأى في بعض رحلاته مجموعة من الأفارقة من ذوي البشرة السمراء، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنهم كانوا أحفاداً للرجال الذي قدموا بصحبة أبي بكر الثاني.

حنا الموصلي ورحلته إلى الأمريكتين. بعيداً عن المحاولات السابقة، تعد رحلة القس العراقي حنا بن الياس الموصلي إلى القارة الأمريكية في القرن السابع عشر الميلادي، والتي دون تفاصيلها في كتاب رحلة أول شرقي إلى أمريكا، أول محاولة موثقة يقوم بها رحالة مشرقي لزيارة العالم الجديد ووصفه، في وقت كانت المعلومات عنه حكرا على الرحالة الأوروبيين. ولد حنا الموصلي في أسرة مسيحية كلدانية بمدينة الموصل، وتلقى تعليمه الديني ثم انخرط في سلك الكهنوت. دفعه فضوله ورغبته في خدمة الكنيسة إلى السفر نحو الغرب، فانتقل إلى حلب، ثم انطلق في سنة 1668 إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قبل أن يرافق بعثة إرسالية إسبانية متوجهة إلى أمريكا اللاتينية. بدأت الرحلة من ميناء قادش الإسباني

القس العراقي رحلته عبر الساحل الكاريبي حتى كولومبيا، وهناك احتك بالمسؤولين الأسبان ولاحظ صرامة القوانين والضرائب، ثم عبر إلى بنما التي كانت محطة رئيسية لنقل الفضة المستخرجة من جبال بيرو. يذكر في كتابه: هزينة الملك تنزل إلى بورتو بلو، ومنها يحملونها على البغال 18 فرسخا حتى يودعونها في ميناء بنما. أقام الموصلي في بنما لما يقرب من 10 سنوات، وفي تلك الفترة زار مدينة ليما ووصف عمرانها وأسواقها وكنائسها، ودون عادات أهلها وتنوعهم العرقي بين الإسبان والهنود والسود، كما أولى عناية خاصة بمناجم الفضة في بوتوسي، حيث وقف على ظروف العمل القاسية التي عاشها الهنود المستعبدون، ووصف ذلك بقوله: رأيت بعيني كيف يدخلون المسكين إلى المعدن فيبقى فيه أياما بلياليها لا يرى نور الشمس. من جهة أخرى، شارك الموصلي في النشاط الديني الكاثوليكي بالمستعمرات الأمريكية، حيث التقى بالعديد من المطارنة والأساقفة. على سبيل المثال قال في أحد مواضع كتابه: اجتمعت بأسقف ليما وكان رجلا محبا، فأعطاني خاتمه وأعطيته خاتمي، عربون صداقة. بعد سنوات من الترحال والسفر غادر الموصلي بيرو وعاد عبر المكسيك إلى إسبانيا، ومنها إلى روما حيث استقبله البابا إينوسينيوس 11، ثم رجع إلى الشرق ليستقر بين الموصل وحلب، وتوفي سنة 1699 ميلادية.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: الفقر في عراق النفط مفارقة من دون حل. أن يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويشقه نهر دجلة والفرات، ويضم حاضرات تعد من أقدم ما عرفته البشرية، ثم يصنف ملايين من مواطنيه تحت خط الفقر، فهذه ليست مجرد مفارقة مأساوية، بل أزمة بنيوية مزمنة تتجدد مع كل موسم مالي وانتخابي. ففي بلد يفيض بثرواته ويعاني غالبية سكانه شح الخدمات وانعدام الأمن الغذائي وضعف التعليم والصحة، يطفو السؤال المؤلم: أين تذهب ثروات العراق؟ ولماذا يولد الفقر من رحم الغنى؟ أرقام حديثة أعلنتها وزارة التخطيط العراقية تؤشر إلى انخفاض معدلات الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024، بعدما كانت 23% عام 2022. وأشارت إلى انخفاض ما يسمى دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8% خلال الفترة من 2018 حتى 2024. وبينما عدت الحكومة هذا التراجع دليلاً على نجاح برامجها الاجتماعية، فإن محللين اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات تخفي خلفها واقعاً أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

يقاس الفقر في العراق بطريقتين أساسيتين، الأولى تعتمد على دخل الفرد أو الأسرة لتحديد القدرة على تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والسكن والتعليم، والثانية تعرف بالفقر المتعدد الأبعاد وتشمل معايير أوسع مثل الحصول على خدمات صحية ونوعية التعليم وجودة البنى التحتية والظروف المعيشية. وأوضحت وزارة التخطيط أن تقرير دليل الفقر المتعدد الأبعاد الجديد استند إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية، وهو مسح ضخم وفر بيانات على مستوى المحافظات في تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وزير التخطيط محمد علي تميم وفي كلمته خلال إطلاق التقرير أشار إلى أن التحدي لم يعد فقط في خفض نسب الفقر، بل في معالجة الجذور العميقة للحرمان الاجتماعي والخدمي، مؤكداً تبني الوزارة مقاربات جديدة عبر تقارير تستهدف فقر المرأة والطفل بشكل خاص.

من أين جاء هذا الانخفاض في الفقر؟ وفقاً لبيان وزارة التخطيط العراقية، أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الانخفاض النسبي، أبرزها توسعة شبكة الحماية الاجتماعية التي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن، وتحسين نظام البطاقة التموينية، وزيادة كميات المواد الغذائية الموزعة، وإطلاق قروض ميسرة للشباب بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذه حلول مستدامة؟ وهل تمثل خروجاً من دائرة الفقر أم مجرد شراء للوقت برعاية مالية نفطية مؤقتة؟ يرى مراقبون أن تراجع نسب الفقر وإن كان إيجابياً لا يمثل انعكاساً لتحول اقتصادي حقيقي، بل نتيجة ظرفية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الذي قال: التحسن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجاً من إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط وهي بطبيعتها غير مستقرة. وقال المرسومي: ما زال أكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا الرقم يخجل دولة نفطية مثل العراق. الفقر في العراق ليس رقماً بل مصيراً تعيساً لملايين البشر. وتظهر تجارب الأعوام السابقة أن أول أزمة في أسعار الخام قد تمحو أي تقدم جرى إحرازه، كما حصل في أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا، حين ارتفعت معدلات الفقر بصورة حادة إثر انهيار أسعار النفط عالمياً. في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة التخطيط عن إعداد دليل فقر المرأة المتعددة الأبعاد، يركز على الفوارق الجندرية في الفقر، ويشمل التقرير قياسات تتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للنساء. كذلك فإن دليل فقر الطفل الذي أطلق للمرة الأولى في 2022 ويجري تحديثه حالياً استعداداً لإطلاق نسخة جديدة عام 2026 يعد خطوة مهمة لفهم عمق الأزمة، فالأطفال المحرومون من التعليم والرعاية الصحية سيشكلون قاعدة الفقر في المستقبل. تتحدث الحكومة العراقية عن رؤية تنموية، لكنها لا تزال تعتمد على موازنات توسعية تمول بالكامل من عائدات النفط، ومع غياب تنوع اقتصادي حقيقي وتراجع الصناعات الوطنية وهشاشة القطاع الزراعي، يبدو أي تقدم على مستوى الفقر هشاً ومهدداً بالانهيار.

في هذا السياق يكشف المحلل التنموي محمد اللامي أن العراق في حاجة إلى إصلاح هيكلي في السياسات الاقتصادية، فالتحول إلى اقتصاد منتج هو الحل الوحيد، مبيناً أن دعم المشاريع الصغيرة أمر جيد، لكن من دون بيئة استثمارية وتسهيلات مصرفية وتطوير التعليم المهني، فإن ذلك سيبقى في إطار الترقيع للبناء. وتابع: على الرغم الانخفاض المعلن في معدلات الفقر، فإن الأزمة في العراق لا تزال قائمة بجذورها العميقة. ملايين العراقيين لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. الفقر في بلاد الرافدين ليس رقماً، بل واقع مؤلم في مدن ومخيمات وأرياف بلا ماء ولا كهرباء ولا مستقبل. ولكي يكون هذا الانخفاض بداية وليس مجرد لحظة عابرة، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية تتجاوز الريع النفطي وتستثمر في الإنسان أولاً، وإلا فإن الفقر سيبقى ضيفاً ثقيلاً في بيوت العراقيين مهما ارتفعت أسعار برميل النفط، بحسب اللامي.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي منار العبيدي أن زيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50,000,000 نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70,000,000 نسمة في عام 2040. وأضاف في بيان له أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%، هذا يعني أن 5 أشخاص من كل 30 عراقياً يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات، معتبراً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70,000,000 نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار. وتابع العبيدي أن سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولاراً، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات. وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر بالقول: نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فوراً، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، وإذا لم يحدث ذلك فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية مع انتشار الفقر والصراعات القبلية والمجاعات والجريمة بشكل واسع.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية. كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
11: من قلب البصرة،
12: من قلب البصرة،
11: من مول بصرة تايم سكوير،
12: بصرة تايم سكوير.
11: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
13: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

جيم كاري لم يكن يبحث فقط عن إضحاك الجمهور، بل كان يستخدم الضحك كمدخل لطرح أسئلة عن الوحدة، الهوية، والبحث عن المعنى. من نحكي عن جيم كاري، أول صورة تطلع ببالنا هي الضحكة، الوجه اللي يتحرك بطريقة ما تشبه أي أحد، الحركات المجنونة والطاقة العالية اللي خلت ملايين الناس حول العالم يضحكون. لكن جيم كاري مو مجرد ممثل كوميدي، وراء هذا الوجه المرح أكو قصة إنسان عاش صعود هائل للنجومية، لكن بنفس الوقت مر بتجارب صعبة خلت شخصيته وفنه يتغيرون مع مرور الوقت والسنين. ولد جيم كاري عام 1962 بكندا، ومن هو صغير كان عنده موهبة واضحة بالتقليد والأداء، كان يقلد الشخصيات، يغير نبرة صوته ويستخدم تعابير وجهه بطريقة تخلي اللي حوله ينتبهون إليه. حياته بالبداية ما كانت سهلة، عائلته مرت بظروف مادية صعبة جدا، وهاي التجارب أثرت عليه بشكل كبير. كان طفل يحاول يخلق مساحة للفرح وسط ظروف مو دائما كانت مريحة، ويمكن لهذا السبب صارت الكوميديا بالنسبة إليه أكثر من مجرد شغل، صارت طريقة يتواصل بيها ويا العالم. انتقل بعدها للولايات المتحدة، هو يحمل حلم واحد أن يصير ممثل، لكن الطريق ما كان مفروش بالنجاح، واجه رفض وتجارب أداء فاشلة ولحظات شك بنفسه. ومن القصص المعروفة عنه أنه كان يكتب لنفسه شيك بمبلغ كبير كنوع من التحفيز للنفس، ويتخيل اليوم اللي راح يصير به هذا الشيك حقيقي، وبالفعل إجا هذا اليوم. بالتسعينات صار جيم كاري واحد من أكبر نجوم هوليوود. خصوصاً بعد نجاح أفلام مثل The Mask، Ace Ventura، Dumb and Dumber، وصل إلى مرحلة كان فيها من أعلى الممثلين أجراً بهوليوود. حصل على جائزتين Golden Globe، الأولى عن دورة فيلم The Truman Show عام 1998، من فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، والثاني عن دورة فيلم Man on the Moon عام 1999، من قدم شخصية الفنان أندي كوفمان. وهذا الإنجاز كان مهم، لأن جيم كاري أثبت إنه نجاحه مو فقط بسبب الكوميديا، لكن بسبب قدرته على تقديم شخصيات معقدة ومليئة بالتفاصيل. كذلك حصل على العديد من الجوائز والترشيحات، منها جوائز MTV Movie Awards و People's Choice Awards، خصوصا عن أعمال الكوميدية وشعبيته الكبيرة بين الجمهور. ورغم أنه ما حصل على جائزة أوسكار كممثل، لكن يبقى اسمه من الأسماء القليلة اللي استطاعت الجمع بين النجاح الجماهيري والاحترام النقدي. أكبر إنجاز لجيم كاري مو فقط عدد الجوائز اللي حصل عليها، لكنه غير صورة الممثل الكوميدي، وأثبت أن الشخص اللي يجعل الناس تضحك ممكن أيضا يقدم أدوار عميقة إنسانية مؤثرة. كان عنده أسلوب مختلف، الكوميديا عنده تعتمد على الجسد، على الحركة، على التعبير، كأنه يحول نفسه إلى شخصية كرتونية حية. وخلف كل هذا الجنون الكوميدي، كان أكو ممثل يريد يثبت شيء أكبر، إن الشخص اللي يقدر يضحك الناس يقدر أيضا يحكي عن الألم. وهنا بدأ التغيير الحقيقي بمسيرته، اختار أدوار أكثر عمق، وأثبت إنه موهبته ما تتوقف عند الكوميديا فقط.

لكن قصة جيم كاري ما تكتمل بدون الحديث عن الإنسان خلف هذا النجم. رغم النجاح والشهرة، حياته الشخصية كانت مليئة بالمشاكل والتجارب الصعبة. جيم كاري دخل أكثر من علاقة عاطفية وزواج، أكثر هاي العلاقات فشلت وما استمرت. تزوج من الممثلة ميليسيا وومر وانتهى الزواج بعد سنوات. بعدها ارتبط بعلاقة مع الممثلة لورين هولي، وهاي العلاقة أيضا ما استمرت وكانت الفترة قصيرة جدا. بعدها عاش علاقات عاطفية متعددة وسريعة، بعضها كان تحت ضغط الشهرة والإعلام، وهذا الشيء خلى حياته الخاصة دائما تحت الأنظار. واحد من أكثر الأحداث اللي تركت أثر سلبي بحياته كان انتحار صديقته كاثريونا وايت عام 2015. هذا الحدث كان صادم بالنسبة له وترك أثر نفسي واضح عليه. تحدث لاحقا عن الحزن والألم اللي شعر به وعن صعوبة فقدان شخص كان جزء من حياته. وهنا نرجع إلى الفكرة الأساسية بشخصية جيم كاري، الرجل اللي صنع الضحكة للملايين كان أيضا إنسان يمر بلحظات من الحزن والضعف والانكسار. خلال حياته تحدث جيم كاري بصراحة عن معاناته مع الاكتئاب والفترات النفسية الصعبة اللي مر بيها، وكان دائما يكرر ويوضح أنه الشهرة والمال والنجاح ما تعني بالضرورة أن الإنسان يشعر بالسعادة طوال الوقت. أحياناً الإنسان يوصل لكل الأشياء اللي كان يحلم بيها وبعدها يسأل نفسه، هل هذا فعلاً الشيء اللي كنت أبحث عنه؟ وهذا السؤال انعكس على اختياراته الفنية. لذلك نلاحظ أعماله المهمة مو فقط عن الضحك، لكن إنسان يبحث عن المعنى. جيم كاري كان دائما مهتم بفكرة الهوية، الشخص اللي ينعرضه أمام الناس والشخص الحقيقي اللي يعيش بداخلنا. ربما هو هذا السبب اللي خلى الجمهور يشعر بقربة منهم، لأنه ما كان مجرد نجم بعيد عن الناس، لكن شخص عاش النجاح وعاش الخسارة وعرف معنى أن تكون محاط بالملايين وتمتلك الملايين، لكن تبقى عندك معاركك الخاصة اللي تهزمك باستمرار وما تخليك تستمتع بإنجازاتك. ابتعد سنوات نسبياً عن الأضواء وركز أكثر على الفن والرسم والتأمل، وكأنه يبحث عن حياة أبعد من صورة النجم الكوميدي. ورحلته الشخصية تعلمنا شيء مهم جداً، أنه الإنسان ما يمكن اختزاله بصورة واحدة. ممكن يشوف شخص يضحك طوال الوقت لكنك ما تعرف عن المشاكل والهموم والصراعات اللي يحملها بداخله، وممكن يشوف ممثل يصنع الكوميديا وخلف هاي الكوميديا أكو أسئلة عن الحب والحزن والفقد والنجاح والوحدة. جيم كاري خلانا نعرف أنه وراء كل ابتسامة قصة، ووراء كل شخصية يؤديها إنسان يحاول أن يفهم نفسه والعالم من حوله ولعمق الأفكار اللي قدمها. راح نتناول واحد من أهم أفلام جيم كاري بالمحور الثاني من حلقة اليوم، فكونوا معنا.

ربما لا نحتاج إلى محو الألم، بل إلى فهمه وقبوله، لأنه جزء من الحكاية. المحور الثاني لحلقة اليوم فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي أو طاهر، كلا الترجمتين صحيحة. هو فيلم خيال علمي رومانسي درامي أمريكي من إنتاج عام 2004. وحتى نكون أكثر دقة بصف نوع الفيلم، فهو دراما نفسية رومانسية سوداوية، كذلك ملحمة رومانسية. وهذا وصف الملحمة يتم إطلاقه فقط على الأفلام العظيمة ذات الرسائل الخالدة. الفيلم من إخراج ميشيل غوندري وتأليف تشارلي كوفمان، استنادا إلى قصة من تأليف غوندري كوفمان وبير بيسموث، بطولة جيم كاري وكيت وينسلت. تقييمات الفيلم عالية جدا، حيث تقييمه على موقع IMDb 8.3 و 93% على موقع الطماطم الفاسدة. حظي بإشادة واسعة من النقاد، أثنوا على السيناريو والإخراج. حقق الفيلم نجاح جماهيري كبير، بلغت إيراداته 73 مليون دولار، واختار معهد الفيلم الأمريكي ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2004. فاز كتاب السيناريو بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ورشحت وينسنت لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي. وصنفت العديد من المطبوعات الفيلم كواحد من أعظم أفلام القرن الحادي والعشرين. كذلك ألهم الفيلم مشاريع موسيقية مثل أغنية Eternal Sunshine The Bledge وأغنية Spotless Mind لجينيه إيكو عام 2014، وألبوم أريانا Eternal Sunshine عام 2024.

من نحكي عن فيلم إشراق أبدية العقل نقي، فالكلام مو عن قصة حب عادية، ولكن عن فكرة غريبة وعميقة بنفس الوقت. فكرة تسأل الإنسان، لو كان عندك فرصة تمسح شخص من ذاكرتك، هل راح تختار تنساه؟ لو تبقي الذكريات بكل ألمها وجمالها،

بداية الحكاية. ترجع فكرة الفيلم إلى عام 1998 من خلال نقاشات بين المخرج ميشيل غوندري وكاتب السيناريو بيير بيسموث. اثنينهم كان تجمعهم صداقة قديمة، لكن الشرارة الحقيقية للفكرة اجت من موقف بسيط. صديقة البيسموث كانت تشتكي من حبيبها، فسألها سؤال افتراضي: لو تقدرين تمسحين هذا الشخص من ذاكرتك راح تسويها؟ وكانت إجابة

ملخص القصة. فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind أثناء عملية محو ذاكرة جول لحبيبته كلمنتاين يصير تحول مهم. جول يبدأ بالعملية وهو يريد التخلص من الألم، لكن أثناء اختفاء الذكريات وأثناء العملية يكتشف أنه غير رأيه وما يريد فقدانها، وباعتباره هو واقع تحت تأثير البنج العملية فما يقدر يتواصل ويا القائمين عليها حتى يبلغهم بتغيير قراره. بالبداية من اختار وقرر أنه يمحو ذكرياته لأنه كان بوقته محطم نفسيا بعد انفصاله عن حبيبته، كان يتذكر الخلافات، الإحباطات، الكلمات المؤذية، فكر أنه إذا حذف كل ما يتعلق بيها راح تكون طريقة لإنهاء معاناته. لكن من بدت الذكريات الجميلة بالاختفاء تصير المفارقة، كل ما اقترب من فقدان كليمنتاين بدأ يشوف قيمتها أكثر. أثناء وجوده داخل عقله بالفترة اللي كان مغيب بيها ومعرض لعملية الإزالة، ما يعيش فقط لحظات الحب الكبيرة، ولكن أيضا يرجع للتفاصيل الصغيرة اللي ما كان مقدر وقتها بشكل صحيح، مثل ضحكهم العفوي، اللحظات البسيطة اللي قضوها سوا، شعوره بالراحة وياها، الطريقة اللي خلته يشعر بأنه حي وخارج عزلته، إلى أن يصل إلى لحظة إدراك مهمة أنه المشكلة ما كانت بكليمنتاين كونها سيئة أو العلاقة كانت خطأ، لكن الألم جزء من التجربة نفسها. وهنا راح يوصل النتيجة أنه الإنسان ما يقدر يحتفظ فقط باللحظات الجميلة ويحذف الألم، لأن الذكريات كلها مجموعة واحدة ومرتبطة بعضها ببعض، ولو حذف الألم راح يحذف وياه الحب والضحك والنمو اللي صار بسبب هاي العلاقة.

التجاذب بين الأقطاب المختلفة. فيلم إشراقة أبدية العقل النقي، العلاقة بين البطلين تقوم على فكرة مهمة. شخصين مختلفين جدا، لكن كل واحد منهم يشوف شيء بالآخر يفتقده بنفسه، وهسه نوضحها من خلال شرح بسيط الشخصيات. البطل جول شخصية هادئة منطوية وحذرة جدا، يعيش داخل عالمه الخاص، يميل للروتين، يخاف من المواجهة، وعنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره. شخص يفكر هواي قبل أن يتصرف، لكن بالمقابل يحمل داخله حساسية عميقة ورغبة كبيرة بالحب والانتماء. مشكلته الأساسية أنه يحاول حماية نفسه من الألم، لذلك يبتعد عن المخاطر العاطفية وهو يبحث عن الأمان، لكن أحيانا يحول هذا الأمان إلى عزلة عن البشر. كلمنتاين شخصيتها النقيض تقريبا، شخصية عفوية متمردة مليئة بالطاقة والتناقضات، بحيث تغير لون شعرها ويا تغيير ملابسها، تتصرف باندفاع، تكره الشعور كونها مقيدة أو متوقعة، لكن خلف هاي الجرأة تخفي خوفها من الملل والهجر، وحاجة قوية لأن يشعر بيها أحد مثل ما هي، وتعبر عن نفسها أنه ما تريد أن يكون أحد منقذ إلها، لكن هي بالحقيقة تبحث عن شخص يقدر يشوف فوضاها الداخلية وما يحاول تغييرها. من خلال هذا الوصف البسيط نعرف كمية التناقض الموجودة بين هاي الشخصيتين. إذا الشخصيات هلقت متناقضة، شلون انجذبوا لبعضهم؟

كعدة أسباب تفسر هذا الانجذاب. أولاً أنه جويل لقى بيها الحرية اللي يفتقدها. قبلها كان يعيش حياة محسوبة ورتيبة، في حين كلمنتاين دخلت حياته كشيء غير متوقع. كانت تمثل الجرأة والمغامرة والقدرة على عيش اللحظة، وهاي الأمور هو يفتقدها بشخصيته وما يقدر يسويها. هي شنو لقت بيه؟ لقت بيه الهدوء والأمان. رغم أنه ظاهرها قوية ومتحررة، لكن كانت تحتاج إلى شخص يمنحها شعور بالاستقرار، وكونه مختلف عن باقي الأشخاص اللي ينجذبون فقط إلى جانبها المرح. السبب الآخر هو أن اختلافهم كان نقطة جذب وليس عائق. الفيلم ما يقدم علاقة مثالية، لكن علاقة بين شخصين يحمل كل واحد منهم نقص معين. جويل يحتاج إلى أن يخرج من قوقعته، وكلمنتاين تحتاج إلى التوقف عن الهروب من نفسها. النقطة الرابعة لسبب انجذابهم لبعضهم هو كل واحد شاف الجانب الحقيقي من الآخر. وحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه الحب ما يعني إنه الشخص الآخر راح يخليك كامل، لكن تلقى شخص تشوف به نفسك بصدق رغم العيوب والفوضى اللي بيه. لذلك العلاقة بينهم تشبه سؤال الفيلم الأساسي: إذا عرفت مسبقاً أنه العلاقة راح تنتهي بالألم، هل راح تختار تعيشها مرة ثانية؟

والمفارقة بعلاقة البطلين إنه نفس الشيء اللي قربهم من بداية علاقتهم هو اللي فرقهم بنهايته، اختلافهم. اختلافهم هو كان سر جاذبيتهم لبعضهم وكان سبب تفرقهم، لأن الإنسان غالباً ينجذب للي يضيف لشيء ما موجود عنده، لكن بعد فترة ممكن نفس هاي الاختلافات اللي كانت سبب الجذب تصير مصدر تعب وخلاف، وهذا حال هواي من العلاقات بالحياة. مرات نحب شخص بسبب صفات معينة به، وبعد مرور الزمن تصير نفس هاي الصفات هي أكثر شيء يزعجنا،

من الأمور اللي لفتت نظري بالفيلم هو ازدحام العيادة بعيد الحب. أشوفها رسالة تحمل معنى أعمق من كونها مناسبة عادية، لأن هواية من الناس تتوقف بهذا اليوم حتى تسأل نفسها وين موقعي من معادلة الحب؟ هل أعتبر نفسي من الناس اللي عاشوا تجربة حب حقيقية؟ لو تجربتي كانت مؤلمة لدرجة صرت أتمنى أمر بهذا اليوم وأني خالي من كل ذكرى تتعلق بالحب. لا حب يذكرني باللي فقدته ولا كره يربطني بشي ينتهي. كأنه البعض ما يريد يمحو الشخص فقط، لكن يريد يمحو الإحساس المرتبط به حتى يستعيد هدوءه من جديد. وممكن هاي المناسبات نفسها صارت تولد نوع من الضغط على الناس، خصوصا الشباب، لأن عيد الحب ما صار يخص فقط الأشخاص المرتبطين، حتى الشخص الأعزب صار يشعر أنه معني بهذا اليوم بشكل أو آخر. وهواي ناس يمر عليهم هذا العيد وهم يتمنون أن يكون السنة الجاية بعلاقة، يمكن ألقى الشخص المناسب، بلكي أعيش التجربة اللي أشوف غيري يحتفل بيها وسعيد. وكأنه الحب صار سؤال مطروح على الجميع، على الشخص اللي يعيش علاقة وعلى الشخص اللي ينتظرها، وحتى على الشخص اللي يحاول يقنع نفسه إن الموضوع ما يعني أو الحب مجرد كذبة بسبب تجربة خاضها. لذلك نشوف بالفيلم أنه حتى اللي يريد يمحو ذكرياته عن الحب هو بالأساس شخص كان للحب مكانة كبيرة بحياته.

الذاكرة والنسيان. فكرة الذاكرة والنسيان بالفيلم مرتبطة بشيء موجود فعلاً بطريقة أمل أدمغتنا، لأن العقل مو مثل جهاز التسجيل يحفظ أي شيء مر عليه، لكن العقل يفرز ويختار الأشياء اللي يعتبرها مهمة، خصوصاً الأمور اللي تكون مرتبطة بمشاعر قوية أو تجارب مؤثرة تبقى مخزونة. لكن التفاصيل اليومية اللي ما لها معنى مهم غالباً تبدي تضعف وتختفي مرور الوقت. لذلك مرات نتذكر موقف صغير صار قبل سنين وننسى أشياء صارت مؤخرا، لأن قيمتها بالنسبة للعقل مو بحجمها لكن بالأثر اللي تركته. الفيلم أيضا يلمس ثنائيا نعيشها هواي بحياتنا، هي حلاوة البداية ومرارة النهاية. وعملية محو الذكريات من الدماغ ما بدت من بداية العلاقة، لكن سارت عكس الخط الزمني للأحداث، بدت من أكثر اللحظات ألم وحداثة من الخلافات الجروح، اللحظات اللي خلت البطل يقرر ينسى حبيبته وتتراجع تدريجيا باتجاه الماضي، إلى أن تصل إلى اللحظات الأولى للعلاقة اللي كان بيها الحب بأجمل حالاته.

بداية العلاقة كل شيء يكون مختلف، الحماس، الفضول، الرسائل، اللهفة، التفاصيل الصغيرة اللي تفرح، النظرة للحبيب تكون كأنه عالم جديد، كأنه حياة جديدة. لكن مع الوقت تتغير النظرة وتظهر الخلافات والاختلافات والتعب والمسؤوليات والعتب والنقد. يمكن مو لأنه الحب كان وهم، ولكن بالبداية أنت تشوف أجمل نسخة من الإنسان المقابل، بينما بالنهاية تخلينا نشوف كل جوانبه. وسبب تغير النظرة هاي مو لأنه الإنسان منافق ويبدي للمقابل عكس ما بداخله، لأنه هاي اللهفة والانجذاب ما تخص العلاقات الإنسانية فقط، لكن نلمسها بكثير من تفاصيل حياتنا. مرات تكون عندنا لهفة كبيرة الشيء كنا نحلم نوصل له، مثلا بيت نتمناه، سيارة كانت بالنسبة لنا حلم، أو حتى مكان سياحي نشوف صوره ونتمنى نكون بيه يوم من الأيام. لحظة الوصول للأمنية وتحقيقها تكون مليانة فرح وشعور بالإنجاز، لكن مع مرور الوقت يتحول الشيء الجديد إلى جزء من حياتنا اليومية، وتبدأ الدهشة الأولى بالذبول والخفوت. يعني مو منطقي نبقى سنة كاملة نسوق نفس السيارة بنفس إحساس أول يوم استلمناها بي، لو نبقى نعيش نفس الانبهار مكان زرناه لأول مرة، حتى لو أجمل الأمر.

يعتاني كل هذا الوقت؟ ليش ما اكتشفت انه هذا مو الطريق الصحيح بوقت ابكر من هذا؟ لكن الحقيقة هاي السنوات مو بالضرورة تكون ضياع، لانه كانت جزء من تكويني. حتى الطريق اللي تركه قد يكون هو اللي منح المعرفة والخبرة وخلاه يدرك انه هذا الشيء ما يناسبه او الطريق ما يناسبه، وعلم الفرق بين الاختيار الصحيح والخاطئ. لانه الانسان ما يوصل الى وعي الكامل من خلال القرارات المثالية، لكن من خلال التجارب اللي يكتشف لاحقا انه ما كانت النهاية بالنسبة اليه، لكن مرحلة ضرورية برحلته. مثل ما بالفيلم، من صار حذف الماضي بالكامل يعني حذف جزء من القصة اللي صنعت الشخصية. كذلك بالحياة، محاولة محو سنوات مضت او الندم عليها قد تخلينا ننسى انه هي اللي بنت وعينا الحالي. فالمهم مو ان نسأل ليش سلكنا هذا الطريق، لكن ان نسأل شنو تعلمنا منه ووين وصلنا.

وهذا مو معناه نتمسك بكل شيء مهما كان مؤلم أو نتحمل الخيارات الخاطئة إلى الأبد. لا، تصالح مع الماضي ما يعني قبول الأذى، ولكن ولا يعني البقاء على علاقة تستنزف الإنسان وتكسر كرامته. أكو فرق كبير بين تجربة مؤلمة صنعت منك شخص أكثر وعي وبين موقف مؤذي يستمر بتدميرك يوم بعد يوم. أكو علاقات ما تحتاج صبر أكثر، لكن تحتاج قرار واضح بالابتعاد، لأن وجود شخص يمارس الإهانة أو التقليل من قيمة شريكه أو يخلي الأذى أسلوب حياة، الانتظار ما راح يتحقق.

الفصل الأخير من فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي. أتمنى أكون خلال حديثي عن الفيلم بقيت ضمن الحدود العامة وما كشف التفاصيل تحرق الأحداث حتى تبقى تجربة المشاهد مميزة، لأن هذا الفيلم يعتمد بشكل كبير على المفاجآت وطريقة كشف القصة تدريجيا. التويست الموجود بالفيلم هو واحد من أجمل عناصر الفيلم. الشخصيات اللي كنا نعتقد بالبداية هي مجرد شخصيات جانبية وثانوية بعيدة عن مسار الأحداث الرئيسي، راح نكتشف بالفصل الأخير الدور اللي تأديه مهم جدا، وهو جزء أساسي من القصة ومو مجرد حضور عابر. قرارات هاي الشخصيات راح تأثر بشكل كبير على مجرى الأحداث، وتاخذ القصة منعطفات درامية تغير نظرتنا للكثير من التفاصيل اللي شفناها سابقا. لذلك أترك هاي المتعة لكم مستمعين الكرام، لأن أجمل لحظات الفيلم هي اللي راح نكتشفها بأنفسنا أثناء المشاهدة.

عنوان فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. العنوان مقتبس من قصيدة للشاعر الإنجليزي ألكساندر بوب، من الأعمال الأدبية اللي تناولت الحب والفقدان بطريقة مؤثرة، وهي قصيدة مستوحاة من قصة حب حقيقية هزت أوروبا بالقرن الثاني عشر بين فيلسوف ورجل دين اسمه بيير أبيلار وتلميذته الذكية إلويزا. بينهم علاقة حب، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب المأساوية بالعصور الوسطى. صار بينهم زواج بالسر، ومن درى عم إلويزا بهذا الزواج قرر ينتقم من أبيلار لأنه اعتبره أهان شرف العائلة، وأرسل له مجموعة اعتدوا عليه وقاموا بإخصائه. بعد هذا الحادث دخل أبيلار الحياة الدينية وصار راهب، ودخلت إلويزا إلى دير وأصبحت راهبة، لكنهم استمروا بتبادل الرسائل اللي أصبحت لاحقاً من أشهر النصوص الأدبية عن الحب والفلسفة والصراع بين الرغبة والواجب. لذلك من كتب الشاعر ألكسندر بوب قصيدته المعنونة إلويزا تو أبيلار عام 1717، ما كان يخترع مأساة رومانسية، لكن كان يستند إلى قصة تاريخية حقيقية أعاد صياغتها شعريا حتى يركز أكثر على الجانب العاطفي والنفسي لإلويزا. القصيدة مو فقط رسالة حب، لكن هي رحلة داخل أعماق النفس البشرية. تصور صراع إلويزا بين حبها الكبير لأبيلار وبين حياتها الجديدة اللي فرضتها عليها الظروف، بين الرغبة بنسيان الماضي وبين الذكريات اللي ما تقدر تنساها.

وهنا أحب أشير إلى نقطة مهمة، هو مدى تأثير الثقافة والاطلاع بخلق الأفكار. فكاتب السيناريو ما اكتفى بصناعة قصة عن الذاكرة والحب والفقدان، لكن استلهم عنوان الفيلم وبعض من فكرته من القصيدة. هذا الربط بين عمل أدبي من القرن 18 وفكرة سينمائية انولدت بموقف معين ويا صديقته يوضح انه الافكار العظيمة قد تكون موجودة حولنا بالتاريخ، الادب، الفن، لكن تحويلها الى عمل مؤثر يحتاج الى عقل المنتج. المبدع الحقيقي مو دائما يبدي من الصفر، لكن يمتلك مخزون واسع من المعرفة والثقافة تصير مثل الارض الخصبة اللي تنمو بيها بذور الأفكار، حتى تتحول هاي البذور إلى قصيدة أو رواية أو فيلم يبقى أثر السنوات طويلة. أثناء الحوار بالفيلم يتم اقتباس جزء من القصيدة، لأن الشخصيات تحاول الوصول لهذا العقل الخالي من الشوائب كما يعبر عنوان الفيلم، من خلال محو الذكريات. ما أسعد نصيب العذراء الطاهرة التي نسيت العالم فنسيها العالم، نور أبدي يشرق في عقل صاف بلا شوائب، تستجاب صلواتها وتتخلى عن رغباتها.

تفرد التجربة. ربما من المهم أن نذكر دائماً وإحنا نستعرض هاي القصص والتجارب الإنسانية أنه ماكو تجربة تشبه الأخرى تماماً. كل علاقة لها تفاصيلها الخاصة، وكل إنسان يحمل خلف تاريخه وطبيعته وظروفه وطريقة مختلفة بالتعامل مع الحياة. لكن قد نجد بقصة ما شيء يشبهنا أو موقف يذكرنا بتجربة مرينا بيها، وهذا ما يعني أن الحكم نفسه ينطبق على الجميع. العلاقات ما تقاس بقالب واحد، واللي يكون نهاية صحيحة لشخص معين مو بالضرورة يكون مناسب لشخص آخر. الهدف من هاي القصص مو حتى ننطي إجابات جاهزة أو نحكم على اختيارات الآخرين، لكن حتى نفتح مساحة للتفكير ليش صار اللي صار وشنو تعلمنا منه، وشلون ممكن للإنسان يكون أكثر وعي بنفسه وبشريك حياته. وبالنهاية الإنسان هو الأقدر على فهم تفاصيل حياته ومشاعره، وأي شيء نعرضه هنا ما هو إلا نافذة للتأمل ومو وصفة جاهزة لحياة الآخرين.

0: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. أشكر إصغائكم مستمعين الكرام، والشكر موصول إلى الزملاء في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي بالإعداد والتقديم. ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالاً حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
3: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
5: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا، ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده، عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
6: بس اكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لغم ولا يعني مبتر على اليوم ثاني يوم نطلع، بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدني أم صغير نمبترت، يعني عمري باثنين وعشرين هين، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي بس وليد واحد صغير همه، منطق عليه شفت اللغمة ما وايت ما حبالي اللغم ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيه وباوع اللي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقه هم من هذا اللغم، طيب قام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، علاش لابس شماغ؟ فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف، صعدت على الفرس اكو سياره مقلوبه عسكريه قديمه، صعدت فوقها صعدت طوقتهم عليها وصعدت هو.
5: في اي مكان اخر قد تبدو مهنه مثل تفكيك الالغام وظيفه تخص متخصصين مزودين باحدث التقنيات، لكن مع ماجد الأمر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
6: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مع الصواريخ، طبعاً ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ، هذا مو يطيح أكو بين دفن، فمن تمطر لو هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بي وزن هو، يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبل هم جماعة مشتغلوا بالألغام كانت من تمشي للغام قبل الألغام مشت قاموا يشترونها، كان صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمع الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها، هي فتحها ما يراد لشي بس إذا ما تشوفه والسحقه كضحنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبه، نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها، لا بعد بطلت ما بعد ما بيها والله لو بيها رحل ما بيها لأن دلينا حفظنا البكالات البيها الغام.
5: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها، يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
7: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربية ما قرب مليار، اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. احنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي، كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية، عدد غير طبيعي، واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما انه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث او تقوم بإحصائية او بمسح هذه الأرض. احنا عقد اجتماع بالفترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذنا فدالية، كان عندنا اجتماع ثاني اعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما اجتنا الجهات الرسمية وننتظر انه حضورهم حتى انه نتفق على آلية جديدة. اول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة انه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل انه ترجع للحكومة.
5: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات ان تفتح بابا للأمل، احد ابرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً:
8: الحقيقة مؤخراً تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخراً أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية، من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع، إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
5: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيدا عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة لتنفيذه.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: لما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع الموتى؟ أغرب طقوس الموت. في أعماق الزمن الخالد وفي هذا الكون الفسيح، يحكي النور والظلام قصة لا تنتهي، قصة الموت، تلك اللحظة الأخيرة التي ترسم الغيب على محيا البشر. إنها رحلة غامضة ولا تعد ولا تحصى، تنتظرنا في زوايا الأيام، تحاكينا بلطف وتحيك لحظاتنا بدقة. ومع إننا لا نعلم اليوم الذي سيحين فيه وقتنا الأخير، إلا إننا ندرك بأننا متجهون بثقة نحو أرحامها السوداء. الموت طوق يدور حول أعناقنا، يجعلنا نتفكر في أجواء الحياة ونفهم قيمتها الحقيقية. فما أجمل الحياة عندما يكون الموت حاضراً في خلفية الزمن كرمز يجعل من قطرات اللحظات لآلئ تتلألأ بجمالها. فالموت ليس نهاية بل بداية لعبور نحو عالم آخر، حيث الأرواح تحلق بأجنحة الحرية. هو تلك النهاية الجميلة لقصة الحياة، حيث يختم كل إنسان مسيرته في هذه الدنيا. مستمعينا، سنأخذكم في رحلة للتعرف على أغرب طقوس الموت ولما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع موتاهم.

فما دهانة أو تقليب العظام أحد طقوس التعامل مع الموتى المتبعة في مدغشقر. خلال هذا الطقس يفتح الناس قبور موتاهم كل بضع سنوات ويعيدون لفهم بأكفان جديدة، وفي كل مرة يحصل فيها الموتى على أكفانهم الجديدة يحصلون أيضاً على رقصة جديدة بالقرب من القبور، فتعزف الموسيقى في كل مكان ويؤدي كل الحاضرين حركات راقصة. يكمن المغزى وراء هذه الطقوس في اعتقاد الناس أنهم يدفعون أرواح الموتى نحو الحياة الآخرة. يسلط ذلك الضوء على الاختلاف الكبير بين المجتمعات في مراسم وطقوس توديع الأشخاص المتوفين. مثلاً يعد الدفن في السماء أمراً شائعاً في التبت بين البوذيين الذين يؤمنون بقيمة إرسال أرواح أحبابهم نحو الجنة مباشرةً. تشمل الطقوس التي يتبعونها ترك الجثث في الخارج وأحياناً تقطيعها إلى قطع أصغر حجماً لتتمكن الطيور من التهامها. وفي الهند يتبع تقليد يتضمن استعراض الموتى في الشوارع مصحوباً بألوان تبرز فضائل المتوفى. هنا يشير الأحمر مثلاً إلى النقاء، بينما يشير الأصفر إلى المعرفة. ثم ترش الجثث بالمياه من نهر الجانج وتحرق في المناطق الرئيسية لحرق الجثث في المدينة. أيضاً ضمنت العديد من الثقافات وخاصة في ولدان الشمال الأوروبي الماء في طقوسها الخاصة في التعامل مع الموتى، بدءاً من وضع التوابيت فوق المنحدرات الموجهة للمياه ووصولاً إلى استخدام المياه فعلياً مدفناً، فيضع البعض الجثث في سفن الموتى على طول النهر أو المحيط معتقدين أنهم بذلك يرسلون الجثث إلى الآلهة. التقدم العلمي وضع بصمته هنا أيضاً، فمن أشكال التعامل مع أجساد الموتى ما يعرف بعملية تجميد الجسم. تتضمن هذه العملية استخدام النيتروجين السائل لتبريد الجسم حتى درجة 192 درجة مئوية. التجميد على هذه الدرجة يجعل الجسد هشاً لدرجة أنه يمكن تجزئته، ثم من خلال استخدام المغناطيس تزال الأشياء المعدنية مثل الحشوات والأطراف الصناعية، وينتج في النهاية مسحوق معقم كما الغبار الناتج عن حرق الجثث. يمكن نثر هذا المسحوق المعقم أو الاحتفاظ به إذا كان أهالي المتوفى يرغبون في هذا. البعض يفضل هنا الحفاظ على الجسم المجمد سليماً لأنهم يعتقدون أن العلم قد يصل إلى طريقة تمكنهم من إحياء جسم الإنسان الميت. تشير المصادر إلى أنه اعتباراً من عام 2023 هناك ما يقدر بنحو 500 جثة في التخزين بالتبريد في جميع أنحاء العالم في انتظار مثل هذا الاختراق العلمي، ومعظمها في الولايات المتحدة. عملية التجميد هذه ليست رخيصة، لذا فهي محجوزة بشكل أساسي للأثرياء الذين تركوا ثروة شخصية. قد تكلف عملية التجميد نحو 200,000 دولار، وهذا لا يشمل حتى أي رسوم تخزين سنوية. كذلك يمكن أن تختلف عادات الجنائز بشكل كبير بين الأشخاص من مختلف الثقافات والأديان. مثلاً يشيع تمزيق الثياب اليهودية فيما يمنع الرجال من حلق لحاهم، بينما في الهندوسية من المتوقع أن يحلق الذكور الهندوس رؤوسهم ولحاهم باعتبار ذلك جزءاً من طقوس الحداد. كذلك يعد البكاء أثناء الجنازات أمراً بالغ السوء لدى البوذيين التبتيين، بينما تعتبر الثقافات الأخرى أن البكاء علامة على محبة الشخص المتوفى والحزن الصادق عليه. كذلك يمكن أن تختلف الطقوس أيضاً اعتماداً على ما إذا كان الشخص رجلاً أو امرأة. مثلاً يعد البكاء في الجنازة أكثر قبولاً للنساء منه للرجال عموماً، فغالباً ما يتوقع من الذكور أن يكونوا أكثر تماسكاً في التعامل مع حسراتهم.

كثير ما تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، فالعديد من الثقافات لا تفترض وجود انقسام صارم بين الحياة والموت، وترى أن الإنسان عندما يموت فإنه يرتقي لأنه يتخلص من الثقل الذي يفرضه عليه الجسد، فيصبح روحاً أو عقلاً خالصاً أو غيرها من المسميات المختلفة التي تشترك فقط في الاتفاق على مبدأ أن الموتى تفوق قدراتهم قدرات الأحياء. هنا يكون الجسد المادي وعاء للروح، أو يكون الدماغ مجرد وعاء للعقل. تعرف هذه الفكرة عادة باسم تأثير تفوق الموت، وهي تفترض أن أجسامنا المادية تثقل ذواتنا الحقيقية غير المادية، ومن ثم عندما يزول الجسم فإن ذواتنا تستعيد كامل قدراتها وخصائصها التي حدتها سابقاً حياة الجسد. على النقيض تماماً، نجد أن بعض التقاليد الحديثة تعرف بتمييزها الصارم بين الحياة والموت، وتحديدها خطاً ثابتاً فاصلاً بين الأمرين. في هذه الثقافات عندما تموت فإنك تموت فقط، وهذه هي نهاية الأمر. إن كنت محظوظاً سيكرمك أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، لكن الأمر متروك لهم بصورة كاملة. غير أن الكاتب والمؤرخ بول كودناريس يرى أن هذا الفصل التام بين الحياة والموت أمر غير معتاد في تاريخ البشرية، حيث تصورت معظم الثقافات المعروفة وجود علاقة أكثر ليونة وانسيابية بين الحياة والموت. يقول كودناريس: إذا نظرت إلى معظم الثقافات في العالم حتى يومنا هذا بخلاف الغرب، وإذا نظرت إلى الطريقة التي كانت عليها أوروبا في السابق، وإذا نظرت إلى معظم الثقافات القديمة، فستجد أن الحدود بين الحياة والموت كانت دوما ناعمة للغاية. يعد الإدراك الاجتماعي للموت أمر في غاية الأهمية، فلابد للبشر من صيغة ما تمكنهم من إدراك الموت، لأنه النهاية المؤكدة لحياتهم، ولأنه الأمر الذي يودعون من خلاله آبائهم وأقاربهم وأحبابهم. هذا الإدراك يلتقي في جانب كبير منه بطقوس الموت وطرق التعامل مع الموتى على اختلافها بين البشر. عموماً إدراكنا للموت أمر ذاتي للغاية، وهو المؤثر الأساسي في اختيار الطقوس التي نتبعها. ورغم ذلك قد يضطر البشر في بعض الحالات إلى التعامل مع الموت بطريقة لا يرغبون بها ولا تتفق مع طريقة إدراكهم له وما يتبعه. مثلاً تودي الكوارث الطبيعية والأوبئة الكارثية بحياة الآلاف، وتتسبب في معاناة بشرية وعواقب وخيمة ودائمة. على سبيل المثال، كشف وباء الإيبولا في عام 2014 ووباء فيروس كورونا في عام 2020 عن بعض التعقيدات اللوجستية والأخلاقية المتعلقة بإدارة الجثث. فبينما يكلف موظفو الخطوط الأمامية بإنقاذ الأرواح، تظل إدارة جثث أولئك الذين يموتون مشكلة تفتقر إلى الموارد للتعامل معها بالطريقة المناسبة والمتفقة مع معتقدات الأشخاص.

البحث عن المعنى. الإنسان يبحث عن معنى، هو عنوان كتاب صدر عام 1946، كتبه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل. خلال هذا الكتاب يعرض فرانكل تجاربه وخبراته التي آلت به إلى اكتشاف ما سماه العلاج بالمعنى. يرى فرانكل أن دافع الإنسان للعيش والبقاء والمضي قدما في حياته ليس هو اللذة كما قال فرويد، أو النجاح والمكانة كما قال أدلر، ولكنه المعنى، أي أن يجد الإنسان معنى خاصا لحياته. البحث عن المعنى لا يتعلق بالتعامل مع الحياة فقط، بل يمكن أن يكون تفسيرا لبعض الطقوس التي يتبعها البشر في التعامل مع الموت. يحتاج جميع الناس تقريبا إلى تطوير إدراك أو معنى ما للموت من أجل مساعدة أنفسهم على التعامل مع الحزن والألم والفقد بغض النظر عن ثقافاتهم ودياناتهم. هناك تأثير قوي ومدهش تلعبه الطقوس المتبعة في مراسم الدفن والجنازات في مساعدة الناس على التعامل مع التأثير الفوضوي الذي تلحقه الخسارة. أن الطقوس بوصفها نشاطا رمزيا يقوم البعض به قبل أو أثناء أو بعد حدوث حدث حزين من أجل تحقيق بعض النتائج المرجوة، يمكن أن تساعد الناس على تخفيف المشاعر السلبية. فالأشخاص الذين تعرضوا لفقدان شخص عزيز عليهم غالبا ما يشعرون كأن حياتهم قد أصبحت خارجة عن السيطرة. هنا يمكن استخدام الطقوس لاستعادة هذا الشعور بالسيطرة، ومن ثم يسهل عليهم التعامل مع الحزن، في حين أن الطقوس تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى على نطاق واسع. فإن المبدأ الأساسي لاستعادة الشعور بالسيطرة عادة ما يكون ثابتا في مختلف المجتمعات والثقافات.

تعامل البشر مع الموتى يختلف بشكل كبير بين ثقافات وديانات مختلفة، وحتى داخل نفس الثقافة والديانة قد يكون هنالك تباين في الطرق المعتمدة. هناك عدة عوامل تؤثر في تشكيل هذه الاختلافات، من بينها الدين والمعتقدات، حيث تلعب الديانة دوراً كبيراً في تحديد كيفية التعامل مع الموتى. ففي بعض الديانات مثل الإسلام والمسيحية واليهودية توجد تعاليم دينية تتعامل بشكل محدد مع الجنازات وطقوس الدفن، بينما تختلف هذه التعاليم في ديانات أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف الطرق المعتمدة للتعامل مع الموتى. الثقافة والتقاليد: تختلف التقاليد والعادات المرتبطة بالموت والجنازات من ثقافة إلى أخرى. قد تشمل هذه التقاليد الطقوس الدينية، العزاء والطقوس التكريمية للموتى وتقديم الصلاة والترحم عليهم. كل ذلك يتأثر بالتاريخ والجغرافيا والتطورات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. الاعتقادات الفردية: يمكن أن تؤثر الاعتقادات الشخصية والمشاعر على تعامل الفرد مع الموتى، فقد يكون للفرد رؤية مختلفة عن الموت وما يليه، مما يؤدي إلى تبني نهج معين في التعامل معه. التأثر بالتكنولوجيا والتطورات الاجتماعية: قد يؤثر التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية في طرق التعامل مع الموتى. قد يتغير نهج الناس نحو التعامل مع الموتى بناء على التكنولوجيا المتاحة للتعامل مع الجثث، مثل التجهيزات الجنائزية المتقدمة، وكذلك بناء على القيم والمعتقدات المتغيرة في المجتمع. في النهاية، تعد علاقة البشر بالموت جزءاً من الثقافة الإنسانية وتراثها الروحي، وهو ما يعكس التعقيد الكبير للطبيعة البشرية وتنوع الثقافات والديانات التي تشكل البشرية.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: أين يذهب الأصحاب؟ هكذا تصبح الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. لم يكن هناك شيء أسهل علينا في صفوف الدراسة من اكتساب الأصدقاء. كان الأمر يحدث ببساطة، وسريعا يتحول زميل نعرفه بالكاد منذ أيام إلى صديق نألفه ونحبه. احتفظ أغلبنا بصداقات الطفولة، غير أن هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يتساقطون يوما بعد يوم كلما تقدمنا في العمر، ربما بسبب أعمالهم وأسفارهم وأسرهم الخاصة، فيما بات الحفاظ على الصداقات يتطلب جهدا أكبر. ومع شعورنا بالفراغ صرنا نتساءل، لماذا نصبح أكثر وحدة كلما تقدمنا في العمر؟ ولما صار اكتساب الأصدقاء أصعب؟ هل فقدنا مهارة كسب الأصحاب التي لازمتنا في الطفولة؟ روبن دونبار، عالم النفس التطوري، وفي كتابه الأصدقاء فهم قوة أهم علاقاتنا، يشرح كيف تبدو دائرة الأصدقاء، تلك الدائرة التي يحتل أطرافها عادة المعارف البعيدون، وبالاتجاه نحو مركزها يوجد الأصدقاء، ثم أفضل الأصدقاء، ثم الأصدقاء المقربون. وفقا لدونبار، في بداية سن المراهقة وأوائل عقد العشرينيات نعتاد تغير قائمة معارفنا، ما يعني تغير أطراف الدائرة باستمرار، وحين نصل إلى الثلاثينيات من العمر تبدأ أطراف تلك الدائرة في الانحسار، ويروق لأغلبنا تخصيص وقت أكبر مع القابعين في المركز، أي الأصدقاء المقربين.

في هذه المرحلة أيضا وصعودا نحو العقد الرابع من العمر، نصبح أكثر استقرارا في أعمالنا وأقل إقبالا على التجارب الجديدة، ولا تعود لدينا الفرصة للتعرف على أشخاص جدد بالثراء ذاته الذي اختبرناه في صفوف الدراسة ثم الجامعة. يشرح دنبر هذا ما يطلق عليه تأثير الدومينو الذي يحدث بدخول شخص جديد إلى الدائرة. حين يتخذ أحدنا قرار بالزواج مثلا، يخصص وقتا كبيرا للتعرف على الطرف الآخر الذي يحتل غالبا مكانا في مركز دائرة الأصدقاء أيضا، وحينها يخرج من الدائرة صديق أو اثنان، أو يتزحزح مكانهما فيصبحان في مكان أبعد من مركز الدائرة. ثم تأتي مرحلة إنجاب الأطفال التي تعطل الغالبية عن الاندماج في الحياة الاجتماعية. هكذا تتضافر العوامل ليتقلص قطر الدائرة وتتآكل الطبقات الخارجية منها مع تقدمنا في العمر، لينتهي الأمر بمن يعيشون طويلاً بالاحتفاظ بالكاد بصديق أو اثنين. صحيح أن صداقات الطفولة غالبا ما تكون سطحية ومتقلبة، لكنها تصبح أقوى عبر شهور وسنوات تالية، والأهم أنها كانت تجري بسلاسة وتلقائية يسرتها حداثة السن. لكن ما يحدث مع مرور السنوات أمر مختلف. في مرحلة ما نعتقد إن لدينا أصدقاء بالفعل، فنتوقف عن منح أشخاص جدد فرصة الاقتراب، رغم أن كثيرا من علاقاتنا لم تعد قوية أو حتى كافية كما كانت. إذ تختلف الاهتمامات أحيانا، وتختلف بالطبع قدرتنا على التواصل. لكن لماذا لا نمنح آخرين فرصة الاقتراب ليصبحوا أصدقاء؟ الفراغ وبراءة الطفولة. السبب الأول وراء ذلك ترصده دراسة حديثة، وفيها وجد الباحثون أن التحدي الأصعب الذي يحول دون اكتسابنا للأصدقاء حين نصبح بالغين هو الثقة، وهو أمر يفسر سبب تمسك كثيرين منا بأصدقاء الطفولة. لقد بنيت الثقة في سنوات، والثقة عملة نادرة في عالم الكبار إذا نشعر بأننا لن نجد مثل أصدقاء الطفولة. يعني كوننا بالغين أننا اكتسبنا وعياً أكبر، وهذا الوعي ذاته هو الذي يجعلنا أكثر عرضة لمخاطر الحكم المسبق على الآخرين، كما نكون أكثر معرفة باحتمالات التعرض للأذى والرفض أحياناً. لقد تعرض بعضنا لذلك بالفعل في مرحلة سابقة، وهذا يتناقض مع مرحلة الطفولة التي لم يكن لدينا فيها كل هذه الخبرات السيئة. ذيك الوقت سبب مهم ثان لعدم قدرتنا على اكتساب أصدقاء بالسلاسة ذاتها التي ميزت طفولتنا. لدينا نحن البالغين عمل يتطلب ساعات، وحياة عائلية نجاهد لنفرغ لها وقتا، والوقت المتاح لكي نستثمره في التعرف على أشخاص جدد يصبح أقل مع تزايد التزاماتنا. وفي تقدير العلماء، لكي يصبح شخص ما من معارفنا بمكانة صديق، نحتاج إلى ساعات من التعارف والتواصل. وفق الدراسات الحديثة، يقدر الباحثون تلك الساعات بنحو 50 ساعة من التواصل اللازم ليصبح شخص ما صديقاً. ولكي يصبح صديقا مقربا، فإننا في حاجة إلى أن نقضي معه نحو 200 ساعة على الأقل. وعلينا ألا نغفل هنا أيضا أهمية جودة التواصل. فنحن نوجد مع زملاء العمل ساعات طويلة، لكنهم لا يصبحون أصدقاء مقربين إلا حين يصبح التواصل شخصيا. Thank you.
مصادفة لا تأتي. نشير هنا إلى عامل آخر كان ميسرا لنا في مرحلة الطفولة لكننا نفتقده عند الكبر، إنه المصادفة. فيما مضى كان لدينا ساعات وساعات يمكننا أن نقضيها في مكان واحد بلا هدف محدد، لكننا نحن البالغين موجودون مع معارفنا لأجل هدف محدد في مكان العمل أو مكان دراسة، ونفترق مباشرة بعد انقضاء هذا الغرض. في كتاب الصداقة الإفلاطونية كيف يمكن لعلم التعلق أن يساعدك في تكوين صداقات والحفاظ عليها، تؤكد المؤلفة أننا نفتقد في الكبر للبنات الأساسية للصداقة، وهي التفاعل المستمر غير المخطط له واكتشاف نقاط ضعف مشتركة. حين نصبح أكبر تقل البيئات التي تتميز بهذا الطابع، لا نخشى قدوم موعد الاختبارات ولا نخفي عن الكبار شيئا يمتعنا أن نتعاون في إخفائه لخداعهم مثلا أو الهروب من عقابها. وإلى جانب ذلك، لا تزال هنالك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل تكوين الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. بعض الأسباب تعود لطبيعة شخصياتنا، لدى البعض شخصية انطوائية أو خوف من الرفض أو مشكلات في الشعور بالأمان أو ربما مشكلات صحية تظهر أكثر لدى الأكبر سناً وتتسبب بالفعل في عدم القدرة على تكوين أصدقاء، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية مثل العيش في مدن مختلفة عن ثقافة الفرد والانتقائية الشديدة والرغبة في أن تكون الاهتمامات متطابقة. ما غيرته الجائحة في علاقاتنا؟ بينما كان علماء الاجتماع يبدون قلقهم من سيطرة الفردانية على ثقافتنا في العقود الأخيرة وزيادة الشعور بالوحدة، جاءت جائحة كورونا لترسخ تأثير هذا التغيير. خلال سنوات الوباء ومع إغلاق أبواب منازلنا، كان شعور الكثيرين بالوحدة يتعاظم. تنوع تأثير الإغلاق بين إعادة إحياء الصداقات القديمة وإعادة تقييم الصداقات القائمة. بعد إعلان فتح الأبواب كانت علاقات كثيرين قد تأثرت سلبا، وصار الوقت مناسبا لتقييم علاقاتنا وأين يقف أصدقاؤنا. بخصوص هذا الأمر وبحسب الاستبيانات والاستطلاعات حول تأثر علاقات الأصدقاء بين عامي 2020-2021، وجدت النتائج أن أغلب العلاقات تأثرت بفترة الإغلاق، بحيث زادت العزلة واختلفت طبيعة العلاقات بين الأصدقاء ومستويات التواصل بينهم. لكن ما يثير القلق حقاً هو إقرار المشاركين أن هذا التأثير السلبي امتد لما بعد الإغلاق بشهور. بدأ لبعض المشاركين أن الإغلاق منحهم الفرصة للانعزال وأخذ قسط من الراحة، مما يمكن تسميته الإرهاق الاجتماعي، وبدأ صعبا أن يعود التواصل إلى ما كان عليه قبل شهور الإغلاق. لكن تلك الراحة لا تبدو خيارا جيدا، إننا ندفع ثمنه في الحقيقة، إذ يؤدي الشعور بالوحدة إلى مشكلات اجتماعية وصحية خطيرة. حين لا تشبع احتياجاتنا الاجتماعية بسبب قلة علاقاتنا أو انخفاض جودتها، وبسبب ذلك تتراجع الصحة النفسية، بل ونصبح أكثر عرضة للمشكلات العضوية وحتى الموت المبكر. في دراسة حديثة تبين أن تأثير قلة الروابط الاجتماعية يفوق تأثير السمنة على صحتنا، ويعادل في تأثيره التدخين. وعلى العكس، فإن تأثير التفاعل مع الأصدقاء في سن العشرينيات يفيد حتى لسنوات قادمة في حياتنا، إذ نعرف من خلالهم أنفسنا ونتمكن من التعامل مع الاختلافات ونتخذ وفق ذلك قراراتنا المهمة. كما يكون لوجود صداقات جديدة في العقد الثالث من العمر تأثير ملحوظ في التمتع بمستويات عالية من الرفاهية
لسنوات تالية أيضا. لكن هل يظل العثور على الأصدقاء ممكنا إذا ما تفرق عنا أصدقاء الطفولة لأي سبب؟

الخبر الجيد أن بعض المحاولة تزيد احتمالية عثورنا على أشخاص جديرين بالثقة، رغم أننا لن نتمكن من الاعتماد على الطريقة ذاتها التي اكتسبنا بها الأصدقاء في الطفولة. مفتاح اكتساب الأصدقاء في عالم البالغين هو عدم الاعتماد على المصادفة، وإنما خلق الفرص، بحيث يصبح تكوين الصداقات هدفاً نسعى إليه في ذاته. تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن أشخاص يشاركونك الاهتمامات ذاتها، الأذواق أو فلسفة الحياة أو الأنشطة الرياضية. سيكون من السهل بدء حوار مع أشخاص يشتركون معك في الاهتمامات. الخطوة التالية هي الاندماج في مجتمعات توفر هذه الاهتمامات، الصالات الرياضية أو المعارض.

أو المكتبات. هناك تتوفر عشرات الفرص. وفر وقتا للذهاب لتلك الأنشطة الجماعية بانتظام، يفيد هذا في خلق المصادفة، كما أنه يحول العلاقة لتصبح جماعية تتعدد فيها نقاط الاتصال ويسهل الحفاظ عليها. حاول بدء حوار واحد مع أحدهم أو طرح سؤال أو مجرد الابتسام، إنها إشارة إلى الآخرين برغبتك في الاندماج معهم، بعكس ما سيحدث حين تحدق في هاتفك فيبدو لهم أنك منشغل وغير مهتم بالتعرف إليهم. يوصي الخبراء بالتوقف عن التجنب الخفي الذي نمارسه أحياناً حين تجمعنا المصادفة بأشخاص جدد، أن ننهمك في متابعة شيء ما في الهاتف في انتظار أن يبدأ أحدهم بالحديث معنا. ابدأ أنت بالتواصل وتقدم خطوة نحوهم. يبقى الأمر الآخر هو التغلب على الشعور بالرفض والمضي في طلب طرق التواصل مع الآخرين، إذ غالبا ما نقيم الرفض بأكبر مما هو عليه. افترض أن الناس يحبونك بالفعل وأن التواصل معهم سيسير بشكل جيد حين يراودك الشعور بالخوف من فكرة الظهور بمظهر ضعيف. تذكر أنك ما زلت قويا وأنك تتحكم في قدر انفتاحك على الآخرين وتتخير من تمنحهم ثقتك. وأخيرا، لا تتردد في طلب معلومات الاتصال عندما تجمعك المصادفة بأشخاص جدد، سيساعد هذا في بناء الثقة. وأخيرا، فإن مساعدة الآخرين إحدى أهم سمات الصداقة، وهي تفتح قنوات اتصال جيدة معهم. في غضون ذلك كله، عليك أن تتذكر إن تعزيز علاقاتنا بأصدقائنا تتطلب جهدا ووقتا أيضا. تتوطد علاقتنا بالأصدقاء حين نلتقيهم بانتظام ونشاركهم أنشطة ممتعة ونعرف ما يجري في حياتهم، لنقدم لهم الدعم أحيانا ولكي يتواصل الحوار. وعلى ما يبدو فإننا في حاجة إلى هذا الجهد والوقت، سواء مع أصدقائنا الحاليين لكي تستقر مكانتهم، وحتى لا يصبحوا على أطراف الدائرة ثم خارجها، أو مع الأصدقاء الجدد لكي تترسخ مكانتهم في دائرة أصدقائنا. ترتبط قوة العلاقة دائما بمقدار الوقت والجهد الذي نمنحه لها.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرة.

الإنسان أسير طفولته. مشاعرنا في الصغر تحدد مستقبلنا في الكبر. المشاعر التي يشعر بها الطفل في أول 5 سنوات من عمره تحدد نجاحه من عدمه في المستقبل. عندما تستثار عواطفنا وأحاسيسنا نتيجة مواقف معينة، قد يثير رد فعلنا عليها استغرابنا عقب حدوثها. لكن علماء النفس يخبروننا أن ردود أفعالنا ما هي إلا انعكاس لهذه المشاعر الدفينة والتي تشكلت في السنوات الأولى من أعمارنا. مشاعرنا في الصغر كالنقش على الحجر. إن مجموعة الانفعالات والمشاعر التي يعيشها الطفل في سنواته الأولى ترسخ داخله مجموعة من الدروس العاطفية والنفسية، والتي تشكل مرجعية قوية وثابتة وراسخة مدى حياته في تعامله مع محيطه ومع من حوله من البشر. فقدرة الشخص على معرفة مشاعره وفهمها وإدارتها والسيطرة عليها هو ما يعرف بالذكاء العاطفي، والذي يمكن الشخص من تحفيز نفسه على العمل وملاحظة عواطفه وكذلك مشاعر الآخرين، بالإضافة للقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة العلاقات الشخصية والتحكم فيها.

وفقاً لنظرية التحليل النفسي لفرويد، يظل الإنسان أسير طفولته حتى لو بلغ 90، فقد أرجع تفسير الشخصية والدافعية والاضطرابات النفسية إلى تأثير خبرات الطفولة المبكرة على ما يليها من خبرات وأحداث لاحقة. إن الإنسان أسير طفولته، فما نلاحظه من مظاهر الصحة الجسدية والعقلية والقدرة على التكيف والانتماء، إنما مرجعه لما مر به الفرد خلال فترات طفولته ومراهقته. وبالمثل ما نلاحظه من شذوذ وأمراض واضطرابات وميول عدوانية وفشل وجريمة وغيرها، ما رده إلى ما خاضه الفرد من خبرات غير مواتية في مرحلتي الطفولة والمراهقة. قد تظن أنه يكفي أن تتحلى بالذكاء التقليدي كي تنجح في الحياة، إلا أن الكثير من الأشخاص الأذكياء للغاية لم يتمكنوا من إثبات ذواتهم نتيجة لعوامل اجتماعية وعاطفية تقف في طريقهم. فقد أثبتت الدراسات أن 80% من نجاح الطفل أو فشله في الحياة العملية نتيجة لمهارات الذكاء العاطفي لديه، في حين أن الذكاء التقليدي يسهم بنسبة 20% فقط.

مشاعرك تحدد رخاءك المادي. كونك تتمتع بذكاء عاطفي قوي فهذا يجعلك قائداً ومديراً جيداً، وهو ما يجعلك الأفضل في العمل بشكل تعاوني داخل فريق. وهذا ما أثبتته دراسة حديثة أرجعت 85% من النجاح المالي إلى المهارات البشرية، بما في ذلك الشخصية والقدرة على التواصل والتفاوض، في حين تساهم المعرفة التقنية بنسبة 15% فقط. فنحن نضع أغلب تركيزنا على مهارات الذكاء التقليدية وتنمية المهارات الأكاديمية، بحيث أننا تجاهلنا الحاجة لتطوير الدماغ الأيمن الذي يضم الدماغ العاطفي، وهو ما انعكس بظهور اتجاهات مثيرة للقلق عند الأطفال من حيث ازدياد مشاكل الغضب والشعور بالوحدة والعدوان والسلوك المتهور. فميول الطفل العدوانية تتضح منذ سنوات عمره الأولى، وهو ما يحدث بسبب جهل الوسط العائلي أو المجتمع ككل. لذا تشير الدراسات إلى أهمية تطوير هذه المهارات منذ سن صغيرة، فالمناخ المحيط بالطفل يحفز الخلايا العصبية في الدماغ والتي تستمر في النمو بعد ولادة الطفل لتبلغ ذروتها في السنوات الأولى من عمره، وهو ما يحدد قدرة الشخص المستقبلية على تلقي المعلومات وتحليلها والتعامل معها. فعلى حسب نوعية البيئة المحيطة والتفاعلات التي يعيشها الطفل، تنشط أجزاء معينة من دماغه وتنمو فيها الإشارات والوصلات العصبية، فيقوي ذلك الجزء من الدماغ.

العيش في بيوت غير مستقرة يقتل خلايا الدماغ. في حالة الأطفال الذين يعانون من ضعف في تطورهم العاطفي نتيجة لعدم وجودهم في منازل آمنة مناسبة، أو يعيشون في عزلة أو مناخ غير صحي وغير ملائم لنموهم العقلي السليم بالسنوات الأولى من عمرهم، فإن أجزاء من أدمغتهم تضمر وتموت خلاياها. يشبه المختصون معدل الذكاء التقليدي أنه مثل اليانصيب الوراثي، فهو أمر فطري على العكس من مهارات الذكاء العاطفي الذي يمكن تعلمها وتطويرها لدى الأطفال. وتشمل هذه المهارات محو الأمية العاطفية والوعي الذاتي العاطفي وإدارة العواطف وتحفيز الذات وإدارة العلاقات والتعاطف ومهارات حل المشكلات والمهارات المرتبطة بحل النزاعات. وعلى العكس من الذكاء التقليدي، يمكن للطفل تعلم الذكاء العاطفي، ومن الطرق الأكثر فعالية وتأثيراً هو اللعب. فإغفال أهمية اللعب الفعال يحول دون قدرة الأطفال على تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات وإدارة عواطفهم، فقد لوحظ ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى جميع الأطفال عندما تمت إضافة الألعاب، وذلك حتى سن رياض الأطفال على الأقل، مع ملاحظة أنه يجب اختيار تلك الأنشطة التي يستخدم فيها الطفل حواسه وحركته، وليست تلك الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً. ساعد أطفالك في تسمية مشاعرهم الخاصة، وذلك بأن تطلب منهم وصف ما يشعرون به في الأماكن والمواقف المختلفة أو كتابته أو رسمه. يمكن أن تستخدم صوراً توضيحية لشخصيات كرتونية توضح مختلف العواطف ليقوم الطفل باختيار ما يشعر به. كذلك أفضل وسيلة لتعزيز الذكاء العاطفي هو إظهاره، فلا تنسى أن تخبر أطفالك بما يجعلك في موقف أو حدث ما تشعر به. وأكثر الناس تأثيراً على الطفل هما والداه ومعلموه، فالطفل يستطيع

والشعور بالأمان. وتنبثق هذه المشاعر بالأساس انطلاقاً من الحب الذي تكنه الأم لطفلها. لكن ولسوء الحظ، قد يضطر البعض من الأطفال لعيش تجارب قاسية تحرمهم من حب الأم أو كلا الوالدين، ما من شأنه أن يؤثر على الطفل على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن التبعات السلبية للحرمان العاطفي تظهر عندما يكبر الطفل من خلال سلوكه وطرق تعامله مع الآخر. إن اللامبالاة وعدم الاكتراث بمعاناة الآخرين من التبعات الأبرز لعدم تمتع الطفل بالحب في مرحلة الطفولة. ومن الطبيعي أن يتحول الشخص الذي حرم من الرعاية والحب في السنوات الأولى من حياته أن يتحول إلى شخص غير مبال بآلام الآخرين. وغالباً ما يكون من الصعب بالنسبة لشخص لم يحصل على الحب في الطفولة أن يتعاطف مع الآخر أو يفهم ما يشعر به. إن هذه الصفة من شأنها أن تؤثر على علاقات المرء مع الآخرين، فقد يواجه هؤلاء الأطفال غير المحبوبين العديد من المشاكل بسبب عدم اهتمامهم بالآخرين ولا مبالاتهم الشديدة بتجارب ومعاناة من حولهم في سن البلوغ.

إن الشخص الذي لم يحظى بالحب والرعاية الكافية في مرحلة الطفولة عادة ما يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره، في حين يعمد إلى كبتها بكل الوسائل الممكنة عندما يتقدم في العمر. وبناء على ذلك يمكن القول أن عدم توفر الحب في مرحلة الطفولة يعد بداية لبروز سلسلة من المشاكل السلوكية والعاطفية في المستقبل، كما أن الشخص الذي تلقى قدراً محدوداً من الحب والعطف من قبل والديه في مرحلة الطفولة غالباً ما تتأثر علاقته بأطفاله في وقت لاحق. ومن المثير للاهتمام أن الحب في مرحلة الطفولة يعد بمثابة محرك لتعزيز وترسيخ جميع المشاعر على اختلافها، الأمر الذي يجعل الأشخاص أكثر ولاءً لبعضهم البعض وأكثر صدقاً، كما يساهم الحب في تحفيز قيم الإيثار لدى الشخص. وأشار المختصون إلى أن حب الأم من المشاعر التي لا يمكن للطفل الاستغناء عنها خاصة، وأن هذه الأحاسيس تعمق الشعور بالسلام والأمن داخله وتجعل الإنسان أكثر تصالحاً مع المحيطين به في المستقبل. وفي ظل غياب هذه المشاعر خلال إحدى أهم مراحل حياة الإنسان، من المرجح أن يواجه المرء مصاعب نفسية واجتماعية عديدة. إن أي تقصير يتعرض له الطفل على المستوى النفسي والعاطفي ينعكس بالضرورة في سلوكه كشخص بالغ. وعلى الأرجح أن الأشخاص الذين يكونون دائمي شعور بالغضب والاستياء ولا مبالاة بكل ما يدور من حولهم قد عانوا حرماناً عاطفياً في فترة الطفولة.

وشدد المختصون في مجال الرعاية على أهمية إظهار الحب للطفل لأسباب عديدة، أهمها أن التوازن النفسي والعاطفي الذي يتمتع به خلال السنوات الأولى من حياته سيكون ركيزة لمستقبل مستقر. وفي حين قد لا يعي الطفل معنى الفراغ العاطفي، إلا أنه غالباً ما يشكو من ذلك ضمن عائلته، وقد يؤدي هذا الأمر إلى جعله أكثر عدوانية تجاه الآخر. والجدير بالذكر أن نشأة أجيال تعاني من الفراغ العاطفي من شأنها أن تهدد مستقبل المجتمع الإنساني أي البشرية جمعاء. ختاماً، إن الحرمان من الحب في مرحلة الطفولة له أضرار طويلة المدى بالنسبة للإنسان، ومن هذا المنطلق من الممكن القول أن الحب الذي يتلقاه الطفل منذ لحظة ولادته يمثل السر وراء تطوير القدرات العاطفية والعقلية المستقبلية له. وبالتالي في حال كنت لا تريد أن يواجه طفلك في وقت لاحق العديد من المصاعب العاطفية والنفسية والاجتماعية، ينبغي عليك منحه كل الحب الذي يستحقه، واحرص أن لا تخفي مشاعرك عنه.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال لها رحلة.

0: حاشية لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات إن المحار كتوم وأنصت كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم وعرافة القصر جعبتها خالية فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار. وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم وأنك من خلفها واهم لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة هامة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة يلفت النظر، لأن طبعا إحنا ما نطلق لفظ الدين إلا بالمعنى الاصطلاحي، لأن إحنا عندنا لفظة الدين إلها معنى لغوي وإلها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الدين مأخوذ من العادة أو من الدينونة من العقيدة. المعنى اللغوي أي عقيدة يعتنقها الإنسان نسميها دين، لكن المعنى الاصطلاحي أن لفظة الدين تطلق على ما نزل من أديان سماوية، يعني ما تطلق على الأفكار الوضعية، ما تطلق مثلا على الأديان افرض اللي هي ليست سماوية، لا تطلق على كل شريعة سماوية تسمى دين. زين، نعرف احنا اكو شرائع سماوية، اكو مثلا دين ابراهيم عليه السلام، اكو مثلا دين موسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام، طبعا هذه أديان كلها سماوية، كلها رسالات جاءت من السماء. طيب اذا كان كذلك هذه الرسالات شنو مصيرها، شنو حكمها؟ لما القرآن يقول ان الدين عند الله الاسلام، شنو معنى ذلك؟ ان ما يعترف بها الاديان اللي سبقت الاسلام؟ يو لا، يعترف بها. اذا يعترف بها هاي الآية خلاف الاعتراف، ناقض الاعتراف. اذا ما يعترف بها شلون كانت اديان سماوية؟ ما ممكن تكون اديان سماوية. فالواقع المسألة شلون نتصورها، يعني ما هو حلها، شنو الإجابة على هذا؟ لأن هو مبدئيا عندما يقرأ الإنسان الآية يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى رأسا، لكن المقصود بالعكس تماما. شلون المقصود بالعكس؟ حقيقة أن الدين الإسلامي تضمن كافة الأديان التي سبقته. شلون؟ هو ما اكو دين عندنا من الاديان السماوية الا وجاء يحمل الاسس الرئيسية اللي نعتبرها رئيسية. ثلاث اسس: اولا وجود الله عز وجل ووحدانيته، ان الله موجود وواحد. ثانيا بعثة الانبياء وعصمتهم. ثالثا للاعتراف بالمعاد يوم القيامة. هذه الأمور الثلاثة ما يوجد دين من الأديان لا يعترف بها، يعني أديان الشرائع السماوية، ملة إبراهيم الخليل أو المسيحية، نعم، أو دين موسى. الأديان السماوية تعترف بهذه الأمور الثلاثة، ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الحديث اللي ورد على لسان النبي هذا نصه: ديننا واحد. شنو معنى ديننا واحد؟ يعني نعرف اكو اختلاف بالفروع، لازم ما يكون معنى ديننا واحد يعني ديننا واحد بالأصول، يعني بالأمور الأساسية الدين واحد عند كافة الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء. حديث آخر، الحديث الآخر يقول الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. ابن العلة تدري شنو يعني المقصود به؟ العلة يعني الزوجة الثانية أو اللي نسميها ضرة. زين، ولذلك شيء يذكر، سألوا الإمام أحمد بن حنبل يوم من الأيام، قالوا له: ما بال الصحابة كلهم كأنهم أخوة لأم واحدة، وعلي بن أبي طالب بينهم كأنه ابن علة، يعني ابن ضرة ابن امرأة واحدة،
قال لأن عليا سبقهم إسلاما وفاقهم علما ورجحهم حلما فتفرج فيما بينهم. أنت لك عبارة الإمام أحمد بن حنبل بالذات، يعني يقول أن ميزاته خلت أمة برأسه، ما حمل من ميزات لم يشاركه بها أحد، صار كأن ابن أم واحدة والباقيين عندهم خصائص مشتركة كأنهم أشقاء لأم من أخرى. فابن العلة عليه من يطلق؟ يطلق ابن العلة على ابن الضرة. ولذلك الشاعر يقول أفي الوقائع أبناء لواحدة وفي الولائم أبناء وفي الغنائم أبناء لعلاتي. يقول إحنا لما تصير واقعة حرب تعتبرون أخوة مثلا أبناء أم واحدة، لكن لما تيجي الغنيمة نصبح أبناء ضرات، كل واحد له نصيب خاص يختلف عن نصيب الآخر. في موضع الشاهد ابن العلة يعني ابن زوجة أخرى. الحديث النبوي الشريف يقول أن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. شو المقصود بأبيهم واحد؟ المقصود أنهم يحملون رسالة سماء موحدة، يعني أن الأديان السماوية بأجمعها تشترك بالأسس. ما ممكن دين سماوي، نعم أشياء تقول لي أكو اختلاف بالأديان، موجود بالمسيحية أكو أشياء ما موجودة بالإسلام، عند اليهود أكو أشياء ما موجودة عند الإسلام. الواقع هذه لازم نبحث عنها، هل هي من الدين أم هي مما ألحق بالدين؟ مسألة التوراة صار بها لعب، الإنجيل أيضا صار بها لعب، يعني أضيف للإنجيل ما ليس منه وأضيف للتوراة ما ليس منها، بينما القرآن الكريم لا منزع عن هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم منزع عن العبث والزيادة والنقيصة. وموضوع هذا يحتاج أن يفرد إلى بحث خاص إن شاء الله، بس للإشارة إلى أن ما وجد في بعض الأديان التي سبقت الإسلام، ما وجد من أمور قد نعتبرها نشاز أو نعتبرها ما يمكن أن تكون من السماء، طبعا هذه من وضع الأحبار والرهبان، لأن الأحبار والرهبان كانوا يضيفون لها أشياء وكانت تعتبر تلك الأشياء جزء من الرسالة، كانوا يلحقوها إلى التوراة أو يلحقوها إلى الإنجيل. والظاهر أن العلماء في هذا الباب ما قصروا، يعني صبروها الحكاية واتبعوها وبينوا ونصوا على الإضافات التي ألحقت سواء بالدين موسى أو بدين عيسى. لكن فيما يخص الإسلام اللي يهمني هالنقطة، أن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، اللي يبين أن الإسلام تضمن الأسس الموجودة فيما سبقه من الأديان. اللي يؤيد هالمعنى شنو؟ اللي يؤيد هالمعنى أنك ما تلقى واحد من الأنبياء ما يقول أنني من المسلمين. تبع آيات القرآن الكريم مثلا تلقى بالنسبة إلى نوح وأمرت لأكون من المسلمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات الأخرى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالنسبة لكل نبي تلقى دائما يرعث نفسه بأنه مسلم. شنو معنى الإسلام في هذا المعنى؟ يعني مو الإسلام بكل أبعاده بكل خواصه، لأن طبعا الإسلام إذا متأخر إذا خاتم للأديان ودولة سبقوا الإسلام بمئات السنين، فإذا كان كذلك إذن شنو معنى أن الواحد منهم ينعت نفسه بأنه مسلم؟ ينعت نفسه لأن الإسلام بمعناه العام الإذعان بالأمور الأساسية. الأمور الأساسية جاء الإسلام فتضمنها، فكأن الإسلام تضمن الأديان، تضمن كافة الأديان، لهذا قال إن الدين عند الله الإسلام. الدعاء
الدين عند الله الإسلام في واقع الأمر ما نفهم من عند التشنج أو نفهم من العصبية. يعني عندما تيجي الآية الكريمة بهاللسان ما تستهدف أن تبين أن الأديان الباقية ما لعبت دور في حياة البشر أو ما أدت وظيفتها، لا، هاي الروح التشنجية أنت ما تلقاها بالدين، تلقاها عند من؟ تلقاها عند حملة الدين، أما بالدين ما تلقاها. سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. فواقع الأمر إذن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام ما يريد يغض من قدر الأديان السابقة، لأن الأديان كلها مصدرها واحد، الأديان كلها تجري بنهر واحد، الصب بقريب واحد. فإذا كان مصدرها واحد وإذا كانت أهدافها موحدة ما يمكن يجي دين ينتقد دين آخر أبدا، ما ينقده. نعم يمكن يجي دين أكمل من الدين السابق. ليش يجي دين أكمل من الدين السابق؟ لأن يعني حتما الأديان تلاحظ التطور البشري بلا كلام، وإذا كانت الأديان تلاحظ التطور لابد وأن تكون تواكب هذا التطور، تساير هذا التطور، وإلا إذا ما سايرت التطور تحولت إلى مجرد تراث وأصبحت ميتة. شلون يعني؟ أنا أضرب لك بعض الأمثلة. يعني إحنا عندما نقول أن الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي، شنو معنى ذلك؟ يعني أن الأديان السابقة ما لها أهمية عند الله؟ لا، لها أهمية عند الله. لكن الله عز وجل عندما ختم الأديان بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي وضعت به قواعد بها استعداد لتغطية حاجات الإنسانية مهما تتطور الإنسانية. مثلا افرض في أيام عيسى عليه السلام ما كانت أكو عند الناس معاملات مصارف بنوك ماكو مثلا حتى نضطر نسوي تشريعات تغطي حاجات البنوك، ما كان هذا المعنى. في أيام عيسى عليه السلام مثلا ما كانت اكو مشكلة جو، ان هذا الجو احنا نملكه او من ملكه، نسمح للطائرات تعبر به او ما نسمح للطائرات تعبر به، لان ما كان انذاك وسيلة جوية تعبر الاجواء. مثلا في ايام عيسى عليه السلام ما كانت عندنا مشكلة مياه اقليمية، ان هذه الباخرة لما تطلع اشقد لها حق نعم تشتاد واشقد لها حق تدفع رسوم، اكو حد للمياه الاقليمية او ماكو حد للمياه الاقليمية. القضايا كلها تطورت وجدت، لما وجدت يوقف الاسلام يعني مكتوف ازائها؟ يو لا، يجي الاسلام يعالجها يضع لها حلول. لا طبعا لازم يضع لها حلول، ما يمكن يوقف مكتوف اليد ازائها. اذا شنفهم من هذا؟ نفهم ان هذا التطور الذي حدث بعد ذلك كان مأخوذ بعين الاعتبار في التشريع الاسلامي. إذا التشريع الإسلامي يحمل مواد مرنة قابلة لأن تغطي كل حاجات الحياة مهما تطورت الحياة، جاء الدين الإسلامي ليغطي أبعادها، لأنه الآن ألوان التبادل بين المجتمعات، قرب المسافات اللي أصبحت الدنيا كلها أصبحت تكاد تكون مجتمعا واحدا، هذا اللون من التطور يحتاج الى تطور بالتشريع، الى تطور بالسلوك، الى تطور بانماط الحياة. الله عز وجل ختم الاديان بالدين الاسلامي باعتبار الدين الاسلامي اقدر واوسع على تغطية حاجات الناس او حاجات المجتمع. والا مو معنى ان الدين الاسلامي عندما الله ختم به الاديان ان الاديان السابقة ما كان لها صلاحية او ان الاديان السابقة ما كانت مهمة، لا لا بالعكس، كلها من السماء وكلها راعت حاجة المجتمع. يعني في ايام موسى دين موسى راعى حاجات المجتمع. انا استغرب من بعض الكتاب لما اقرأ اراء نظريات بعض الكتاب الاسلاميين غافلين عن حقيقة عجيبة. شنو الحقيقة العجيبة؟ مثلا يجون يقولون ان دين موسى عليه السلام ما كان دين كامل. ليش؟ اجعل الزاوية واحدة. شنو هي الزاوية الواحدة؟ عالج الامور افرض المادية، اجل لتنظيم الامور المادية، اما الامور الروحية
الأمور الأخرى الاجتماعية ما عالجت. دين عيسى يقولون إجا حتى يحد من جشع الرومان، إجا روح يصرف، ما عنده معالجات لمشاكل الحياة الأخرى. هذا إحنا ما نقدر نتهم الأديان بهالشكل. يعني إحنا نقول الباري عز وجل عندما أنزل الدين كان يعرف أن المجتمع لنا حاجات لو ما يعرف. كان يعرف أن المجتمع بنقائص، بجوانب اقتصادية لازم يغطيها، بجوانب اجتماعية لازم يضع لها تشريع، يشرع لها تشريع، بجوانب أسرية. اسمعنا الباري نزل بجانب واحد يترك الجوانب الأخرى؟ مستحيل، ما ممكن. كل جوانب لازم يغطيها التشريع السماوي، لكن يغطيها شو وقت بنسبتها؟ يعني شلون يعني بنسبتها؟ طبعا انت الان لما تجي الى مجتمع في اوروبا ما تقدر تقيسه بكل خواص بمجتمع في افريقيا. هذا مجتمع الى سمات، وهذا مجتمع الى سمات، هذا الى نصاب حضاري وهذا الى نصاب حضاري. ما يمكن نعتبر المجتمعات كلها سوى من ناحيه استعدادها الفكري، استعدادها العقلي، استعدادها الثقافي، لكن لازم نغطي حاجاتها. ما نقدر نقول ان المسيحيه في زمنها كانت ناقصه، او ان اليهوديه في زمنها كانت ناقصه، ابدا. هذا مو كلام سليم اطلاقا. ممكن الله عز وجل ينزل دين ناقص، نزل شيء يتناسب ويا المستوى اللي كان سائد انذاك. بعد ذلك اجى الدين الاسلامي، لما اجى الدين الاسلامي غطى حاجات البشريه ووضع قواعد مرنه. شنو القواعد المرنه؟ اعطانا قوالب للتشريع قابله للانطباق على كل عصر. هاي القوالب مهمتها شنو؟ مهمتها ان تمتص كل حاجات الانسانيه. شلون؟ مثل بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هاي العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وايجاب. في ايامنا صارت اكو عقود جديدة، العقود عقود التأمين مثلا، اكو عقود افرض بحرية، اكو عقود في معاملات داخلية كلها جدت مصرفية. هذه نجي للعقد نلقى شروط العقد متوفرة بي ولا؟ هذا العقد اللي بيني وبين المصرف اكو بي ربا، بي جهالة، بي غرار، اذا لم ما بي يدخل تحت العموم. يا أيها الذين آمنوا فأعتبر عقد شرعي وأجر لي أحكام الشرعية، لأن الإسلام الثاني قاعدة مرنة ووضع لي ضوابط مرنة تمتص حاجات الإنسانية بكاملها وتغطيها. لذلك إحنا ما نحتاج إلى القياس حتى نقول أن الإسلام القرآن ها كبرى والوقائع يومية جديدة، فالأحكام الإسلامية ما يمكن تستوعب الوقائع وتغطيها. لا لا، أحكام الأحكام الإسلامية تستوعب الوقائع كافة إلا أن تقوم الساعة، ولا تحتاج إلى القياس إطلاقا. أرجع إلى الموضوع. إذن القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام. لما قال إن الدين عند الله الإسلام ليس معنى ذلك أنه يريد أن يحط من قيمة الأديان السماوية أبدا، وإنما يريد أن يقول أن الدين الإسلامي امتص كل حاجات البشرية فغطاها وبالضمن دخلت فيه الأديان السابقة. طيب، أن الدين عند الله الإسلام، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هنا أكو عندنا نقطتين. النقطة الأولى أن ذولا بيش اختلفوا، والنقطة الثانية أنه اختلفوا من بعد ما صار عندهم علم بالموضوع. أما النقطة الأولى، ذولا اختلفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبصحة رسالة الإسلام، صار أكو عندهم نزاع. يعني أنت لما تدرس حالة اليهود في أيام نبوة النبي وحالة النصارى وشلون كانت تحدث عندهم نزاعات تمزقهم، اكو بعضهم يقول ان هذا دين حق ليش ما نعترف به، بعضهم يقول لا هذا دين احنا ما لازم نمكنه حتى ينتشر ويقضي على اديانا، لازم نقف في وجهه، لازم نلقي الشبهات، لازم نضع العراقيل في طريقه.
اختلفوا اختلاف شديد جدا وبدأوا يثيرون الشبهات كلها ويستنتجون قضايا يردون يتوصلون منها الى صحة معتقداتهم الى صحة آرائهم. مثلا يجون الى آيات القرآن فنفخنا فيها من روحنا يعتبرون عيسى ابن لله لان يقولون ان الله عز وجل جزأ روحه فوضع قسما من روحه في رحم مريم وتكون عيسى فعيسى ابن الله وهو جزء من الله ويلزمون هذا ويأكدون عليه حتى يثبتون نظريتهم بالأب والابن وروح القدس او نظرية الأقانيم. يثيرون شبهات من هالنوع. وانت لا تنسى ان المحيط اللي كانوا به كان محيط جاهلي، يعني محيط الجاهلية ما كان يحمل علم، ما عنده مناعة، ما عنده قابلية ثقافية يقدر يقابل الآراء يناقشها ويدحضها الافتراءات. مجتمع جاهلي، والمجتمع الجاهل طبعا الدجالين لهم مكان دي. هو انت ما تخاف المجتمع اذا كان اكو بي وعي، لا تخاف عليه، تخاف على المجتمع اذا كان ما يملك مناعة ما يملك وعي. انت تلقى دائما المشعوذين والدجالين وحملة الافكار الهدامة وين يعيشون دولة؟ يعيشون بالاجواء الجاهلة. وين اكو جو جاهل تلقى يعيش هذا، لان الجهل الواقع تربة خصبة لنشوء الانحرافات ولنشوء الخرافات. وشنو ذنبهم يعني؟ دول شعوب مساكين يعني ما مثقفين، ما عندهم وعي، والدجل يمشي والكذب يمشي والافتراء يمشي. زين، فاذا كان كذلك نرجع نقول ان دول سبب اختلافهم شنو كان دوافعهم سيدينا، لكن هم اختلفوا في هالمعنى في صحة الاسلام وفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وان هؤلاء احتدم الخلاف عندهم الى درجة عجيبة. يعني كان الخلاف في ايامهم بوسائل محدود، لكن بعد ذلك تطور هذا الخلاف. شلون تطور؟ يعني خل اضرب لك مثلين. اكو كاتب اسمه الغارو، هذا كان بالاندلس، عاش في القرن التاسع. اللغة العربية في الواقع انتشرت باعتبارها لغة الاسلام. اللغة العربية ابتداء من القرن السابع الى نهاية القرن الحادي عشر طبقت اوروبا. يعني اوروبا كانت بها اللغة اللي اكتشفت اللغات كلها، اللغة العربية كانت هي لغة العلم، لغة الحضارة، لغة الفكر. وهو ترى هذا كان هدف الاسلام. يعني انت اكو نقطة اشير لك إليها، بعض الكتاب اللي اعداء الاسلام اثاروا هالنقطة، قالوا ان الاسلام يريد يستعمر الشعوب، لان الاسلام يفرض اللغة العربية، ولما يفرض اللغة العربية اللغة هي مو بس قوالب، اللغة مشاعر، مو بس قالب للمعنى اللغة. يعني انت لما تريد تجي الى شعب تريد تخليه ينسى حضارته، غير اللغة مالته وجيب له لغة اخرى، راح تطير كل حضارته تروح، راح يعتنق حضارة جديدة، ينسى تقاليده، ينسى فكره، ينسى عاداته، حضارته كلها تموت عن طريق اللغة. فاللغة اساسي جدا. ولذلك الاتراك في ايامهم ويحاولوا ان يفرضون اللغة التركية، حتى القرآن ارادوا تتريكه، حتى الآلان أرادوا تفريكه كما نتكر، كان هذا هدفه بس ما نجح. في اللغة الإسلام عندما جعل اللغة العربية هي لغة القرآن، لغة الدين، ما كان يستهدف أن يستعمل العالم كما يقولون دولة، لا، بس اللغة العربية لها ميزات ما موجودة باللغات الأخرى، ما أريد أستعرضها لأن تطغى على صلب الموضوع، بس على المال أبين لك ان انت تلزم المصدر باللغة العربية. اذا لزمت المصدر امشي تشتق مالها صعوبة، تأخذ مثلا كلمة ضرب تشتق منها ضارب، مضروب، ضربة، يضرب الى اخره، جدا يعني بسيطة، من بس تأخذ المصدر وتمشي. ما اكو بها حروف مثلا تكتب وما تنطق، ما اكو بها حروف زائدة،
ما اكو بيها فالتعقيدات. اللغة العربية لغة مبسطة وبنفس الوقت هي تنقل مشاعر مو معقدة، لان اللغة العربية كانت تنقل مشاعر الجزيرة، والجزيرة انذاك كانت على فطرتها ما بيها تعقيد، يعني ما تنقل وياها خلفية معقدة. انا احس الموضوع هذا يريد الاشباع، بس اواعدك ان شاء الله اني قد اشبع في بحث اخر. يعني موضوع اللغة الواقع الاسلام عندما فرضها ما فرضها يريد يستعمر، نعم اراد ان يوحد الشعوب. ليش يوحدها؟ يوحدها بلغة واحدة. اذا وحدها ازال العقبات فيما بينها. انت مر عليك ان الاسبرنتو ايضا اللغة اللي حاولوا ان يعمموها على العالم، الاسبرنتو مكونة من اللاتينية واللغة البريطانية واللغة الايطالية واللغة الالمانية، من اربع لغات. وحاول هذا اللي وضعها، حاول شنو؟ ان يجعلها لغة عالمية.

شعوب عربية وكنا مشاكل، لا ستتحمل الشعوب ذنوب غيرها، ذنوب من يقودها. لا، الواقع الشعوب شيء ومن يقودها شيء آخر. الحقيقة أن اللغة تجيل عقبات وعقبات وعقبات، ها؟ ولذلك أراد الإسلام أن يجعل لغة القرآن هذه اللغة التي شرفها

0: مو عارف. واكو واحد لا يختلف عن علم. وجريمة الانسان اذا كانت جريمة صادرة عن علم تعتبر جريمة مضاعفة.
1: تتصوري ولا؟
0: اذا واحد عند علم ويقدم على الجريمة هذا غير الجاهل. الجاهل اذا اقدم على الجريمة قد تجد له من جهله معذرة. لكن اللي عند علم شلون تسمح له انت بالجريمة؟ ومع الاسف هذا اللي احنا واقعين به. يعني تلقى مع شديد الاسف تلقى ان كثيرا ممن يحمل العلم يحمل الى جانب العلم جريمة كتم العلم او جريمة معارضة الحق او جريمة الوقوف بوجه الحق والالتجاء الى الباطل. خليني اضرب لك فد مثل. استغرب ذاك اليوم كنت اقرأ

الإمام مالك يرى جوازها بقاءها، عبارته يقول هي جائزة فلا تنسخ حتى يطرح عليها ما ينسخها، وموجود عند المصادر. واللي أيضا خلي شوف نظرية هذا الرجل اللي ذكرته لك، عند كتاب المنتقى أكو بي باب في عبر عن الباب، الباب يقول جواز زواج المرأة التي الذي أو المرأة التي يمسكها الإنسان، التي يتزوجها الإنسان ولا يريد أن يمسكها بل يستمتع بها، على العنوان يشرح تحت العنوان. يقول إذا واحد يتزوج امرأة ويريد يستمتع بها، يعني مو يخليها زوجة دائمية، لا لفترة قصيرة ويفارقها، يقول هذا الزواج جائز أبدا، جائز. ويجي يعقب عليه وينقل عن الإمام مالك أنه أجازه، ويعقب عليه بعض فقهاء المذهب وأئمة المذهب، يقول العقد وقع صحيح لأن ليس في العقد شرط ينافي صحته. ما بيجي يتزوجها وهو يعرف أنه راح ما يخليها مدة، وهي تدري أيضا أنه يتزوجها مؤقت، مع ذلك يعتبر هذا جائز. وأنا العام ذكرت لك رأي الأحناف، أيضا الأحناف قال لهم هذا الرأي موجود عندي المصدر. الى هنا لما عندك هذا الرأي اتحقق عليه بعد شو نشوف التعقيب. التعقيب يقول ولكنه ليس من اخلاق الناس وليس مما يناسب، يعني اذا الشرع اجازة ليس من اخلاق الناس معنى، يعني لما الشرع يجيزه هذا يذكرني بحادثة، الحادثة شنو خلال اضرب لك مثلا قلب لك المعنى. فاليوم هارون الرشيد، هارون الرشيد قاعد ويما الفضل والعيرة، وطبع ليه واحد من المتفقهة. هارون الرشيد عطش، لما عطش احنا عندنا يستحب تشميت العاطي، الى عطش يقولوا يا رحمكم الله، قال يا رحمكم الله. الفضل تغير وجهه، تمعر وجه الفضل وتمعر وجه الرشيد، قال الملوك لا يشمتون. هذه واحد يقول للواحد يرحمكم الله الى واحد مثله، اما انت تجي الى خليفه تقول له يرحمكم الله هذا ما يناسب، هذا اكبر من ان يقول له يرحمكم الله. اخطات الادب، قصدت السنه واخطات الادب، تمام انت السنه اصبتها غير سنه النبي، لكن اخطات الادب على خلاف الادب. عجيب، يعني سنه النبي خلاف الادب، شايف له بتكتبه خليفة مسلم سنة النبي خلاف الأدب. طيب انت لما تقول هذا حكم أباح الشرع، لما حكم أباح الشرع ليش انتقده إذا أباح الشرع؟ جاء الشرع يدف شيء قبيح، يعني ما أدري أنت أحكم من الله عز وجل، أحكم من رسول الله، أحكم من الإسلام، حتى تيجي تنقده شيء غريب، عجيب في بابه شيء يعني غريب يلفت النظر أن الإنسان

0: آمر إلى أن يقف بوجه الحق وجها لوجه.
1: ماكو داعي
0: هذا. ليش الدافع لهذا شنو؟ مع أنك عندك علم ويحمل علم ينبغي أن يسير العلم يقود زمام العلم. وين يوصلك الدليل؟ اتبع الدليل. الدليل وين يوصلك؟ نعم؟ اتبع الدليل. انت لا تيجي رأسا تجر الدليل لمصلحتك، لا، خلي الدليل هو اللي ياخذك. أعود للآية، يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذول اختلافهم مع وجود العلم، والاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة. الاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة من أفضح الكوارث، وإحنا نعيش هالكارثة إلى الآن مع شديد الأسف. إلى الآن نعيش هالكارثة. خلي ألفت نظرك لنقطة، والله أنا يعز علي أن ذنبي قضايا أشير إليهم، لكن أنا أعرف وظيفة الواعظ المسلم أن ينبه على مكان، أن ينبه على النقاط اللي تمزق وحدة الإسلام والمسلمين. أرجوك، أنا الآن لما أريد ألف لي كتاب، أو أي كاتب من كتابنا أو أدبائنا لما يجي ألف كتاب يذكر كتاب فقهي مثلا أو كتاب عقائدي، يذكر رأي الإمامية وآراء المذاهب الأربعة. تشوف مثلا كتب الخلاف عند فقهائنا، شوف الخلاف لشيخ الطوسي مثلا، شوف مثلا كنز العرفان للمقداد السيوري في أحكام القرآن، شوف المتأخرين أبنائنا اللي يقدمون الرسائل مثلا في دكتوراه وماجستير، يجي يبين رأي الإمام مالك، رأي الإمام أحمد بن حنبل، رأي الإمام الشافعي، رأي الإمام أبي حنيفة، ويذكر آراء الإمامية وفقهاء الإمامية، فقه مقارن. زين، تجي تلقى الطرف الثاني لما يكتب ما اكو شيء اسمه الامام الصادق ابدا، ولا اكو شيء اسمه الاماميه ابدا. ليش؟ ما في غريب انا. هذول احنا الاماميه من ماخذين ثقهم؟ ماخذين ثقهم من جعفر بن محمد الصادق. جعفر بن محمد الصادق منو؟ جعفر ابن محمد الباقر. زين، ابن زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي بن ابي طالب، ابن رسول الله. وهذا هو فقه الله، وهذا فقه الاسلام. هذا ما يلوق لك يعني؟ ما فهمت. شنو ليش يعني؟ يعني ذولا ما يلوقوا لك ذولا؟ ما فهمت انا. انت ربيع الراي، مجرد واحد اسمه ربيع الراي، مجرد مولى عادي. ربيع الراي تجي له وتاخذ له مدرسه وتاخذ له اراء عجيبه غريبه، هو مجرد انسان بسيط عادي. بينما مذهب هو استاذ كثير من المذاهب الاسلاميه، وهو مصدر، وانت تعترف انه استاذ لكثير من المذاهب الاسلاميه، ومع ذلك ما الى راي فيما تكتب ليش؟ وما الى راي فيما تشرع ليش؟ الان تبعد مثلا وراء التلفزيون وجاي تبقي اراء احكام شرعيه، مثل ما تذكر راي الامام مالك، تذكر راي الامام الصادق، تذكر راي ائمه اهل البيت. هذول من هذول هم؟ هذول شو يمثلون؟ يمثلون كسرى، يمثلون قيصر، يمثلون عرقل، يمثلون الاسلام. هل شلون يعني البغي؟ ها؟ مسألة، إذا مسألة العلم في الواقع، العلم ما اكو بي، العلم ما بي إطار يحجز. العلم والدين شامل جائر الإنسانية كافة. وين أجد العلم؟ أنا أتبع النظرية العلمية. وين أجد الحكمة؟ أتبع الحكمة. خصوصا إذا كان العلم أنا ما أخذ من مصدر وثيق، ما أخذ من أهله، ما أخذ من أهل الذكر، ها؟ التي كانت بيوتهم موطنا لجبرائيل. والإمام الحسن يقول للواحد من أهل الشام شاف الإمام، قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال له نعم. هذا متربي تربية خاصة. شتم الإمام علي، قال له على رسلك يا هذا، والله لو أخذتك معي إلى البيت لأريتك مكان جبرائيل، لأريتك مكان جلوس جبرائيل من منازلنا. لما دخلت الى بيوتنا راويك وين كان ينزل جبرائيل بالوحي. احنا ابناء رسول الله، حملت وحي الله، حملت كتاب الله. ارجوك، الى منا ما اخذ مصدري؟ منين اخذ مصدري؟ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. ثم حددت الايه منشأ الاختلاف، قالت من بعد ما جاءهم. شنو ليش؟ بغيا بينهم، الباغي والحسد. وهي حيض

0: الإسلامية وإلى أن تجي العلماء، العلماء بالحشد هذول يدخلون النار بالتحاسد، لأنه هذا إذا شاف لا نظرية عند هذا، شاف هذا مجلي، شاف مبدع أكثر منه علم وأكثر منه أصالة وأكثر منه عمق، يريد لنفس كبيرة تخليه عند رياضة يعترف بفضل هذا، ويعترف بأن نظريته صائبة، ويعترف بأن أوسع مدرك منه، يريد لها رياضة، يريد لها روح كبيرة، ها؟ يريد لها روح جليلة. كان عبد الله بن عباس رضوان الله على حبر الأمة إذا دخل يحترم الحسن والحسين سلام الله عليهم، يحترموا غاية الاحترام، وحتى الخليفة الثاني كان يحترم عبد الله بن عباس احترام عجيب باعتبار حبر القرآن، حبر الأمة، ترجمان القرآن، وكان هو بدورة إذا أراد الحسن أو الحسين يركبون يمسكنهم الركاب، يقوم لواحد يقول له هؤلاء أطفال أبنائك أنت تمسكنهم الركاب، يقول له هكذا أمرنا أن نفعل بأبناء نبينا. زين؟ وبينما الإمام كان يقول إحنا أمرنا أن نكرم علماءنا. زين؟ المسألة كل واحد، كل واحد يعرف واجبه، يعني يكون عنده روح كبيرة، يعرف أن من إجلال الله إجلال حامل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. منزلة العالم منزلة كبيرة، يجب أن يكرم ويحترم، يعترف له بالفضل بالسابق، بس هاي يريد لها روح كبيرة. يعني إذا واحد شاف لواحد أعلم منه أو أوسع من عنده، كون يكرمه، كون يحترمه، كون يأخذ من عنده، لا يستثير به الشعور بالناقص، يبدأ يشعر بالناقص، ليش هذا صار أفضل من عندي، فيحسده، وإذا حسده ينتهي الأمر إلى التناقض وإلى تفنيد الرأي. والغريب أكو أشياء في هذا الباب ما أحب أخوض بها، في هذا الباب أكو أشياء غريبة مرعبها الحسد، إذا تبحث عنها تلقاها الحسد، قد تلقى لك قزم بسيط ما يغلق من المعلومات إلا أشياء بسيطة، يجي يتطاول على عملاق ضخم، ليش؟ بدافع الحسد، لأن هذا يشوف نفسه محدود، شوف هذا عملاق كل عطاء ما يدخل هذه، ها؟ يتطاول عليه، على العموم باب واسع هذا. زين؟ أرجع للآية، الآية تقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغلا بينهم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى معنى آخر، قالت: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع العقاب. نعم سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب، كيف يعني بأي معنى إن الله سريع الحساب، وشن المقصود ومن يكفر بآيات الله؟ آيات الله في هذا المقام الدلائل البينات اللي تبين الحق من الباطل، يقول اللي يكفر بالإسلام من بعد ما تبين له الحق، هذول كفروا بالإسلام وبنبوة النبي بعد أن تبين لهم الحق، وبعد أن علموا بأنه الدين الصواب، أنه الدين الذي يحمل الخير للإنسانية، يواعدهم الله عز وجل يقولهم إن الله سريع الحساب، ما راح تفلتون، ما راح يخليه وياكم لبعدين، لا، بالدنيا راح يحاسبكم. شلون حاسبهم بالدنيا؟ تعال أنا أشرح لك بعض الأمثلة. شوف الآن الشعوب التي نبلت أديان السماء ونبلت الحق، شلون حاسبها الله عز وجل حسابا سريعا عسيرا؟ أنا أضرب مثلا شعب واحد منها أو شعبين. يوميا أنت تقرأ بالصحف، قبل يوم أنا قرأت أن امرأة تعرض ولدها للبيع، تقول أن والدنا ما ينهض بينا، ها؟ انا عندي هالطفل هذا مستغني عنه، مو مستغني عنه لكن مضطر انا اسد حاجتي عن طريق بيعه، بل كد واحد ما يصير عنده طفل يتبناه ياخذه ويعطيني فالمبلغ اسد به حاجتي. هذا وين؟ هذا عند الشعوب التي تمتص دماء الناس. زين؟ شعوب اوروبا. زين؟ مثلا انت تسمع على ايام اكو ضجه وين في الشعوب الاوروبيه، منين؟ من انتشار الأدواء والأمراض الجنسية بحيث أصبحت تهدد عشرات الآلاف. شنو تهدد؟ بالأمراض الناتجة من الشذوذ الجنسي. وما تستحي الصحف يومية، ليش تستحي؟ على شنو؟ ما كنت تستحي. قانون أصبح شرع قانون في بريطانيا لجواز أن يتزوج الذكر من الذكر. ايش في أكثر من هذا بعد؟ وين توصل الإنسانية لأكثر من هذا؟ تتصور الإنسانية توصل إلى مستنقع أكبر من هذا المستنقع؟ تتصور يصل البشر إلى مستنقع وحظير أهم من هذا؟ في يوم أنا قرأت بالصحف غريب 25 مليون أسرة في أمريكا يقول مصابة بشكل أو بآخر من الجرائم. الإحصائية الأخيرة أعلن اليوم وزير العدل الأمريكي أن 25 مليون أسرة أمريكية فيها شكل أو آخر من الجرائم، وأهم هذه الجرائم جرائم السرقة. وين السرقة؟ السرقة عند الأسر مرتفعة الدخل، اللي دخلها مرتفع، اللي عندها دخل مرتفع تسرق، يعني مو سارقة عن حاجة وإنما سارقة عن انحراف. زين شو تسمي هالظواهر هذه؟ البطالة منتشرة، الأسرة متفككة. تصور أنت هناك الإنسان يعتبر نفسه ناجح نجاح كبير إذا حصل على كلب، هذا الكلب يونسه بالبيت لأن يعني أولاده عافوا البيت وطلعوا عنه، أو المرأة العجوز مثلا تحصل لها قط أو حيوان أليف تخليه إلى جانب يونسها، لأن لا زوج ولا أولاد، كل واحد لازم ضربه وطلع، وظلت هاي واحدة في أيام شيخوختها ما تصارع الوحشة، تقتلها الوحدة، يقتلها الشعور بالسهم. لا أكون نظام أسرة، الأسرة متفككة، المجتمع تنخر به الأمراض الاجتماعية والأمراض الجسدية، الأوضاع منتهية إلى الانحلال والفساد. شاهي شنو الحياة أرجوك؟ يعني أنا مكيف عندي ثوب زاهي لابسه وما كل رغيف خبز، هذه الحياة فيه؟ هو الإنسان هذا هو؟ الإنسان معدة بس خالية وجسم يدق عليه ثوب؟ الإنسان مشاعر، الإنسان أخلاق، الإنسان كرامة. أرجوك هذه الشعوب ما ناجرته من حضارتها، إلى أين انتهت؟ اسأل أولادنا دول اللي يلهثون اللي يردون دائما يلهثون بالشعوب الأوروبية يقتبسون حضارتهم، قلهم شكر الله على هالبقية الباقية عندكم من أخلاق الإسلام، حافظوا عليها وشكر الله عليها. شكر الله على بقية نظام الأسرة، شكر الله على بقية ما عندكم من قيم وأخلاق. على الأقل جار يسأل عن جاره، صديق يسأل عن صديقه، هاللون من الرواشد اللي هي بقايا اخلاق الاسلام عندنا شكر الله عليها، والى بنا خير نعمقها ونتمسك بها لان فلاحنا في الدنيا والاخره بها. شلون ارجوك الله حساب الله اكون اسرع من هالحساب؟ حساب سريع، اكون انتقام اعظم من هذا الانتقام؟ قال هنا الانتقام وما عند الله اشد وما عند الله اغلظ، لان ذولا غدا سيفدون على الله بما يحملونه من جرائم الأيدي الملطخة بدماء الشعوب، الأموال المنهوبة من الفقراء، الاعتداءات كلها ستكون شاهدة عليهم. هؤلاء مصيرهم معلوم غدا إذا وفدوا على الله، إذا وقفوا بين يدي حكم عادل لا يذر صغيرة ولا كبيرة إلا ويحاسب عليها. إذن الله عز وجل سريع الحساب، حساب هنا في الدنيا وحساب هناك في الآخرة، والله عز وجل قد يسرع للعبد بالعقوبة. لأن الواقع أكو بعض الجرائم الله عز وجل قد يأخر عقوبتها لمصلحة، وبعضها لا قد يعاجل بالعقوبة بها. أتخطر الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر أراد أن يقوم بعملية يحرص بيها عياله وأطفاله، لأنه يعرف أن ذولا النمط اللي جايين إلى قتاله ذولا نمط ما يتمسك بقيم، ما عنده اخلاق، ما عنده رجوله. لان انا اكد لك من الرجوله حمايه المراه والطفل. الرجوله من ابرز ملامحها ان تحمي المراه، لا تعتدي على المراه وان لا تعتدي على الطفل. لكن دول ما كان عندهم رجوله. انت لا تشوف لك واحد يعتدي على المراه ويعتدي على الطفل جبان، هذا مو رجل ابدا. انا يسلل السيف على الضعفاء. الواقع المراه الاسلام يقول رفقا بالقوارير من النساء استوصوا بهن خيرا. الحسين يعرف ان دول ناس ما عندهم ما كرامه، ما عندهم رجوله، ما عندهم نضل. فراد يسوي له خندق، سوى خندق، حصر المخيم داخل الخندق وامر اصحابه احتطبوا حطبا واوقدوا النار حتى لا يهجم، لا حد يهجم على عائلته ما طول يقاتل او يروع عياله. واوقد النار بالخندق. انفصل رجل من اصحاب عمر بن سعد على فرس له، قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الاخره؟ فقال الحسين اللهم ادق حر النار. جمحت به فرسه، اقبلت به، القته في الخندق، احترق ومات. ذنب عجلت عقوبته.
1: تايم سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حدنا العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
2: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
4: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
2: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
5: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنيه.
2: بين الحاجه الفنيه الملحه للتكنولوجيا الغربيه المعقده في مفاصل التصفيه والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
7: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم ما هتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك ما يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، وشعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأن الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

الحسد أصدقائي بطبيعة الحال ربما يكون أكثر المشاعر الإنسانية شيوعاً وأقلها اعترافاً، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعياً، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني أكو ناس إذا تدري فلان يحسد أو فلان عينه كذا، إحنا شوكو تستعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما أجي أنا، روح يطقني بعيني يدولبني، صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بأنك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية. ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد، مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدي هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح غيرة، يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد.

طبعا أكو تعبير فقهي ألا وهو الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخر، وهذا فتشي خطر يعني. أكو ناس ما يصلون لهاي الدرجة طبعا أنهم يتمنون أن يزول النعمة، لكن هو يحسد أنه يريد الصير عندها. وأكو يا ستار فعلا أكو ناس يحسدون بهذا القصد أنه فلان ما يستحق هذا الشيء، تتمنى أنه يكون عندك ما عنده، تتمنى أنه يحرم منه. وأكو ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لأن الحسد الحقيقي في جوهرة يحمل رغبة في تسوية الفارق، أما أن ترتفع أنت أو ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الأخطر وهو الأكثر تدميرا. إلى جانب الغيرة والحسد أكو الغبطة. الغبطة هي شكل من أشكال الحسد، لكن بلا رغبة في أنه أسلب من الآخر نعمته. يعني أتمنى أن يكون عندك ما عند الآخر دون أن أتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لأن هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد أو الرغبة العادية البشرية. أنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديق لي مثل ما فلان صديقه أخوه دائما يطلعون سوي هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده وفلان اشترى هيك وفلان سافر وإحنا شبينا وإحنا فقريات وإحنا حظنا مدري شنو وحظ حظيضان ومن هالسور. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه، لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. فأكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته متدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك. ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال إنه كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا في شيء بعد أخطر. شلون يابا؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة، زين، يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا، ليش تكمل دراستك برا، وبقيم مهلك وبقيم بلدك يحتاجك، أمك كبيرة بالعمر، أبوك كبير بالعمر. هو بالحقيقة هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لأن هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. العمل النصيحة هذه في جوهرها حسد. يا ما ويا ما ناس مثلا تقول له يا أبا هاي البنية شنو رأيك بيها، أنا مفكر أخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا هذه كذا. هو في الحقيقة هذا حسد، لأن هو ما يقدر يوصل لهذه البنية. فنيتش حقيقة قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشرية، خاصة الدوافع الشريرة التي تتلبس بالثياب الفاضلة.

علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول أن الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدعا. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا

0: بمعنى الحقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوا. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي، هيدايكو تاكاهاشي. شو يقول هذا؟ هذا سنة 2009 سوى دراسة لقى بها أنه الحسد ينشط في الدماغ نفس مناطق الألم الجسدي. يعني الحسد يوجع الإنسان، مثل ما الضربة تمشي وتردم بالشباك بحائط بقنفة طبلة ما منتبه لها. ولهذا يفسر لماذا نتجنب الاعتراف بالحسد ولا نعترف به، لأن الاعتراف به يعني الاعتراف بالألم. والأكثر إثارة أنه نفس الدراسة وجدت أنه مشاعر الشماتة، الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحزده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نقدر نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن 19 لاحظ شيئا لافتا: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسدا أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعياً. العين الخوف من نظرة الحاسد حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريباً. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحياناً خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئاً مزدوجاً، تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل، تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شراً مطلقاً. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: طبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ومرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه، ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا إيش ينتج؟ ينتج حسد، حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة، تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفئ اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ما لقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، ويختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة، يقول لك والله فلان مشنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا أخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان، يخليه يشتغل على حاله. فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عدة فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عدة سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز. معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كثير من الجمل نسمعها بحياتنا: أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريدش تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش غار عليك لأن أحبك، ما أريدش تجيبين سيارة لأن بالشارع تعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا. أو امرأة مثلا: ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل؟ أسوي هيك لأن أنا غار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك. اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا. تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم لتبرير السيطرة، التفتيش في الهاتف، المنع، منع من رؤية الأصدقاء بالنسبة للرجال، منع من رؤية الصديقات بالنسبة للنساء، وأحيانا العنف الرمزي وحتى العنف الجسدي. لكن اكو سؤال حقيقة من طرحه بشكل حقيقي، انه هل الغيرة دليل حب فعلا؟ انا اريد يعني ادحض او اسائل هاي المنظومة من داخلها، من المرتكز اللي هي تنطلق من يمه. انا اقيدك لان انا غار عليك لان انا احبك، انا احبك فانا غار عليك. هل الغيرة هي فعلا دليل حب ام هي دليل ضعف يلبس ثياب الحب؟ شنو الفرق بين الغيرة الصحية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة؟ الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، أنا ليش اختارت الغيرة؟ لأن هي قريبة من الحسد، لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، أنت وشخص آخر يملك أشياء أنت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، أنت وشريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحياناً الغيرة تصير خيالية. الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلاً، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلاً، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قارئ شكسبير يعرف انه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوسيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، انا اعتبر هذا الوصف ما زال من ادق الاوصاف الادبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب

0: حكومية وشبه حكومية ومنظمات تتابع وتراقب ظاهرة التلوث النفطي وعلاقتها بزيادة الإصابات السرطانية، ومنها مفوضية حقوق الإنسان في البصرة. ترصد المفوضية الخروقات التي تنتهجها الشركات النفطية العاملة وتسجل إحصاءات عن عدد الإصابات السرطانية، لكنها تواجه مشكلة في عدم قدرتها الحصول على أرقام دقيقة، والذي بات أمرا صعبا للغاية. لكن إحصاءات لسنوات 2018 و2019 و2020 تكشف تجاوز عدد الإصابات السرطانية 9,000 إصابة سنويا في مدينة البصرة، وهو ما بينه مدير مفوضية حقوق الإنسان في المدينة مهدي التميمي.
1: ما حصلنا عليه من إحصائيات لأعوام 2018 و2019 و2020 قد تجاوز 9,000 إصابة. السرطان اليوم حقيقة يفجع كل عائلة بصرية، ما من عائلة بصرية لم تفجع، وبالتالي البصرة اليوم وإن صح التعبير هي تحت سماء ملوثة، والتلوث في البصرة تلوث مركب وخطير، ليس فقط من احتراق الغاز. احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط هو بالمرتبة الأولى. المياه السامة الملوثة كيميائيا وأيضا جرثوميا، إضافة إلى تلوث التربة. اليوم البصرة لا تستطيع أن تزرع أي مساحة ما لم تجلب تراب نقي. اليوم البصرة تخضع لإبادة بطيئة في السنوات الخمسة القادمة، إذا لم يتم معالجة أوضاع البصرة فهي إبادة.
0: لا تزال البصرة المدينة الغافية على ضفاف شط العرب، يحيي أمسياتها أهلها الذين لا يملكون حولا ولا قوة في ردع خطر داهم يتربصهم. يأملون اليوم أن تتخذ إجراءات حكومية جادة لمتابعة عمل الشركات النفطية، خصوصا وأن بنودا في عقود جولات التراخيص تفرض قيودا صارمة على الشركات للمحافظة على البيئة.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
4: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو
7: كودو كودو،
8: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: سؤال المستقبل: هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطي صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة، أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

قال أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض، فسقط على فمه فاقداً سنين. عافي عليك يا غبي. ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة من خلال مواقع الإنترنت والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط، لكن السؤال فعلياً مطروح، وإجابته القياسية تقول بدقة: نعم، أطفالنا أغبى منا بكثير، وأحفادنا سيكونون أغبى من آبائهم. ربما يعترض البعض بدليل إن أبنائهم أكثر نجاحاً منهم في الحياة العملية، لكن كما تقول الدراسات والتدليل المنطقي، النجاح ليس ذكاء، وربما العكس، فأكثرنا نجاحاً يعني أكثرنا انسجاماً مع واقع غبي، وبالتالي أكثر غباءً للأسف الشديد. من يحظى بحضور طاغ ووصول كبير على السوشيال ميديا؟ أليس كلما ازددت صفاقة وسخافة صرت مؤثرا؟ النجاح شيء وما يحصل شيء آخر. السؤال مطروح أكثر في الصحافة الغربية، ربما لأن البعض من المفكرين الجيدين ممن هالهم ما يجري في بلدانهم يتساءلون عن السبب الحقيقي خلف وصول حمقى مثل ماكرون وبايدن وترامب إلى سدة الحكم في بلادهم. طبعاً هم لم يتعرفوا على النماذج العربية التي ترفع الرأس عندنا.

تظهر دراسة نرويجية أن معدل الذكاء IQ أخذ بالانخفاض بعد قرن من الارتفاع المتدرج، وتعزو الأمر لمجموعة من العوامل الاجتماعية غير الوراثية كتدهور النظام التعليمي وقيم الأسرة والتربية، كما الهوس بمواقع التواصل وما تعممه من نماذج ناجحة وتافهة بآن معاً. كما لا تنسى الدراسة أن تضيف توافد المهاجرين من بلدان لا نظام تعليمي فيها، فالمهاجرون يزيدون نسبة الغباء الأوروبي وغباء المهاجرين ذو طبيعة معدية بحسبهم طبعاً. وتتساءل الدراسة، ماذا لو وجد أحد أطفالنا نفسه وحيداً في غابة؟ هل سيتصرف كما تصرف روبنسون كروزو؟ هل قرأ أصلاً رواية كروزو أو حتى شاهدها فيلماً؟ أم سيسرع للبحث عن إجابة على جوجل؟ أو ينشر بوستاً يتساءل فيه عما يفعله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطبيعة ونظام الاصطفاء الطبيعي الذي تقوم على أساسه نظرية التطور يفترض أن البقاء للأصلح وليس للأذكى أو الأكثر حساسية، الأكثر شاعرية أو الأدق نظرية جمالية. قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء. وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن أن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات الدولية وعقود من تخطيط المدن والاقتصادات هو الأكثر غباءً فقط.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا قد يجد أحد أبنائنا نفسه في موقع روبنسون كروزو في الغابة؟ فالافتراض هذا قائم على أوضاع قد لا تتكرر في أيامنا هذه، فهل من المفروض أن نطالبهم بأن يمتلكوا مهارات يدوية كإشعال النار باستخدام عودين يابسين أو صيد السمك بالرمح أو مصارعة الدببة البنية؟ تجيب الدراسة ليس هذا المطلوب، وإنما القدرة على ابتكار حلول في أوضاع مستجدة وغير مكررة. ففي قصة تتحدث عن مجموعة من العباقرة اكتشفوا في مطعم أن الملح في علبة البهارات والبهارات في علبة الملح على الطاولة، واستمرت نقاشاتهم مطولاً حتى توصلوا لأفضل طريقة يمكن فيها أن يصلحوا فيها المشكلة، وكانت تتضمن ملعقة وصحناً، حتى جاءت النادلة وقامت باستبدال غطائي العلبتين ببساطة. هذه القصة تعرف بدقة الذكاء، إنه ليس ما نعرفه، إنه بالضبط ما نفعله حين نفتقد للمعرفة. في فيلم Don't Look Up يتم الحديث عن هذا الموضوع بالذات، الغباء المعمم الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه، بينما يظهر لنا الفيلم إن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته تحالف السياسة مع الاقتصاد، يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه، وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئبا وماعزا وحشيشا مع قارب صغير جدا لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش، فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفا للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال، من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج؟ أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة في وضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهماً بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإنما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: الهيدروجين الأزرق وطاقة الشمسية بدائل النفط المستقبلية في العراق.

في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، ذهب عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق إلى باكو عاصمة أذربيجان حيث انعقد المؤتمر، وألقى كلمة غير مؤثرة عن تأثر العراق بالتغير المناخي الذي يجتاحه. ورغم تأكيد خطاب رئيس الجمهورية على أن العراق يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، كشف رشيد عن وجود عدة وثائق واستراتيجيات وخطط لتمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص للوفاء بالتزامات العراق المناخية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة. الرئيس قال للمؤتمرين إن العراق يعمل على تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية المناخ وما يليها من وثائق دولية لتخفيف مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة واكتساب المرونة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة. لكن ذلك الخطاب المزدحم بالوعود لا يشبه أي شيء يحدث على الأرض، ففي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية عن إنجازات غير متحققة حتى الآن في تحويل مسار العراق من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، يقف العراق ثالثا بين أكثر 9 دول في العالم حرقا للغاز المصاحب لإنتاج النفط بحسب آخر تقارير البنك الدولي.

وفقا للبنك الدولي، تظل روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق والولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك الدول التسع الأولى في إحراق الغاز في عام 2023، وتتحمل هذه الدول المجتمعة مسؤولية 75% من إحراق الغاز العالمي، في حين أنها مسؤولة فقط عن 46% من إنتاج النفط العالمي. في الوقت الذي يعتمد العراق على الوقود الأحفوري بنسبة 98% لإنتاج الكهرباء، يتجه العالم لتقليل هذا الاعتماد في كل عام. ففي عام 2022 بلغت طاقة الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا وصل إلى 12% إنتاج من الكهرباء العالمية، ارتفاعا من 10% عام 2021 وفقا لتقرير أصدره عام 2023 مركز أبحاث الطاقة أمبير. يتمتع العراق بأكثر من 3000 ساعة من سطوع الشمس من أصل 8700 ساعة في السنة، وهذا يجعله من أكثر بلدان العالم ميزة للاستفادة من الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، لكنه ما يزال متعثرا في هذا المجال رغم محاولات لافتة في هذا المجال، منها شراء شركة قطر للطاقة 50% من حصة مشروع توتال أنرجيز للطاقة الشمسية في العراق، والذي تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 1.25 جيجاوات.

وقال قطر للطاقة إن مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تطويره على مراحل سيدخل حيز التشغيل بين عامي 2025 و2027، سيكون قادرا عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 جيجاوات في الذروة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن استخدام 2,000,000 لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة، وسيوفر المشروع عند اكتماله الكهرباء لحوالي 350,000 منزل في محافظة البصرة. هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير يسمى مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق بأساليب منها الحفاظ على الغاز في 3 حقول نفطية بدلاً من حرقه واستخدامه في تزويد محطات توليد الطاقة. لكن تحول العراق من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لا تقف تحدياته عند حقل الكهرباء فقط، فالبلاد تعتمد بشكل ريعي على النفط، وميزانيات العراق السنوية تحدد وفقاً لسعر برميل النفط وحده لا شريك له، وهذا يجعل القطاعين العام والخاص يتحركان إلى الأمام أو الخلف وفقاً لبورصات النفط العالمية. يضاف لها شكل البنى التحتية التي تحتاج إلى عمليات استبدال كبيرة لتتماشى مع متطلبات الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة، وهذا تحدي آخر يواجهه العراق ولا يقدر على الهروب منه.

الإشكالية الظاهرة في البنى التحتية هي أنها تعمل بالوقود الأحفوري ولإدامة الحياة والأعمال اليومية للقطاعين الحكومي والخاص ولتلبية متطلبات الخدمات الأساسية. يجب أن يستمر العراق في الاعتماد على النفط جنبا إلى جنب مع خططه في الاستثمار بالطاقة المتجددة والوفاء بالتزاماته الدولية الخاصة بالمناخ. وهذه الإشكالية قائمة مع إشكاليات أخرى تتعلق بقوانين الاستثمار وقانون النفط والغاز الذي يعلوه الغبار في أدراج البرلمان العراقي منذ سنين طويلة، والبيئة الآمنة لجذب رؤوس الأموال النظيفة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل هذا التحول. وهذه إشكاليات تمثل عقبة أساسية أمام وعود وأحلام الطاقة النظيفة. في تشرين الثاني 2024 أعلنت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة سومو عن مناقصة لشراء المزيد من شحنات الديزل عالي الكبريت على أن تصل في كانون الأول، بعد أن أبدت في وقت سابق اهتماما بشحنة أخرى في تشرين الأول الماضي. الشركة تسعى للحصول على 85 ألف طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون. وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها الشركة لشراء شحنات من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيها 2500 ألف جزء في المليون. وهذه الشحنات ضرورية لتشغيل مصافي تكرير النفط في وسط وجنوب العراق، ومنها مصفى الدورة في بغداد الذي يثار حوله الشكوك والشكاوى من كونه مصدراً لانبعاثات غازية خانقة تعرف محلياً بظاهرة رائحة الكبريت.

مشروع الطاقة الشمسية ضمن مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق ليس يتيما في البلاد، بحسب جعفر البراك الباحث في مجال النفط والطاقة، الذي يقول إن العراق يمتلك العديد من مصادر الطاقة البديلة ومشاريعها التي بدأت منذ عام 2019، توجت بحسب البراك بتعاقد الحكومة مع شركة بترو تشاينا الصينية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بطاقة 750 ميجا واط، وشركة مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروع آخر بسعة 1000 ميجا واط، إضافة إلى شركة باور السعودية لإنشاء محطة بسعة 1000 ميجا واط في محافظة النجف. كما خصصت الحكومة 65 مليار دينار عراقي لنصب منظومات الطاقة الشمسية داخل 546 مبنى حكوميا مثل مبنى البرلمان والقصر الحكومي. يرى البراك أن التحول الكامل نحو الطاقة البديلة يحتاج إلى خطط استراتيجية واستثمارات ضخمة من أجل إنشاء مزارع لتوليد الطاقة البديلة وتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء، نظرا لحاجة البلد إلى نحو 35 ألف ميجاوات من أجل تلبية احتياجاته. ولكن هل يستطيع العراق الاستغناء عن النفط؟ لا يعتقد البراك أن البلد قادر على ذلك. من الجنون سياسيا واقتصاديا الاستغناء عن هذه الطاقة الرخيصة والغزيرة والاتجاه إلى طاقات مكلفة في إنتاجها وصيانتها، إذ لا تتجاوز كلفة إنتاج البرميل الواحد 10 دولارات، في حين يتجاوز سعر بيعه 60 دولارا. ويضيف أن العراق أحال مؤخرا الجولتين النفطيتين 5 و 6 لغرض زيادة عمليات التنقيب عن النفط برا وبحرا، وهذا يعني زيادة في عمليات إنتاجه في حال اكتشفت آبارا جديدة.

محمد صالح سلمان أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد يرى أن النفط من أهم الموارد الاقتصادية في البلاد ويشكل عموده الفقري منذ اكتشافه في عشرينيات القرن الماضي، إذ تسيطر عائداته على اقتصاد البلاد وتوفر له العملة الصعبة تاليا ويدخل ناتجه في تمويل موازنته العامة. ويرجح سلمان هذا الاعتماد إلى كون النفط المورد الطبيعي الأوفر والأسهل استغلالا، حيث تقدر احتياطاته بحوالي 145 مليار برميل، علاوة على انخفاض كلفة استخراجه مقارنة بغيره من الموارد. الاعتماد على الوارد النفطي يرجع في الوقت نفسه إلى عجز العراق عن تنويع مصادر دخله، فالأوضاع المتوترة التي عاشها البلد خلال العقود الماضية دمرت القطاعات الاقتصادية، لذا أصبح النفط الطريقة الرئيسية لتعافي الاقتصاد وتوفير السيولة المالية اللازمة سنوياً لإحياء وتشغيل بنيته التحتية المنهارة. لكن العراق يمكنه كذلك التوجه نحو استثمار الهيدروجين المنخفض الكربون سواء الأزرق أو الأخضر، وهو الآن يعد جزءاً مهماً من الجهود التي تبذلها الدول لمعالجة المخاطر البيئية والاقتصادية التي تتعرض لها جراء استخدام الوقود الأحفوري.

وبحسب الإسكوا يساهم الهيدروجين المنخفض الكربون في تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء كمصدر للدخل من الصادرات أو في مزيج استهلاك الطاقة. وفي عام 2023 كشف تقرير صادر عن معهد كابجيميني وتناولته صحيفة الشرق الأوسط أن الاستثمارات في الهيدروجين منخفض الكربون والطلب عليه في ازدياد مستمر في مختلف القطاعات، حيث ازداد الطلب على الهيدروجين عبر صناعات ومناطق جغرافية عدة بأكثر من 10% في السنوات الثلاث الماضية. ومن المتوقع استمرار زيادة النمو خاصة في تطبيقات الهيدروجين التقليدية مثل تكرير البترول والكيميائيات والأسمدة. بحسب أرامكو فإن الحراك العالمي المتزايد يدعو للنظر إلى الهيدروجين على أنه عنصر حاسم في التحول إلى طاقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، مع إمكانية أن يحل محل الوقود ذي المحتوى الكربوني العالي في مجموعة كاملة من التطبيقات، وتشمل تلك التطبيقات توليد الطاقة والحرارة وتموين الشاحنات بالوقود وفي عمليات الإنتاج في القطاعات التي يصعب تقليص انبعاثاتها الكربونية مثل الإنشاءات والفولاذ والإسمنت.

وتتوقع أرامكو أن تستثمر الدول حوالي 570 مليار دولار أمريكي في إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ويمكن للعراق أن يخطو الخطوات التي خطتها السعودية في هذا الاتجاه، حيث عملت على تشغيل منشأة بتكلفة 12 مليار دولار أمريكي لإنتاج الهيدروجين والبخار والكهرباء في مصفاة جازان، في حين ستستخدم كمية كبيرة من الغاز لإنتاج الهيدروجين، وسيكون مصدرها حقل جافورة للغاز غير المصاحب الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2025. كما قامت السعودية ببناء أول محطة وقود هيدروجيني، ونجحت في تشغيل أسطول صغير من المركبات الهيدروجينية الاختبارية المكونة من سيارات وحافلات في البيئة المحلية، وهذه التجربة جديرة بأن ينتبه لها العراق ويسعى إلى تطبيقها قبل فوات الأوان. لا يوجد أمام العراق طريق سوى التجديد واللحاق بقافلة العالم قبل أن يفوته ركب الدول التي بدأت منذ سنوات بتنويع مصادر دخلها والاتجاه نحو الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي بدأت آثاره الملوثة بالظهور بشكل أكبر والذي سينضب يوما ما. خلافا لذلك، فإن العراق مقبل على المزيد من المشاكل الاقتصادية والبيئية التي بدأت فعليا بالظهور على شكل تلوث واسع النطاق وتغير مناخي يهدد المجتمع والتنوع الأحيائي للبلاد، ويؤدي إلى صراعات وحروب في المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص في المياه والطاقة.

في كوب 29 تقدمت مجموعة من الدول الهشة برسالة إلى الأمم المتحدة سعيا منها لزيادة المساعدات المالية إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الأمنية التي تواجه شعوبها. هذه المجموعة واحدة من عدة مجموعات تسعى إلى الحصول على الأموال كي تستعد بشكل أفضل لمواجهة تداعيات الطقس المتطرف في الوقت الذي تريد فيه الدول الاتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل. تسمى هذه المجموعة من الدول G7 Plus، وهي مجموعة دولية من البلدان الهشة كانت أول من أطلق المناشدة. انضمت إليها مؤخرا دول فقيرة مثل بوروندي وتشاد وسيراليون والصومال وتيمور الشرقية واليمن، وكان العراق واحدا من الدول التي انضمت للمجموعة بحثا عن مساعدات مالية، في حين بلغت ميزانيته السنوية لعام 24 أكثر من 155 مليار دولار. تعتمد بشكل رئيسي على النفط ولا تخصص إلا نزرا قليلا من الأموال لإنقاذ البيئة.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين. لعل الذين

العقاب الجسدي للمدان من قبل السلطة بقتله أو تعذيبه هو انتهاك للجسد حتى في صورته الأكثر رحمة وهي

وضمن الحالات التي توجب الغرامة هي إصابة آخر بعاهة في عينيه أو عظامه، حيث كان الجزاء هو دفع مبلغ من العملات الفضية إذا كان حراً، ونصف هذا المبلغ إذا كان عبداً. كذلك كان الأمر في حال السرقة، حيث يجبر السارق على رد ما سرقه مضاعفاً بثلاثين مرة إذا كان المسروق هو القصر الملكي، أما إذا كان المسروق من عامة الشعب فيرد عشرة أضعاف ما سرق منه. وتتشابه هذه العقوبة مع عقوبة الدية في الإسلام بدفع مبلغ مالي لأهل القتيل مقابل التنازل عن القصاص من القاتل. وبين أمازيغ المغرب وتحديداً بمنطقة جزولة، طور شيوخ الفقه المالكي نظاماً عقابياً يتبنى العقاب الاقتصادي في دمج بين الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية القبلية في الفترة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين، حيث دونوا قوانين سميت بالألواح. خلال هذا النظام استبدلت العقوبات الجسدية كالإعدام وقطع اليد بعقوبات

سولون. ضمن العقوبات التي وضعها سولون كانت الحرمان من الحقوق السياسية، وكانت تستخدم في حالات كثيرة، منها الإهمال السياسي والإداري بل والاجتماعي، وكان يجوز رفع الدعوى القضائية في هذه الحالات من قبل أي من مواطني أثينا ضد من يرى أنه مهمل. هذه العقوبة لا زالت موجودة في زماننا، وإن كانت تستخدم غالباً في ظروف خاصة ضد جماعات سياسية معينة كحظر حزب البككة في العراق وجماعة الإخوان في مصر أو الحزب النازي في ألمانيا. وكذلك قد تتقاطع هذه العقوبة مع الشريعة الإسلامية التي قد تحرم سيئي سمعة المدانين في قضايا تتعلق بشرفهم من الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أو أن يكونوا ضمن أهل الحل والعقد المنوطين بمبايعة الحاكم.

التجريس بين العرب وأوروبا من العقوبات الشهيرة عند عرب الجاهلية وكذلك عرب ما بعد الإسلام. كانت التجريس بإذلال المذنب والتشهير به اجتماعياً بوسائل مختلفة، هذه الوسائل تشابهت مع أخرى في حضارات مختلفة. ففي الجاهلية كان ضمن العقوبات ما عرفت براية الغدر التي ترفع للمذنب في مكان عام وبخاصة السوق، وتصحبها خطبة يفضح بها المذنب وتوصية بعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال.

بعد الإسلام كانت هناك أساليب مختلفة للتجريس، منها ركوب المتهم على حمار ووجهه إلى الخلف مع إلباسه قبعة شكلها مضحك تسمى طرطور، والطواف به في المدينة ومن خلفه ومن حوله الصبية والأطفال يسخرون منه ويهينونه. كذلك كان يمكن أن يؤمر المتهم بالاعتراف بجريمته علناً أمام الناس. في حضارات أخرى كانت هناك عقوبات تجريسية شبيهة كعمود التشهير في فرنسا الملكية، والذي تحدث عنه كل من فولتير في الرسائل الفلسفية وفيكتور هوغو في أحدب نوتردام، حيث كان المتهم يقف على منصة خشبية وحوله حشد من الناس لإهانته.

كذلك استخدمت أقنعة العار في أوروبا خلال القرون الوسطى، حيث كانت تشكل أقنعة حديدية مضحكة ومهينة لمن يرتديها. تشكل ملامحها من ملامح الحيوانات كأذن الحمار ومنخار خنزير وأشياء من هذا القبيل، ويجبر المذنب على لبسها والطواف بها بين الناس. في شريعة حمورابي شرعت عقوبة التفريق بين الزوج وزوجته إذا ما ثبت أنه أهان بلدته، ونفس العقوبة موجودة في الشريعة الإسلامية التي تقضي بالتفريق بين الزوج وزوجته إذا ارتد الزوج عن الإسلام. ولدى عرب الجاهلية كان المحتسب يعاقب من اتهم بالغدر بشريكه التجاري بالحكم بمقاطعة المجتمع له ومنع القبيلة من تزويجه بإحدى بناتهن. كذلك كانت مقاطعة قريش لبني هاشم اقتصادياً واجتماعياً عقاباً لهم على مساندة ابنهم النبي محمد في دعوته للإسلام، نوع من هذه العقوبات.

النفي وتحديد الإقامة. النفي عقوبة قديمة استخدمت لدى الفراعنة والإغريق وعرب ما قبل الإسلام وحضارات أخرى، وظلت عقوبة شائعة حتى عصر الاستعمار الأوروبي الحديث، وفي فترة

وغيرهم. أحياناً كان يتم النفي داخل الوطن، ولكن في مناطق نائية كالزعيم المصري عمر مكرم الذي أمر حاكم مصر محمد علي باشا بإبعاده عن القاهرة إلى دمياط حسب ما هو شائع في المصادر. أحياناً كان تحديد الإقامة داخل الوطن عقوبة حتى عصور قريبة جداً في العالم العربي، فنذكر مثلاً تحديد إقامة الرئيس المصري الأسبق محمد نجيب في قصر زينب هانم الوكيل بمنطقة المرج شمال القاهرة بعد الإطاحة به من الحكم، وظل به طيلة حكم الرئيس جمال عبد الناصر. وفي تونس وضع الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة تحت الإقامة الجبرية في قصره بالمنستير، وكشفت وثائق أن الزعيم التاريخي لتونس حاول الانتحار أثناء إقامته الجبرية التي امتدت حتى وفاته عام 2000. ما حدث مع بورقيبة كان قد فعله هو نفسه مع حاكم تونس الأسبق محمد الأمين باي الذي أطاح به بورقيبة ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي غرب العاصمة، وظل به حتى توفي عام 1962.

نظراً لما تثيره في النفوس من فزع وحقد على الجاني وعطف على المجني عليه، فضلاً عن أنها تجرح الشعور بالعدالة. ولهذا تقررت العقوبة لتأكيد سلطة الدولة وسيادة القانون فيها وإعادة التوازن الاجتماعي مرة أخرى، ذلك أن من شأنها العمل على تخفيف حدة العواطف المتأثرة وتهدئتها سواء للمجني عليه أو ذويه أو الجماعة، فالعقوبة إذن مقابل الجريمة، ومن العدل أن يقابل شر الجريمة بشر مثله. يضاف إلى ذلك أن عدالة العقوبة تمهد من جهة لتحقيق الردع العام عن طريق التأثير على الدوافع الإجرامية الكامنة في النفوس، ومن جهة أخرى لتحقيق الردع الخاص عن طريق خلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم والاعتداد بظروفه الشخصية. ويتحقق الردع العام للعقوبة بإنذار الجماعة بشرها إذا ما ارتكب أحد أفرادها فعلاً يعد جريمة، أو بمثل العقوبة التي تصدر ضد الجاني إذا ارتكب فعلاً مجرماً وثبتت مسؤوليته. فوظيفة العقوبة هنا تهديدية، موضوعها نفسية المجتمع وبصفة خاصة أولئك الذين تتوافر لديهم دوافع إجرامية. ويساعد على تحقيق هذه الوظيفة إحساس الأفراد بأن يد العدالة ستلاحقهم، وأن عقوبة ما ستوقع حتماً عليهم إذا ما وقعوا في هوية الجريمة.

أما الردع الخاص فيتمثل فيما يتركه ألم العقوبة من أثر نفسي على المحكوم عليه، ويحول بينه وبين العودة للإجرام مرة ثانية، ويتحقق غرض الإصلاح عن طريق توظيف ألم العقوبة. فإذا كانت العقوبة شراً لا بد منه، فإنها يجب أن تتجه إلى إصلاح الجاني وتهذيبه حتى يعود إلى الحياة الاجتماعية عضواً صالحاً دون التفكير في ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أي لا يقتصر الأمر على مجرد التأثير النفسي لألم العقوبة كما هو الحال في الردع الخاص، وإنما يتجاوز موقفاً إيجابياً يؤدي في النهاية إلى تأهيل المحكوم، ولن يأتي ذلك إلا بدراسة شخصيته من جميع جوانبها العضوية والنفسية والاجتماعية. بعبارة أخرى، فإن إصلاح الجاني وتأهيله يتطلب تفريداً في العقوبة يتناسب وشخصيته حتى يحقق الإصلاح ثمرته في التأهيل.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة لكم أحبتي المستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: عصر الشاشات الذي نعيشه ولا نعلم ما هي التفاصيل التي تأتي بعده، يعني عصر الشرائح ممكن، حيث يرى الإنسان كل شيء عبر شريحة تزرع تحت جلده أو في دماغه بطريقة خاصة. هذا العصر بات يشل التفكير في ما عدا الشاشات، يعني ما بات للورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء. حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا. طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيات الرقمية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت هي أكبر دولة بالعالم وأكثر دولة بالعالم تستهلك ورقا، هذا حسب الإحصائيات العلمية التي نعتمدها. والولايات المتحدة ما زالت حتى اللحظة تطبع الكثير من الدوريات العلمية باللغة الإنجليزية عبر الورق، وتصدرها عبر الورق وتوزعها عبر الورق. طبعا قائمة بأسماء مجلات لا حصر لها، يمكن إلها بداية ما إلها نهاية، في مجالات العلوم والفلك والرياضيات والهندسة والتاريخ والأحياء والأحفوريات كلها ورقية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العلماء يقولون العقل البشري حتى اليوم يدرك المعلومة ويستقبلها أكثر عبر القراءة الورقية عبر الورق، بل أكثر من ذلك، يقولون إنه أنت عندما تكتب بالقلم والورقة تتذكر أفضل مما تكتب بالهاتف النقال. إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأنه يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4 ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة. الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية، هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا والآخري، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل لك كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب. سواء كنت دارسا، باحثا، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة، وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده. طبعا ما زالت هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، إنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي، وعلى رأسها مصر ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق، وتبيع وتصدر وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد عندنا لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها ما زالت تطبع مجلات مهمة على مستوى العالم العربي، ومنها مجلة المستقبل العربي التي تغص بالبحوث العلمية والإثرائية الفكرية والفلسفية والهندسية حتى والطبية، وهي تصدر بشكل فصلي في بيروت وتوزع في العالم العربي. في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق، هاي مشكلة. يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة، هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة هنالك مجلة علمية مهمة ورصينة، لمجلة ناشونال جيوغرافيك، ما زالت حتى اللحظة تصدر باللغة العربية وتصدر إلى كل الأقاليم في المنطقة بل حتى شمال أفريقيا وتوزع هناك. هذا نجاح يعني ينبغي الإشارة له وبشكل جلي وواضح. كذلك مجلات مهمة في دولة الكويت، ومنها مجلة مهمة اسمها الثقافة العالمية، مجلة تتابع آخر الترجمات العالمية، الآخر عفوا الدراسات العلمية العالمية، وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكرا عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءا لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الإلكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة. لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة، كما أن أجهزة الحبر الإلكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداء أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي، وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف. فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

وفي محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكابلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، كوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركة رسينا، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كلياً بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثاً اقتصادياً يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الإنترنت في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة نت بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حاليا بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620 مليون دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4.5 مليون دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي محورنا الثالث دراسة جديدة تبين أن حيتان العنبر لها طابع خاص يختلف عن البقية.

0: طبعا يعني بمعنى آخر هذه الدراسات تبين أن بعض أنواع الحيوانات مثل الحيتان العنبر، مثل غزال المسك، مثل الحصان العربي الأصيل، هذه لم تتطور بشكل اعتيادي، يعني ما اختلطت بقية الحيوانات من جنسها، إنما كان لها طابعها الفريد في التطور لأنها بقيت داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا. يعني بمعنى آخر، يعني حوت العنبر لا يتزوج من حوت آخر من فصيلة أخرى، لذلك يبقى محافظ على خصائصه الوراثية الأصيلة. وطبعا هو يعد من أكثر الكائنات المحيطية في المحيط إثارة للاهتمام، يعد من أمهر الغواصين بين الثدييات، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 2 كيلومتر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة في بعض الحالات. طبعا حوت العنبر هو سمي بهذا الاسم بسبب المادة الشمعية الموجودة في رأسه، والتي يعني ارتبط اسمه كذلك بمادة العنبر التي قد ينتجها جهازه الهضمي، وتستخدم أحيانا في صناعة العطور الفاخرة، عطور العنبرية يسموها. كثير من العطور الشركات العالمية التي تستخدم هذه المادة وهي غالية جدا، يعني طبعا يكتشفها بعض الناس على سواحل المحيطات ويبيعونها بملايين الدولارات. وبعض الشركات العطور استخدمت المادة العنبر ولكن بشكل صناعي، يعني عرفت أنه من ماذا تتركب، ركبتها بشكل نوتة صناعية واستخدمتها في عطورها، وهنالك عطور مشهورة جدا تحمل نوتة العنبر الصناعية، يعني مشهورة جدا هذه العطور. الامتداد الثقافي لهذه الحيتان، وهذه عبارة احنا نركز عليها، تدلل على ان هذه الكائنات الفريدة تطور حالة بالمعنى الحرفي ثقافية فيما بينها، لانها تنعزل وراثيا عن محيطها. يعني بمعنى اخر، حوت العنبر لا يتزوج من بقية الحيتان ولا يعني لا يتزوج منهم ولا يزوجهم، يعني بالتحديد مثل بعض القبائل البشرية، بعض العشائر، بعض التكوينات البشرية ما تقبل الزواج لتكوينات أخرى ولا تتزوج منها، مجتمعات مغلقة. كذلك حوت العنبر هو مجتمع مغلق، وهذا يدلل على التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عن الماء وتعطي ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلور هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرقي نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل لثمان نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريبا، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخيا، وأن الشرقية ظهرت لاحقا مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة، إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة.

0: ميلة بعد،
1: هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورغانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة، ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضاً مرتبطاً بالبالغين فقط سابقاً. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلاً كاملاً يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها.

0: غاص محمد خضير بكينونة أهليها سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير الشعر كريم العزيز.

0: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12 صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة اللي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة به، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting to say the least. I've grown a lot as a person and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف 6 إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء الأكثر شيء يعني أثرت

0: لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب متطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
1: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
2: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
1: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
3: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
1: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
5: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلانا حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن تفه شيء أو شخص ما يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعا لهم، يكتبون عنه ويفرضون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة، والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية. والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لا سيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه. عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة، تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا هل سيطرقون باب العيادة؟ أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة لهم؟
4: أتجه دائما إلى طبيب النفسي لن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينطيش العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات احنا جربنا صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجة ماكو.
5: ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوفون شنو المشكلة، شنو السبب، شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
6: أكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك أنا والله من الروحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية هدبالي. أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني راح يحدد لي جلسات مال طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج ارتاح نفسيا.
5: لا أكيد مو حالة حال أي طبيب ثاني، بالعكس يعني أكو وجوز إحنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها إليش، وجوز إحنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من أكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينش على هواي أمور وعقلك.
7: عدي الروحاني شوية أفضل يعني، أنا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهذه التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
8: أي أروح الطبيب بنفسي احسن، ما الواحد ما له شغل العالم، شكلها دجاله وتشذب وفلوس ياخذون وكل شيء ماكو مثل الدكتور دارس وفاهم.
9: انا طبيعتي انه شوي اكابر فابقى بداخلي اكتب لحد ما مر الوقت اشفى، بس ان شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي انا الجأ له ما الجأ الروحاني اشوفه افضل.
3: ومن بين هذه المفارقه العجيبه يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
10: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار، وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة انه ما يزوروا بسبب انه يخافون انه يقولون عليه هذا مجنون او بين قفشين انه هذا مخبل وسودن مثل ما يدعون هيجي، لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد او الشيخ او غيره من هذه الاشياء لانه ربما متقبل اجتماعيا، لكن هي بالحقيقه خساره اقتصاديه وخساره علميه لانه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبه هي وصول التوعيه لكافه المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي ربما تستفادون انه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا له.
3: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
11: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة الاهتمام المجتمعي بأطباء الطب النفسي والعقلي باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
3: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
12: احنا عادة يعني العلاج كل مرض او كل اضطراب
5: يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته أكو مثلاً الكآبة ممكن من 3 أشهر إلى 6 أشهر، أكو اضطرابات تحتاج مثلاً 2 إلى 4 أشهر، هاي إحنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني أنا أكتب مثلاً هذا العلاج لمدة 2 شهر، إذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء رح يعرضه للخطر، ممكن إنه يتعرض إلى جرعات مثلاً زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب إنه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. أنا مثلاً قاعد أداوم حالياً هسه مثلاً بأطراف القرى والأرياف، لحد الآن ما متوفرة مثلاً العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
3: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصماً للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
12: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفاء لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: المفكرون الجدد وثقافة القطيع. هل تراجع تأثير المفكرين في أوضاع مجتمعاتهم، أم إنهم ماتوا نهائياً ولم تعد لآرائهم أي قيمة؟ يسود الآن بعض الأوساط الثقافية في الخارج جو من التشاؤم حول وضع المفكرين في المجتمع المعاصر ودورهم في تشكيل الحياة الاجتماعية والسياسية، من خلال مناقشة وفحص ونقد الأوضاع العامة التي تواجه مجتمعاتهم وتشغل بال الجماهير العريضة وتؤثر في مستقبل المجتمع الإنساني ومدى مشاركتهم في تنوير الرأي العام، سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي، كما كان عليه الوضع في القرن الماضي حين كان كبار رجال الفكر ينتقدون من خلال كتاباتهم ومحاضراتهم ولقاءاتهم العامة، بل والمشاركة في المسيرات الجماهيرية وإصدار النداءات والنشرات والبيانات والاحتجاجات، ما كانوا يعتبرونه خروجاً من الأجهزة الرسمية على القيم والمبادئ والحقوق المشروعة لشعوبهم. وكثيراً ما كانت هذه المواقف تدفع الحكومات وأصحاب القرار إلى تغيير سياساتهم الخاطئة والخضوع لقوة الرأي العام. وقد نجد شيئاً من هذا التشاؤم في مجتمعاتنا العربية التي تشكو من خلو الساحة من المفكرين ذوي التأثير الواضح القوي الذي كان يتمتع به مفكرو القرنين الماضيين، الذين لعبوا دوراً أساسياً في النهضة العربية في كل المجالات وأسهموا في تشكيل العقل العربي المعاصر. فمشكلة تراجع دور المفكرين الذي يصفه البعض في الخارج بأنه موت المفكرين مشكلة عالمية تعاني منها معظم إن لم يكن كل دول العالم، مع وجود تفاوت في مدى وعمق الشعور بهذه المعاناة ووسائل مواجهتها. وهي مشكلة سوف تتفاقم في الأغلب خلال العقود المقبلة من القرن 21. وقد يكون هناك شيء من المبالغة في دعوى موت المفكرين، فكل عصر ينجب مفكريها الذين يعبرون بآرائهم وإبداعاتهم وانتقاداتهم عن الأوضاع السائدة في ذلك العصر، وإن كان هذا لا ينفي تراجع التأثير، وبخاصة حين نقارن انكماش عدد من رجال الفكر ذوي الرأي المستقل في الوقت الحالي ونوعيتهم ورتبة اهتماماتهم وضعف تأثيرهم في صياغة الرأي العام وإحداث التغييرات الجوهرية في مجتمعاتهم وعدم انتباه الجماهير العريضة، فضلاً عن خاصة المثقفين إلى إنجازاتهم بما كان يحدث في الماضي، بل إن هناك شعوراً عاماً يعبر عنه صراحة بعض الكتاب في الخارج بأن المفكرين لم يعودوا يحظون بالاحترام والتقدير اللذين كان مفكرو القرن الماضي يتمتعون بهما. وهذه كلها أمور تواجه المجتمع العربي، وأقيمت حولها مؤتمرات وندوات. وقد ظهر في الخارج في السنوات الأخيرة عدد كبير من المؤلفات التي تسترعي الانتباه وتدل على استفحال المشكلة، أو على الأقل إدراك خطورتها الآن وتفاقمها في المستقبل. ويكفي أن نشير هنا إلى بعض هذه الكتابات الحديثة حتى نتبين وضع المفكرين في بداية الألفية الجديدة وما سيكون عليه الحال في المستقبل ومدى عمق الشعور بالقلق إزاء هذه الأوضاع الجديدة. فقد صدر منذ سنوات قليلة لأحد المفكرين الجامعيين في بريطانيا، وهو ستيفان كوليني، كتاب طريف بعنوان العقول الغائبة، المفكرون في بريطانيا. يذكر فيه أن غياب المفكرين من الساحة وعدم إبداء الاهتمام الواجب نحوهم في بريطانيا ظاهرة خطيرة تشير إلى التطورات المستجدة التي تهدد الثقافة العليا أو الراقية، والتي سوف تؤدي بالضرورة إلى تراجع دور رجال الفكر في توجيه الأمور في المجتمع البريطاني بالقوة والفاعلية نفسها التي كانت عليها الأوضاع تحت تأثير مفكرين من حجم ووزن برتراند راسل أو جورج برنارد شو. هذه النظرية المتشائمة نفسها حول المستقبل نجدها في كتاب الأستاذ الأمريكي راسل جاكوبي عن آخر المفكرين، أو في كتاب الأستاذ الأمريكي الآخر ريتشارد بوزنر عن دراسة المثقفون العامون في تراجع، وكلها عناوين كاشفة وذات دلالة.

وتجمع هذه الأعمال المهمة وغيرها كثير على أن تأثير المفكرين ذوي الرؤية العامة الشاملة أصبح ضعيفاً للغاية في المجتمع المعاصر، وإن ذلك الضعف سوف يزداد وضوحاً وخطورة بمرور الزمن، وإن دور هؤلاء المفكرين في حالة وجودهم وهو أمر مشكوك فيه يتوارى بسرعة رهيبة وتقل فعاليته في الحياة الاجتماعية والسياسية، وإن الأجيال الجديدة من المفكرين يشغلون أنفسهم بأمور سطحية ويدافعون عن قضايا ثبت فشلها وعدم جدواها، وإن كثيرا من الأفكار التي يتطوعون بتقديمها حول المسائل والمشكلات الحيوية غالبا ما تكون أفكار ساذجة لا تصدر عن فهم دقيق وعميق لطبيعة هذه المشكلات أو حقيقة متطلبات العصر، وإن هذا هو الطابع العام الذي يطبع تفكير من يطلق عليهم بعض الكتاب اسم المفكرين الجدد، تميزا لهم عن كبار مفكري القرن الماضي الذين ارتبطوا ارتباطا عضويا بمشكلات الإنسان والمجتمع، وسيطرت أعمالهم وكتاباتهم وآراءهم على أذهان معاصريهم، وتجاوز تأثيرهم في كثير من الأحيان حدود مجتمعاتهم إلى النطاق الدولي، وأفلحوا في وضع بصماتهم القوية الواضحة على مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية في الفترة التي عاصروها. ويكفي هنا أن نذكر أن المفكر شخص يتميز باتساع الأفق وتنوع الثقافات والاهتمامات والإحاطة بما يجري حوله من أحداث لها انعكاساتها على المجتمع الذي ينتمي إليه، بل وقد يشارك في صنعها ويفرض على نفسه مسؤولية توصيل أفكاره عن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المهمة إلى الجماهير المثقفة غير المتخصصة، وإثارة اهتمامهم بهذه القضايا والمشاركة في مناقشتها بقدر الإمكان. ومن التعبيرات الساخرة التي يتعرض لها المفكرون على هذا الأساس وصفهم بأنهم صانعو كلمات وألفاظ، وذلك في إشارة واضحة لما يقوم به الأدباء والروائيون والشعراء والفلاسفة والأساتذة الجامعيون الذين يشاركون في مناقشة الموضوعات والمشكلات العامة التي تقع خارج نطاق تخصصاتهم الدقيقة، وتميزا لهم عن العلماء الذين يوصفون بأنهم صانعو أعداد وأرقام. وعلى الرغم من السخرية الخفية أو المستترة وراء تعبير صائغي الكلمات، فإن هؤلاء المفكرين في رأي بعض الكتاب على الأقل ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم صفوة المجتمع، بل وأهم عنصر في تكوينه، وإن الحياة السليمة لا تستقيم دونهم، وهو ما يعتبره الكثيرون قمة الغرور والادعاء.

وبصرف النظر عن مدى صدق وجدية هذه العبارات والأوصاف، فالمفكر في آخر الأمر يعرف كيف يستثمر ذكاء ذهنه في التفكير والتأمل والدراسة والنقد وإثارة التساؤلات واقتراح إجابات شافية لهذه التساؤلات المتعلقة بشؤون الحياة والمجتمع والوضع الإنساني على مستوى العالم، مع تكريس جهوده للدفاع عن القضايا والحقائق الصعبة العسيرة التي تتقاطع مع الخطوط السياسية والأيديولوجية السائدة في المجتمع أو حتى في العالم كله، والتي يعتقد إنها خليقة بالمراجعات والفحص والنقد والدحض أو التأييد، بما يحقق مزيدا من الخير ويرفع الظلم والقهر ويحقق العدالة الاجتماعية ويتفق مع المبادئ الإنسانية الرفيعة. فهو يحاول إذن أن يستوعب بنظرته الشاملة الإنسانية ككل أو كوحدة عضوية متكاملة، حتى في الحالات التي يعالج فيها مشكلة جزئية أو محلية خاصة، وذلك على الرغم من كل ما قد يواجهه من اعتراض ورفض وأذى واضطهاد. فهو صاحب رسالة يؤمن بها قبل كل شيء، ويعمل على الترويج لها ونشرها من خلال المناقشة والإقناع، بل إن رسالة المفكر تفرض عليه العمل على كشف جوانب النقص في القرارات التي تتخذها السلطات الحاكمة والأسس التي ترتكز عليها هذه القرارات والأسباب الحقيقية التي تدفع إلى اتخاذها، على الرغم مما يعتبرها من عيوب والتي كثيرا ما تكون خافية على الشخص العادي. الإنسان عديم الصفات.

ويبدو أن هذا الدور التقليدي أو المثالي للمفكرين بدأ ينحسر ويتراجع في العقود الأخيرة، وإنهم يفقدون مكانتهم وفاعليتهم بالتدريج ولكن بانتظام

الاجتماعية دون أن يمنعهم تخصصهم الدقيق من الاهتمام بمشكلات العصر وانعكاستها على الوضع الإنساني العام، بل إنهم سخروا تلك المعارف المتنوعة لخدمة مجتمعاتهم وشعوبهم بل وشعوب العالم أجمع، وهو ما لا نكاد نجد له مثيلا بين الأكاديميين.

المفكرون وغريزة القطيع. والواقع إن صفة القطيع تصدق هنا على المفكرين الجدد أنفسهم بقدر ما تصدق على الجماهير التي يوجهون إليها خطابهم الفكري والثقافي. وثمة شكوى عامة من اختفاء الأصالة والتفرد في الإبداع لدى الأجيال الجديدة من المفكرين الذين يقنعون بمعالجة الموضوعات الطارئة والعابرة بدرجة عالية من التسرع والسطحية التي قد تكون من مقتضيات الكتابة الصحفية والبث الإذاعي والتلفزيوني وصفحات السوشيال ميديا وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة. إن المفكرين الجدد نوعان: مفكرون عاجزون عن فهم ومواجهة القضايا الكبرى، ولذا يتناولونها في الأغلب بطريقة فجة وخاطئة، ومفكرون يبهرون بالأفكار الجديدة فيقعون أسرى أو عبيداً لها ويتقبلونها دون دراسة أو فهم أو تحليل، ويرددونها في أحاديثهم وكتاباتهم لأنها موضة جديدة ينبغي اتباعها والخضوع لأحكامها ومفرداتها للتدليل على أنهم يسيرون ثقافة وتفكير العصر. فهم في عمومهم قطيع من العقول التي تبدو مستقلة أحدها عن الآخر، ولكنها في حقيقتها تسير كلها في المسار الفكري السائد نفسه على الرغم من كل ما قد يبدو بينها من تفاوت ظاهري. ويتمثل تفكير القطيع بشكل واضح في العبارات الطنانة والشعارات التي يرددها هؤلاء المفكرون الجدد بكثرة لا مبرر لها، مثل الهيمنة الغربية وعالم بغير حدود وصحوة المارد الأسيوي والكوارث الإيكولوجية وال

عالم بعد الحداثة وتجفيف منابع الإرهاب وغيرها كثيرة، دون أن يضيف أي منهم شيئا جديدا إلى ما ذكره كل الآخرين. فالمأخذ الأساسي الذي يؤخذ على وسائل الإعلام في هذا الصدد هو أنها أصبحت إلى حد كبير أداة تسطيح للفكر ونشر الآراء والأفكار البسيطة أو حتى الساذجة على نطاق واسع، مما حرم المفكرين الجادين من وسيلة قوية وفعالة كان يمكن استخدامها بكفاءة في تنوير الرأي العام بحقيقة الأوضاع في العالم وتحقيق التغييرات الاجتماعية والسياسية المطلوبة. وتمت الآن مخاوف حقيقية حول مستقبل الفكر الرصين والمفكرين الجادين من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن سيطرة المفكرين الجدد على وسائل الإعلام وتسخيرها لنشر آرائهم التي كثيراً ما تعوزها الأصالة والعمق والجدية والإحاطة والقدرة على النقد والتقييم والحكم، كما هو شأن أعمال مفكري الأجيال السابقة التي كانت تترك آثاراً راسخة وعميقة في نفوس وعقول المتابعين لها.

وداعا للثقافة الرفيعة. ولا تخلو هذه الأحكام التي تملأ بعض الكتابات في الخارج والتي تتردد أحيانا على ألسنة بعض كبار المثقفين والمهمومين بمستقبل الفكر والثقافة الرفيعة ودور المفكرين في توجيه السياسات العامة في العالم العربي من القسوة والتحيز للأجيال السابقة من المفكرين، كما يأتينا البحث والدراسة والتحليل ومصادر المعلومات ومجالات المعرفة أكثر رحابة وتنوعاً الآن أمام الفئات الجديدة من المفكرين عما كان عليه الحال في القرن الماضي مثلاً، وذلك بفضل الكمبيوتر والإنترنت وما أتاحته وسائل الاتصال الإلكتروني من تدفق المعلومات وإمكان الحصول عليها ونشرها وتبادل الأفكار على نطاق واسع يتعدى كل الحدود الجغرافية والسياسية. والمفروض إن هذا يسهم في توسيع آفاق المفكرين الجدد الفكرية وتنويع اهتماماتهم وإثارة أخيلتهم نحو ارتياد ميادين جديدة للإبداع والابتكار، كما يضعهم أمام تحديات جديدة ينبغي مواجهتها بقوة ووضوح حتى يتسنى لهم المشاركة في تغيير الأوضاع التي تتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية. ولكن هذا لا يمنع في رأي الكثيرين من أن عهد المفكر الفرد المؤثر في أبناء جيله والأجيال التالية قد انتهى، أو أنه في سبيله إلى ذلك، إن عصر الثقافة الراقية الرفيعة العميقة في طريقه هو أيضا إلى الإضمحلال والإنكماش أمام غزو الثقافات الدنيا والدعاوى العارضة السطحية التي تستحوذ على اهتمام المفكرين الجدد والتي لا تحتاج إلى جهد أو عناء في العرض والتقبل دون فحص أو اختبار. والخطورة هنا تكمن في أن هذا الاهتمام بتلك القضايا والدعاوى غالبا ما يكون اهتماما وقتيا، وإن الحديث فيها قلما يترك أثرا باقيا في الأذهان أو في حياة المجتمع أو يؤدي إلى تغيير حقيقي في مجالات الحياة. وهذا ما يحدث بالنسبة لكثير من الكتابات الصحفية والأحاديث الإذاعية واللقاءات التلفزيونية التي يزول أثرها فور الانتهاء من قراءتها أو الاستماع إليها أو مشاهدتها، مع وجود استثناءات من ذلك بطبيعة الحال. إنها ثقافة القطيع التي يحمل عبء توصيلها ونشرها المفكرون الجدد عن طريق وسائل الإعلام الحديثة. لقد انتهى عصر المفكر الفرد لكي يبدأ عصر المفكر الجماهيري إن صح التعبير. والملاحظ أيضا أن عددا كبيرا من المفكرين الجدد يشغلون وظائف حكومية تفرض عليهم الالتزام بسياسة الدولة بل والدفاع عنها وتبريرها، بعد أن كان مفكرو الأجيال السابقة يقفون من تلك السياسات موقفا ناقد، الذين كثيرا ما كان يتحول

في مبادئ المكاشفة والنقد والتوجيه، وهو وضع يثير قلق البقايا الباقية من المفكرين التقليديين المهمومين بقضية استرجاع المصداقية المفقودة. ولكن ما السبيل إلى ذلك؟

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايمز سكوير.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر ان هذا الابن يستغل وجود هذا الاب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائله وحتى يستغل هذه الرابطه يستغل، وهكذا ايضا يفعل عدد من الاشخاص الاخرين بطرق مختلفه. احيانا الزوجه تعامل الزوج بطريقه فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس ايضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي الطريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا احنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما وخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه احنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها. لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا قبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في في في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. المهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغدقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي، فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي، حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها، لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش، مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة يعني كبيرة، حب اشتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية الطرف الآخر شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة. الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمون عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسة اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شوية غارين وكذا، بيش امراض، انت مجنونة، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاولة حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئة، لانها شككت في الطريقة التي يتعامل هو بها مع هذه المرأة. المهم طبعا هاي فلسفتها النفسية، هاي الآلية هي الطريقة اللي نفكر بها الثقة بالذات. واحد يفقد ثقته بنفسه يعني، وثق النفس هذه الذات هي كل ما يمكن لنا أن نمتلكه في هذه الحياة، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي إذا إنسان يتهمون أنه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيجي الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى، أحول المشاعر أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليه سويت، يقول لهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، ما كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه يعني ما تلومه كذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: بطريقة مرعبة بالتلاعب النفسي. قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا لها فلسفة صراحة نحكي بها، ليش يدخلها؟ يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا، وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة. وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان، اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن تكون امرأة ثانية. وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو، بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت، ها، أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهي طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا، من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة، تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية، فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريك بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا ناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك. يفترض أن تعامله تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديره في العمل أو مع الآخرين وهكذا. مثلا هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر، كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. نان المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم، تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني تقول آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي هاي أهمية بها جانب الإنسان للأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جداً.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع الأول. مقال صادفني وشجعني أنه أطرق لهذا الموضوع الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه، لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهو طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نتطرق أيضا للجوانب الأخرى. اليوم ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة أيضا بها جانب بيولوجي وبها جانب نفسي وبها جانب معرفي أيضا. يعني من نتحدث بعمق راح نشوف أنه مثلا أنه الدماغ في هذه المرحلة العمرية أكو نوع من التقاطع به. يعني شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، تقاطع مناخات. يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ. هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية. أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي واللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر الثلاثين هو أنت من الممكن أن تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر، لأسباب كثيرة. من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما أسباب الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون ثلاثيني أو أربعيني؟ بعيدا عن شماعة التكنولوجيا، التكنولوجيا هسه مو شماعة ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. هنا الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر، دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحل. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنما ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضوج وكذا إلى آخره، يعني تعبر الأربعين، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. انا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا الى ضمور وتآكل فيما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، ما تريد تتأمل، لأن أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها، باكر يسألون عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. نانا لأن دماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجة في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة، كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا يعني، وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يتطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس،
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية. والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة. اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة. والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس.

جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجياً في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية؟ أم كان الحب مشروطاً؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة.

يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مذن عن القبول الخارجي، ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا، يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم.

لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هنزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بإذاعتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء، عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول الصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
2: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكنه ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوورد اللي هيئتها أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
1: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
3: يا دول مجاورة العراق جاوبنا،
4: إيران تمام، وتركيا.
2: يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
5: ما أعدل الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحلاها عندما تكون صادقة.
1: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
6: مريم.
7: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب برايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب برايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
8: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر عن هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أستاذ عصمت طبعها يعني واهتمنا بهذه الكتب الاحتياجات الخاصة بالبرايل.
1: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
9: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة وهي المدرسة الوحيدة، يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت، يعني انهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليه المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
1: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
2: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معنا التعامل الصحيح وأجادوا التعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا، الدراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل وهذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
1: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب.
6: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
10: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلاً على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصاً لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروبيغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلاً. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه، ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن أن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين ومآلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماماً بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيداً من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الإخبارية لم يعد الأمر مقتصرا على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاما الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء. وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: أعزائنا المستمعين، مو كل يوم الدنيا تجود علينا بأبطال يحفرون اسمهم بالتاريخ، واليوم قصتنا عن واحد من هذول الأبطال، بطل بصراوي ما عرف للخوف طريق ولا للحدود معنى. من حارات البصرة وبين أزقتها برز أياد البدر، نجم رياضة الموي تاي، وصار اسم يلمع بالساحات العالمية وانتزع لقب أفضل لاعب بالعالم. هالقصة كتبها للإذاعة حسين عبد الباقي. ابقوا متابعين وخلونا نغوص ببدايات أياد حتى نعرف شلون بدت رحلته ووين وصل وش راح يواجه بطريقه.
3: بدايتي أنا تأثرت بأخوي اللي أكبر من عندي، أخواني كلهم رياضيين، كبير بلش بالملاكمة، بعدها سحب أخوي اللي أصغر من عنده، بس بعدها أخوي اللي أصغر من عنده حول للمويتاي، وبعدها سحب أخوي اللي أكبر من عندي وهمين بالمويتاي، وبعدها سحبني أنا همين بلشت بالمويتاي، كان عمري 8 سنوات.
2: أياد مثل أي طفل بصراوي كان يحلم بكرة القدم، يعشقها ويركض وراها بكل شغف، بس القدر كاتب له طريق ثاني. واليوم أياد ما ينسى هاي البداية، ما ينسى أيامه ويا أخوه شلون كانت البوكسات والركلات لغتهم المشتركة.
3: كنت أحب كرة القدم، بس يعني كنت كلش من عشاق كرة القدم، بس بعدها أخوي اللي أكبر من عندي كان يجبرني أنه أروح وياه للمويتاي، فكان يضربني وياخذني وياه. كنت لما نرفض كان غصبا علي لازم أروح. وأتذكر كان أخوي لما يرجع من الشغل كان مرات تعبان فما يقدر يروح للتمرين، فينطيني الكروة مع النفرات حتى أروح نفرات، يعطيني 1000 دينار، فأروح أوقف على الشارع وانتظر السيارات. أنا شو أسوي على مود ما أروح للتمرين، على مود أروح ألعب كرة قدم، فأظل واقف نص ساعة ساعة، بعدها أرجع للبيت أقول له ما حصلت سيارات، فهو يقول لي ليش تكذب؟ أقول له أنا كنت صغير فكنت أحلف، أقول له والله العظيم ما حصلت.
2: محظوظ اللي يلقى بطريقة شخص يؤمن به قبل لا هو يؤمن بنفسه، شخص يشوف ويقرب داخله شيء بعد ما ظاهر. رغم البداية الصعبة، أياد صادف أول مدرب بحياته اللي ما لاحظ به مجرد لاعب، وإنما بطل يتشكل خطوة بعد خطوة.
3: بلشت ب2009، بلشت ويا كابتن عادل جواد اللي هو حببني بالرياضة أكثر. فأول ما بلشت كنت أتدرب بنادي نفط الجنوب، فلعبت أول بطولة ب2013، جبت مركز أول وحبيت الرياضة، هنا بلشت أحب الرياضة. فهو كان ماكو دعم، لا يطون راتب أو شيء، فكنت صغير أنا يعني كان عمري 12 سنة. فالمدرب ماتي كابتن عادل

0: كان ينطيني كل فترة يعطيني 25 هيك، لأن شاف إنه بيا موهبة، عندي موهبة حلوة، فكان ينطيني على مود أبقى بالرياضة وما أبطل. والكابتن مالتي كان يعرف إنه إذا استمريت راح أسوي فتشي، وهو كان دائما يقول لي أنت بالمستقبل راح تصير بطل. فبعدها بسنة ب 2014 اختاروني من ضمن المنتخب الوطني، مثلت العراق ببطولة العالم بماليزيا، كانت بطولة قوية وأكثر من 40-50 دولة بوقتها مشاركة، لعبت بيها بوقتها فئة البراعم وحصلت على الميدالية الذهبية، خضت لي نزالين وواحد انسحاب وجبت الميدالية الذهبية بطولة العالم. بعدها استمريت بالتدريب تحت إشراف المدرب ماتي كابتن عادل جواد، قاعة خاصة، واستمرينا يعني نلعب بعض الأحيان، يعني نلعب بطولات داخلية محلية، بس كان يعني طموحنا احنا نمثل العراق يعني خارج العراق بالبطولات الخارجية.
1: العام 2018 ما كان السنة عادية بحياة أياد. 2018 السنة اللي صار بيها اسمه يهز الساحات، مو بس على المستوى الفردي وإنما على مستوى العرب وآسيا كلها.
0: ب 2018 مثلت العراق ببطولة العالم اللي صارت بتايلاند للمنتخبات، وخذت بيها نزالات قوية، خذت بيها 4 نزالات، النزال الأول ويا اللاعب التايلندي، والنزال الثاني ويا اللاعب المولدوفي، والثالث ويا اللبناني، والرابع ويا اللاعب البرتغالي، يعني وفزت هاي النزالات كلها، وحصلت على جائزة أفضل لاعب بالعالم من بين أكثر من 800 لاعب وأكثر من 90 دولة. وهذا الإنجاز يعني ما حد جايبه لحد الآن بالعرب وبالعراق. بالعرب يعني جايبين أنه أفضل لاعب بآسيا، بس ما حد جايب أفضل لاعب بالعالم فئة الشباب.
1: وبسبب حبه العميق لرياضة المويتاي، أياد اتخذ قرار مصيري بترك دراسته الجامعية حتى يستثمر طاقته وشبابه للعبة. كان عنده إيمان قوي أنه طريق الحقيقي بالمويتاي مو بأي مكان، بل في مهد هذه الرياضة وأصلها دولة تايلاند. هناك بين أحزمة النزال والتدريب الشاق بدأ يكتب فصل جديد بمسيرته ويشق طريقه نحو الاحتراف.
0: للأسف ما حالفني الحظ أنه أكمل دراستي الجامعية مرحلة ثانية تربية رياضية، وتركت الدراسة واتجهت لتايلاند اللي هي أصلا اللعبة مالتنا، واتجهت هناك على مود الاحتراف. فبلشت هناك بعدها بفترة، بالبداية كان تدريبي وكل شيء سكني كله على حسابي الخاص، فبعدها النادي اللي كنت أتدرب به يعني نعجبوا بلعبي وهيكي، فسووا لي عقد انه تدريبي وهاي يصير مجاني، وبعدها استمريت يعني الحلمي ومستمر لحد الان، وان شاء الله اوصل بعد واكثر واكثر. وما انسى زميلي امير ابراهيم اللي هو همين بطل عالم اكثر من مره ولاعب محترف، همين لاعب احتراف، نزالات كلش هواي وانجازاته خارجيه والداخليه كلش هواي، اللي فتح لنا الطريق لتايلاند وفتح لنا مثل ما نقول روانا الخارطه لتايلاند، وخلى كل واحد يروح بسهوله يعني لتايلاند باي وقت يقدر يروح يعني لوحده.
1: بحسرة وبغبطة يحكي لنا أياد عن سحر أجواء المويتاي بتايلند. هناك الشغف ينعكس بكل زاوية وكل حركة، وبطابع ما يخلو من التندر. يشتكي من إهمال دولتنا واتحادنا للألعاب الفردية اللي رغم الإنجازات الكبيرة اللي تنولد منها تقابلها نظرة ضيقة تفضل كرة القدم اللي للأسف ما نحس بيها إنجازات ملموسة نفتخر بيها.
0: بتايلاند الوضع مختلف، هناك يعني الشعب كله يعرف المويتاي والأغلبية هم يلعبون مويتاي، ف يعني حتى مرات لما أخلص نزالي وأروح مثلا أتمشى أو أروح المكان، فالناس يشوفوني مثلا يجون يصورون وياي أو يقولوا لي شفنا نزالك بكذا يوم، شفنا نزالك وهيك يعني. ومع ذلك يعني تباوع عنا يعني اللي هنا بالبصرة وبالعراق يعني بصورة عامة، يعني ماكو اهتمام يعني بالألعاب الفردية خاصة، رغم أنه إحنا رياضة المويتاي وخاصة وحتى باقي الرياضات الفردية يعني الإنجازات اللي جاي نجيبها على مستوى العالم يعني كلش يعني كبيرة مقارنة بالكرة القدم. يعني كرة القدم يعني الاهتمام عليها كلش كبير، ورغم أنهم ما جاي يقدمون فتشي يعني إذا تريد قارن بين الألعاب الفردية شنو جاي نقدم وبينهم ماكو أي مقارنة، أنتم قارنوا يعني.
1: في ذروة مسيرته الاحترافية بتايلان

0: مر بهاي الرياضة ومخلص لها، وإن شاء الله يعني بالمستقبل هواي أفكار، بس يعني حاليا أنا مفكر بس بالتدريب.
1: وبالأخير نتمنى نكون عرضنا لكم قصة الكابتن أياد، البطل البصراوي العالمي اللي يلعب من أجل حلمه ووطنه ومدينته. قصة أياد تثبت إنه أنه ماكو شيء مستحيل، وأنه الصبر والشغف هم مفاتيح النجاح اللي ما له حدود. تقبلوا تحياتنا وخليكم متابعين باقي برامج إذاعتنا اللي تحرص على تقديم الأفضل لكم.
2: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: ملحمة جلجامش رحلة محفوفة بالمخاطر لاكتشاف سر الحياة الأبدية. لا تزال ملحمة جلجامش تشكل الكثير من الآراء وتستقطب التحليلات التي تأخذ منها ما يمكن إسقاطه على الواقع، ولهذا عدها نقاد وعاملون في مجال الأسطورة نصا شعبيا، باعتبار إنها تتداول في المناسبات والأعياد التي كانت تقام من خلالها الطقوس، حيث تظهر أحداث ونصوص وصولها على دكة المسرح والشوارع والساحة، وبهذا اكتسبت شعبيتها باقترابها من هموم الرعايا في أوروك أو الوركاء. الوركاء هي المدينة التي عاش بها جلجامش والتي كتبت الملحمة فيها، أو أيضا سواها من الحواضر التي انتقل إليها النص، مبررين إنه نص شعبي كونه وازن بين تناول حياة الملك والحاضرة أو المدينة وإشكالات رعايا أوروك، وأصبح جزءا من خزانة الكتب والوثائق آنذاك وغيرها من الدلائل. ملحمة وجذور ومصدر. لم تزل هذه الملحمة التي تعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية، وتروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود، تمثل معينا خصبا للكتاب والباحثين والأدباء على حد سواء، كونها من أكثر ملاحم آداب حضارة بلاد الرافدين القديمة خلودا، ويعود تأريخها إلى عصر سلالة أور الثالثة، وتعد ثاني أقدم النصوص الدينية المتبقية من تلك الفترة بعد نصوص الأهرام الدينية. وتبدأ ملحمة جلجامش بخمس قصائد سومرية عن بلجاميش، وهي الكلمة السومرية لجلجامش ملك الوركاء، وتؤكد المصادر إنها أصبحت مرجعا لقصيدة ملحمية مجمعة في اللغة الأكادية، وتحمل أقدم نسخة متبقية من تلك الملحمة المجمعة اسم البابلي القديم، ويعود تاريخها إلى القرن 18 قبل الميلاد. لم يتبقى من تلك القصيدة سوى بضعة ألواح طينية، وقد تمكن شخص دعسين لقي ونيني من جمع نسخة من الملحمة يعود تاريخها إلى ما بين القرنين 13 و10 قبل الميلاد، وتحمل الاسم هو الذي رأى الهاوية، أو بكلمات معاصرة هو الذي يرى الغيب. وتم استرجاع نحو ثلثي هذه النسخة ذات الألواح الطينية 12، واكتشفت بعض النسخ الأفضل حالا في أنقاض مكتبة أشوربانيبال الملكية في مدينة الموصل من القرن 7 قبل الميلاد. أقسام الملحمة. وجعل المدون الملحمة على شكل أقسام، وأراد أن يبدو فعلها الدرامي ظاهرا ليجعلها نصا شعبيا، فالقسم الأول كان عن جلجامش وإنكيدو، والأخير هو رجل جامح خلقته الآلهة حسب ما يزعمون لوضع حد لطغيان جلجامش على شعب الوركاء. ويقول جاسم عاصي الناقد والباحث المختص في أسطورة جلجامش إن الملحمة تتناول صراعات الإنسان مع نفسه ومع القوى القاهرة، وتحكي عن قصصهم ولوعتهم وما يعانونه جراء الحيف الواقع عليهم. وتقول الأسطورة ولأن الملك وحيد فكان لابد من إيجاد مصدر منافس له، فاستجابت الآلهة في خلق نظيره أنكيدو ليلبي حاجة الرعايا ورغبتهم في الخلاص، وأيضا لإيجاد نهاية للصراع ما بين القوى الفوقية والناس. ويشرح عاصي أهمية الاستجابة وتحولها لدراماتيكي بقوله لقد تمثلت مشاهدها عبر إدائها وتمثيلها وإلقاء مقاطع من شعرها مصحوبا بحركات وإيماءات كانت أول جذور المسرح في العراق القديم، وهو ما وفر للملحمة صفتها ومكانتها الشعبية باقترابها من الرعايا. ويبدو الصراع إنه كان رمزاً لاستمراره وتنوعه وصعود غاياته. ولذا فالباحث يؤكد إن المدون ركز على المعالجة لتفعيل الصراع وتقريبها من الفعل الشعبي، فجعل الناس تستغيث بالآلهة لوضع حد لسياسة الملك جلجامش الذي كانت أفعاله تثير حفيظتهم، حيث كان يدخل مخدع العروس قبل زوجها، وهو ما جعل الملحمة باعتبارها تبيان الطغيان في الأثر الشعبي. ولتثوير الصراع زاد المدون من كمية الصراع كما يقول الباحث من خلال توضيح محتويات المعبد من محضيات وغلمان يسهمون في طقس الزواج المقدس داخل المعبد ويؤدون وظائفهم داخله، وهو من الطقوس الشعبي. خلاصة الملحمة: كتبت الملحمة بالسومرية وترجمت إلى الأكادية قبل اكتشاف حروف اللغة العربية، وهي تحكي في إيحائها البعيد عن ملامح عالمية لا تقتصر على مكان أو شعب أو أرض معينة، بل تتعدى الحدود الجغرافية بإسقاط عالمي رحيب من خلال ما تحكيه عن مدينة أوروك وشعبها الذي يحكمه ملك ثلثاه إله وثلثه الآخر إنسان، وهو جلجامش ابن الإله نينسون الذي حملت به من ملك بطل أسطوري مقدس. كان جلجامش يرى نفسه ويراه الجميع مكتمل الجلال والألوهية، ينظر إلى الشمس فتصبح سوداء من شرارة نظره، ويرتقب القمر ليختبئ منه ويحل الظلام على أوروك وشعبها، ليبقى هو وحده الإله الحارس والمتجبر، فيقتل من يعارضه ويغتصب من يريد من نساء المدينة حتى زوجات قادة جيشه، كما كانت القرابين ترمى تحت قدمه. وفي ظل هذا القهر والظلم من الحاكم السومري العملاق، يجد شعب أوروك في شخصية أنكيدو العملاق الذي نصفه بشر ونصفه حيواني مخلصا من العذاب الأبدي على يد جلجامش. لكن حينما تدور المعركة بين الاثنين ويتصارعان ويلتحمان، لا تجد القوة مكانا لها بين الاثنين، ليكتشف أنهما أصبح صديقين لبعضهما البعض. وهنا يبدأ التغيير في شخصية الملك وصديقه، فتقل حالات العنف والقتل والاغتصاب شيئا فشيء، بل إنهما يقضيان على العفريت الشرير خمبابة الذي كان يزعج أهالي أوروك. وفي لحظة موت أنكيدو يجد البطل الملك نفسه بعد العزاء الذي أقامه أمام حقيقة الفناء والموت، عندما يرى صديقه متعفن البدن ينخر الدود جسمه. يبدأ جلجامش رحلة البحث عن الخلود والبقاء، ويصف له جده عشبة للحياة الأبدية. وبعد رحلة بحث مضنية يجدها في قعر البحر، وعندما يغفو على الشاطئ تسرقها الحية بأمر من الآلهة التي لا تسمح بالبقاء سوى لذاتها. ويعود جلجامش خالي الوفاض متحسرا، فينصحه حكماء أوروك بأن الطريق الوحيد للخلود هو في العمل والعدل والبناء. وهنا يسلك طريقا آخر، نهجا جديدا في الحياة وفي طريقة تعامله مع المواقف. ورغم هذا الشرح المبسط لمضمون الملحمة، فإنه يمكن القول إن مأساة بطلها وعقدته الأبدية كانت في صراع ذاته الحيوانية مع ذاته الروحية، أو الكينونة السفلى مع العليا، فتنازعته عقدة النقص وعدم الاكتمال الإلهي ليستسلم لإنسانيته في آخر المطاف، حيث إن الجسد بما يحمله من معاني وانفعالات بما فيها العدوان كان له أثر كبير في الانقلاب الداخلي لجلجامش نحو سلوكه الأخير.

الصراع والمدونة الشعبية. الملحمة كما يقال طارت في الآفاق، كونها كانت تصف الحياة في بدايتها من خلال تحولات النص، لذا ففي القسم الثاني يدفع الأسى بجلجامش إلى القيام برحلة طويلة محفوفة بالمخاطر لاكتشاف سر الحياة الأبدية، وهي رحلة درامية، وهو ما جعل الملحمة تلقى رواجا واهتماما متزايدا، وترجمت إلى العديد من اللغات وتظهر في العديد من الأعمال الأدبية الشهيرة. ويقول عاصي إن مدون الملحمة أراد لنصه أن يكون مخلدا من خلال نقل الصراع من كونه نصا لطبقة عليا إلى نص شعبي حول الإنسان، فأراد تحقيق مفردات البنية التحتية للوعي عند الإنسان البسيط، وهو ما يوضح انحيازه مبدئيا. وهذا ما نراه متحققا في فصول الملحمة. يتابع الباحث، وهو الأمر الذي جعل عشبة الخلود التي ركز عليها المدون لتكون واحدة من طرق التحول لتكون ملحمة شعبية، حيث جعل جلجامش يصر على الإكثار من عشبة الخلود بواسطة زرعها ومن ثم إشاعة استخدامها كي تشمل كل شيبة أوروك.

الصراع وإدامة النص الشعبي. يصر الباحث على أن الملحمة نصا شعبيا، وهو سر اعتبارها نصا خارقا، كما يبين الباحث، ويرى أن المدون دفع باتجاه تخليق صراع آخر، فصنع مناطق مليئة بالفعل الدرامي، ويعتبره الباحث أنه كان ذكيا حين جعل عشبة الخلود ترتبط بحتمية إن جلجامش إذا ما أراد إيجاز سر الخلود عليه أن يجد الإنسان. ويمضي الباحث عاصي في استنتاجه، يرى أن هناك علاقات جاءت عبر طقس التبني الذي يعده ضمن الطقوس الاحتفالية التي أسهمت في تصعيد عنصر المشاركة من قبل أنكيدو في فعل التغيير على صعيدية المادي والفكري. ولذا فالباحث اعتبر تبني أنكيدو لحماية ممتلكات الرعاة والسهر على مواشيهم دليل على ممارسة طقس شعبي يدخل في باب انشغالات الناس وتأسيس علاقاتهم عبر العمل الجماعي والتضحية. وكذلك يدخل في هذا الباب طقس ما قامت فيه سيدوري صاحبة الحانة، حيث بدت أمام جلجامش امرأة ذات سلطة معرفية فقدمت له النصائح المتعلقة بالخلود. القدسية ورقم 7. ويعد الباحث عاصي أن هذه الملحمة تربط بجدلية الوجود والأسطورة بالاعتقاد القديم بقدسية الرقم 7، فهو يتطابق مع المفهوم الميثيولوجي في الأديان القديمة والأساطير في كونه ذا دلالة كونية في خلق الكون، والذي انسحب إلى مجمل الطقوس الشعبية فاكتسب قدسيته من دلالته في كل حيز مكاني وزمان. ويضيف الباحث أيضا متطرقا لما سماه طقس حزن جلجامش على موت أنكيدو، إنه كان عبر قص شعر الرأس واختيار لازمة لمندوبة خاصة يرددها بالقرب من جثمانه ولسبعة أيام. ويؤكد عاصي في النهاية إن كل الدلالات تضع الملحمة في مصاف النصوص ذات الصلة المباشرة بالناس في كل زمان ومكان، وهي جزء من ثقافتهم الشعبية، ولذا يعبر عن اعتقاده من أنها وغيرها من الملاحم أسهمت في ظاهرة تداولها عبر كل العصور والأزمنة، لأنها اكتسبت صلتها بالقاع الحياتي، وهو ما يعني ارتباطها بالمدلول الشعبي الخاص.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: لما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع الموتى؟ أغرب طقوس الموت. في أعماق الزمن الخالد وفي هذا الكون الفسيح، يحكي النور والظلام قصة لا تنتهي، قصة الموت، تلك اللحظة الأخيرة التي ترسم الغيب على محيا البشر. إنها رحلة غامضة ولا تعد ولا تحصى، تنتظرنا في زوايا الأيام، تحاكينا بلطف وتحيك لحظاتنا بدقة. ومع إننا لا نعلم اليوم الذي سيحين فيه وقتنا الأخير، إلا إننا ندرك بأننا متجهون بثقة نحو أرحامها السوداء. الموت طوق يدور حول أعناقنا، يجعلنا نتفكر في أجواء الحياة ونفهم قيمتها الحقيقية. فما أجمل الحياة عندما يكون الموت حاضراً في خلفية الزمن كرمز يجعل من قطرات اللحظات لآلئ تتلألأ بجمالها. فالموت ليس نهاية بل بداية لعبور نحو عالم آخر، حيث الأرواح تحلق بأجنحة الحرية. هو تلك النهاية الجميلة لقصة الحياة، حيث يختم كل إنسان مسيرته في هذه الدنيا. مستمعينا، سنأخذكم في رحلة للتعرف على أغرب طقوس الموت ولما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع موتاهم.

أما دهانة أو تقليب العظام أحد طقوس التعامل مع الموتى المتبعة في مدغشقر. خلال هذا الطقس يفتح الناس قبور موتاهم كل بضع سنوات ويعيدون لفهم بأكفان جديدة، وفي كل مرة يحصل فيها الموتى على أكفانهم الجديدة يحصلون أيضاً على رقصة جديدة بالقرب من القبور، فتعزف الموسيقى في كل مكان ويؤدي كل الحاضرين حركات راقصة. يكمن المغزى وراء هذه الطقوس في اعتقاد الناس أنهم يدفعون أرواح الموتى نحو الحياة الآخرة. يسلط ذلك الضوء على الاختلاف الكبير بين المجتمعات في مراسم وطقوس توديع الأشخاص المتوفين. مثلاً يعد الدفن في السماء أمراً شائعاً في التبت بين البوذيين الذين يؤمنون بقيمة إرسال أرواح أحبابهم نحو الجنة مباشرةً. تشمل الطقوس التي يتبعونها ترك الجثث في الخارج وأحياناً تقطيعها إلى قطع أصغر حجماً لتتمكن الطيور من التهامها. وفي الهند يتبع تقليد يتضمن استعراض الموتى في الشوارع مصحوباً بألوان تبرز فضائل المتوفى. هنا يشير الأحمر مثلاً إلى النقاء، بينما يشير الأصفر إلى المعرفة. ثم ترش الجثث بالمياه من نهر الجانج وتحرق في المناطق الرئيسية لحرق الجثث في المدينة. أيضاً ضمنت العديد من الثقافات وخاصة في ولدان الشمال الأوروبي الماء في طقوسها الخاصة في التعامل مع الموتى، بدءاً من وضع التوابيت فوق المنحدرات الموجهة للمياه ووصولاً إلى استخدام المياه فعلياً مدفناً، فيضع البعض الجثث في سفن الموتى على طول النهر أو المحيط

الدم والفقد بغض النظر عن ثقافاتهم ودياناتهم. هناك تأثير قوي ومدهش تلعبه الطقوس المتبعة في مراسم الدفن والجنازات في مساعدة الناس على التعامل مع التأثير الفوضوي الذي تلحقه الخسارة. أن الطقوس بوصفها نشاطاً رمزياً يقوم البعض به قبل أو أثناء أو بعد حدوث حدث حزين من أجل تحقيق بعض النتائج المرجوة، يمكن أن تساعد الناس على تخفيف المشاعر السلبية. فالأشخاص الذين تعرضوا لفقدان شخص عزيز عليهم غالباً ما يشعرون كأن حياتهم قد أصبحت خارجة عن السيطرة. هنا يمكن استخدام الطقوس لاستعادة هذا الشعور بالسيطرة، ومن ثم يسهل عليهم التعامل مع الحزن، في حين أن الطقوس تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى على نطاق واسع. فإن المبدأ الأساسي لاستعادة الشعور بالسيطرة عادة ما يكون ثابتاً في مختلف المجتمعات والثقافات.

تعامل البشر مع الموتى يختلف بشكل كبير بين ثقافات وديانات مختلفة، وحتى داخل نفس الثقافة والديانة قد يكون هنالك تباين في الطرق المعتمدة. هناك عدة عوامل تؤثر في تشكيل هذه الاختلافات، من بينها الدين والمعتقدات، حيث تلعب الديانة دوراً كبيراً في تحديد كيفية التعامل مع الموتى. ففي بعض الديانات مثل الإسلام والمسيحية واليهودية توجد تعاليم دينية تتعامل بشكل محدد مع الجنازات وطقوس الدفن، بينما تختلف هذه التعاليم في ديانات أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف الطرق المعتمدة للتعامل مع الموتى. الثقافة والتقاليد: تختلف التقاليد والعادات المرتبطة بالموت والجنازات من ثقافة إلى أخرى. قد تشمل هذه التقاليد الطقوس الدينية، العزاء والطقوس التكريمية للموتى وتقديم الصلاة والترحم عليهم. كل ذلك يتأثر بالتاريخ والجغرافيا والتطورات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. الاعتقادات الفردية: يمكن أن تؤثر الاعتقادات الشخصية والمشاعر على تعامل الفرد مع الموتى، فقد يكون للفرد رؤية مختلفة عن الموت وما يليه، مما يؤدي إلى تبني نهج معين في التعامل معه. التأثر بالتكنولوجيا والتطورات الاجتماعية: قد يؤثر التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية في طرق التعامل مع الموتى. قد يتغير نهج الناس نحو التعامل مع الموتى بناء على التكنولوجيا المتاحة للتعامل مع الجثث، مثل التجهيزات الجنائزية المتقدمة، وكذلك بناء على القيم والمعتقدات المتغيرة في المجتمع. في النهاية، تعد علاقة البشر بالموت جزءاً من الثقافة الإنسانية وتراثها الروحي، وهو ما يعكس التعقيد الكبير للطبيعة البشرية وتنوع الثقافات والديانات التي تشكل البشرية.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: التربية عند البابليين.

قامت الدولة البابلية القديمة حوالي عام 2006 قبل الميلاد على أثر سقوط سلالة أور الثالثة السومرية على يد الأمويين، وهم فرع من الأقوام العربية القديمة التي هجرت من شبه الجزيرة العربية متجهة نحو بوادي الشام والعراق، ثم توغلت جماعات منهم في بلاد بابل منذ أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد، حيث استطاعوا السيطرة على المدن التابعة لإمبراطورية أور الثالثة تدريجياً وتكوين دولة بابل الأولى. وانتهى حكم هذه السلالة عام 1595 قبل الميلاد على أثر سقوط دولتهم على يد الجيوش الحثية الغازية. وتقسم هذه الفترة إلى قسمين، الأول ويشمل العهد القديم وحتى مجيء الملك حامورابي إلى الحكم، ويشمل بقية العهد البابلي القديم أي عصر حامورابي. وقد كان نظام الحكم عند البابليين ملكاً وراثياً، ويختار ولي العهد في الحياة الملك، حيث يفرض البيع والولاء له على الأمراء والوجهاء ورجال الجيش وأمراء الأقاليم، ثم رأي الآلهة عن طريق الفأل والكهنة. ويتألف المجتمع البابلي من عدة طبقات، أولاً الطبقة العليا وهم النبلاء ويأتون بعد الملك، والطبقة الثانية طبقة الناس الأحرار وهم أصحاب المهن والحرف والمصارف والتجار والأطباء والكتبة والصناع، والطبقة الثالثة هم الطبقة الوسطى من الأحرار والفلاحين والأجراء، والطبقة الرابعة هي طبقة العبيد. أما فئة ساكني القصور أو الأسرة المالكة وفئة ساكني المعابد أو رجال الدين فلا تدخلان في الإطار الطبقي، بل تقفان في أعلاه.

وقد استندت الحياة الاجتماعية البابلية على الأسرة التي تتكون عن طريق الزواج بامرأة واحدة شرعية بوثيقة مكتوبة تحدد حقوق وواجبات الزوجين أمام شهود. ويستطيع الرجل حسب شريعة حمورابي الزواج بأخرى إذا لم تنجب زوجته الأولى أطفالاً، كما شاع التبني بهدف الإبقاء على العائلة وحفظ اسم الأب. وكانت العائلة مؤلفة من الزوج والزوجة والأبناء الشرعيين والمتبنين، أما العبيد والإماء فلا يعودون من صلب العائلة وإنما كجزء من ممتلكاتها. وقد عبد البابليون والأشوريون آلهة عديدة كما تدل النصوص المتوافرة، فقد كان لكل مدينة إلهاً الذي يمتلك معبدها ويحميها ويعظمها أهلها ويساعد عدد كبير من الآلهة الثانويين. ولم يكن مالك المدينة سوى ممثل لهذا الإله أو كاهن له. وبمرور الزمن قل عدد الآلهة وتكونت مجموعة منها يرأسها ثلاثة آلهة هي أنون إله السماء، والإله أنليل إله الأرض، والإله إيبا إله البحر. وتعبر النصوص والأناشيد والصلوات عند الأشوريين والبابليين عن نزعة واضحة إلى التدين وعن مشاعر دينية سامية، وكانوا يقدمون الهدايا والقرابين لآلهتهم، كما كانوا يملكون معاني الخير والشر وينظرون إلى الأوبئة والمحن نظرتهم إلى عقاب توقفه الآلهة، وكانوا يعبدون الموتى، مما يدل على أن لديهم أفكاراً عن الحياة الأخرى، إلا أن النصوص التي خلفوها لم تبين ما يشير إلى إيمانهم بالبعث والقيامة أو اعتقادهم بتناسخ الأرواح. أما الكهنة عند البابليين والأشوريين فهم ثلاث فئات: المغنون والمنجمون والسحرة الذين كانوا يقومون بالتعليم. وفيما يتعلق بالتربية عند البابليين لا توجد معلومات دقيقة عن تنظيم المدارس لديهم ولدى الأشوريين، غير أن ما بلغته حضارتهم من مكانة يتيح لنا أن نفترض أنهم عرفوا العديد من المدارس، فقد كانت المعرفة ضرورية لهم يوفرون بفضلها السعادة والرفاهية لشعبهم ويحتفظون بواسطتها بسمعة وطنهم أمام سواهم. وقد اقتصرت التربية العالمية على السحرة وعلى الطبقات العليا، إلا أن الطفل الذكي يستطيع أن يبلغ مستوى عالياً من الثقافة يتيح له الوصول إلى وظائف الدولة، وكان التعليم فنياً وعملياً بالدرجة الأولى هدفه تكوين تجار وكتاب. ومع ذلك فقد سادت فترة من فترات الدراسات الحرة فظهر مختصون في الأدب الديني وفي الفلك والتنجيم والتاريخ، وتم التعمق خاصة في علوم التجارة. وقد عرف القوم نظاماً بارعاً في المحاسبة كما حفرت عليها الحروف المسمارية، وقد ساعد اكتشاف الكتب المدرسية المكتوبة للطلاب على التعرف الدقيق على حضارة تلك الشعوب. هذا وقد كان تعلم الكتابة المسمارية عملية شاقة وصعبة، وكان من يتقنها ينال التقدير والاحترام. وقد عثر منقبو الآثار على آجرة كتبت عليها العبارة التالية: من يتفوق في الكتابة على الآجر يتألق نظير الشمس. أما مراحل التعليم عند البابليين والأشوريين فتتألف من مرحلتين، فأولها المرحلة الابتدائية، وكان منهج الدراسة فيما يشمل الدين والحساب والتاريخ والجغرافيا وعلم النحو، وكانت طرق التدريس فيها بدائية تعتمد على التكرار، وكانوا يستعملون الألواح الطينية في الكتابة. تالي هذه المرحلة المرحلة العالية، لقد وجدت التخصصات المختلفة في المدارس العليا التالية: مدرسة كيش تل الأحيمر، كانت كيش من بلاد مملكة أكد وتبعد 20 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة الحلة، وهذه المدرسة قديمة جداً وتعود إلى عصر آسن، وقد كان التلميذ ملزماً بالذهاب إلى المدرسة ليتعلم ما يحب من المعارف. وقد وجد العديد من الألواح الدينية والأدبية والنحوية واللغوية في بيوت ترجع
إلى عهد آسن، وفي غرف المدرسة كان التلاميذ يتلقون المعارف الأدبية والعلوم وكتابة المقالات الاقتصادية والمستندات التجارية. مدرسة نابور نفر. تبعد نابور نحو 100 ميل إلى جنوب مدينة بابل، وقد اكتشفت بين جدرانها ألواح دون على صفحاتها كل ما كان يعلم في مدارس ذلك الزمن من علوم دينية ونظرية، بالإضافة إلى أشعار في المطالعة. وأبرز ما وجد جداول الألفاظ المترادفة والأرقام الرياضية وجدول الضرب وقوائم بأسماء الجبال والبلدان والنباتات والأحجار والجداول التاريخية بأسماء الملوك والحوادث التي وقعت في أيامهم والألواح الفلكية والطبية والدينية، وكذلك الأدعية والصلوات والتسابيح والتعاويذ. مدرسة سبار أبو حبة. تقع اليوم في أطلال أبو حبة غرب المحمودية، وتبعد عن بغداد حوالي 20 ميلاً، وهي أول مدرسة منظمة في العالم. وقد وجد فيها لفرنسي فينسان شيل ألواحاً مدرسية وجداول علامات الكتابة ومقاطع لغوية وموازين تصريف الأفعال وتمارين الإنشاء وجدول المقاييس وجدول الضرب. وهناك أيضاً الألواح الفلكية والتاريخية والأدبية كالأدعية والصلوات، تلك الكتابات التي يتلقاها من يطمح إلى درجة الكهنوت. وقد كانت المدرسة كبيرة الأرجاء واسعة الساحات، وكانت مدرسة مختلطة، وهي أول مدرسة منظمة في عهد حامورابي. مدرسة بوريسبا. تقع اليوم جنوب غرب الحلة، وكانت تقوم في أخربة هيكل نبو إله المعرفة ومخترع الكتابة والرسائل، وقد اكتشفها الباحث أوبر، وقد وجد فيها ألواحاً كثيرة في شتى العلوم، وكانت مقصد الغربيين والشرقيين يدرسون فيها شتى العلوم كعلم الكلام. مدرسة بابل. لقد كانت مدينة بابل مركز نشاط فكري حافل، وكان الملك نفسه يرعى في قصره مدرسة عليا تدرس فيها اللغات والعلوم الطبيعية والفلك والرياضيات، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات، وتنفق الدولة على الطلبة فيها. وعندما ينهون الدراسة يقوم الملك بامتحانهم بدقة ليختبر ذكائهم وحكمتهم. وفي هذه المدرسة تلقى النبي دانيال وأصحابه علوم زمانه، وقد كشفت الحفريات الحديثة في مدن العراق القديمة عن طائفة من المؤلفات حول شتى جوانب المعرفة الإنسانية في الرياضيات والفلك والتنجيم والقانون والطب والعلوم الطبيعية والجغرافيا، إلا أن الطب لم يزدهر كثيراً لأن القوم كانوا يردون الأمراض لأثر الأرواح الشريرة ويعالجونها عن طريق التعاويذ والأناشيد الدينية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم. مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفت أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجامل. بس لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
8: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: للحزن باب وللحداد ألف باب بين الدبلوماسية والسياسة. كثيراً ما ارتدت أمهات وزوجاتنا الأسود حتى رحلنا عن هذه الدنيا به، وصار لصيقاً بشخصياتهن وكأن باقي الألوان تخلت عنهن، فيما وجد الرجال حدادهم بإطالة الشعر وعدم حلق الذقن. أما العائلات فكان حدادها بتأجيل الأفراح وعدم مشاهدة التلفزيون للترفيه. خلال تتبع الحزن الأول في تاريخ البشرية نجد أن فعل الحداد قديم قدم الإنسانية نفسها، وهو ما يعكس الروابط العاطفية المعقدة التي تشكل نسيج وجودنا الاجتماعي. ويمكن إرجاع أولى حالات الحداد إلى العصر الحجري القديم الأوسط، حين بدأ الأسلاف في إظهار سلوكيات توحي بالاعتراف بالوفاة والاستجابة التي تجاوزت مجرد التخلص من الميت. وعثر على أقدم مدافن بشرية يعود تاريخها إلى نحو 120 ألف عام مضت في كهوف مثل كهف جبل القفزة في الناصرة الفلسطينية. ولم تكن عمليات الدفن المبكرة هذه عشوائية، بل كانت متعمدة، إذ تم وضع الجثث في أوضاع محددة وكانت مصحوبة بأشياء لها أهمية بالنسبة إلى الأحياء. وتتنوع الطريقة التي تحزن بها المجتمعات والحضارات المختلفة بصورة تعكس معتقداتها وتقاليدها وقيمها. وكانت ممارسات الحداد بمثابة وسيلة للمجتمعات للالتقاء ودعم بعضها بعضاً في أوقات الخسارة. ومن الحضارات القديمة إلى المجتمعات الحديثة تطورت الطقوس المحيطة بالموت والحداد، لكن الجوهر الأساس لتكريم المتوفى وتذكره بقي الأهم وإن بطقوس مختلفة. في قلب بلاد ما بين النهرين، حيث كان الموت بابا نحو العالم الآخر، في حضارات السومريين والبابليين والآشوريين كان الموت تحولا روحيا تلتصق به كوامن الإيمان والرهبة والألم. في العراق القديم كانت شعائر الدفن والجنائز ترتبط ارتباطا عميقا بالعقائد، لأن السماء والأرض والآلهة تتشابك في تصورهم حول مصير الروح بعد الموت. كان هناك إيمان قوي بأن الروح إذا لم تراعى مراسم دفنها فقد تبقى هائمة وغير مستقرة في العالم السفلي، وقد تؤثر على الأحياء. لذا بذلوا جهدا كبيرا لضمان انتقال الروح إلى العالم الآخر بطمأنينة، وكان لهذا طابع ديني وقلق إنساني معا. كانوا يؤمنون بأن الروح تحتاج إلى إجراءات محددة ليتمكن الميت من النزول إلى العالم السفلي، وأن عدم أداء الطقوس يمكن أن يعرض الروح للتيه والاضطراب. في النصوص السومرية نجد بالنسبة لطقوس الحزن ما يشبه الإنشاد والبكاء الجماعي. أحد الأمثلة الأدبية في بلاد ما بين النهرين هو رثاء أور، وهو نشيد حزين يعبر عن فقدان مدينة بأكملها بكل ما فيها من أرواح بشرية، تمثل صرخة جماعية في وجه الموت والخسارة.

كما كان في بعض المناسبات قد يتولى متخصصون في الإنشاد أداء رنات وجلسات رثاء، وهي ممارسات مشابهة لما كانت تعرفه بعض الثقافات الأخرى. وعلى الرغم من أن تفاصيل مراسم الجنائز اليومية ليست موثقة بدقة مثل نصوص الآلهة، إلا أن علماء الآثار يجمعون على أن الدفن كان مرتبطا بالاعتقاد ببقاء الروح، وأن الجسد يجب أن يدفن بطريقة تحفظ احترام الإنسان وكرامته حتى بعد الرحيل. رغم اختلاف الأزمنة والديانات، إلا أن العراقيين اليوم ما زالوا يحملون بقايا من هذا الحس العميق تجاه الموت والحداد. في المجتمعين القديم والحديث هناك احترام كبير لموضوع الدفن، إذ يسعون إلى مواراة الميت في الأرض بأسرع وقت ممكن لطمأنة القلب وللشعور بأن رحلة الإنسان قد بدأت نحو الراحة. وهذا يشبه جدا الحرص الذي كان يعلق عليه العراقي القديم أهمية روحية. في بعض مناطق العراق ما زال النعي والبكاء بصوت مرتفع في الجلسات الأولى للحداد، دلالة على الوجدان المكبوت والحزن الجماعي، وكأن الجسد ليس وحده ما يفقدونه، لكن الذاكرة والألفة أيضاً.

في مصر القديمة كانت الطقوس الجنائزية وممارسات التحنيط المتقنة تتم لضمان انتقال المتوفى بسلاسة إلى الحياة الآخرة، وأقام اليونانيون القدماء مواكب جنائزية ومراسم الحداد لتكريم الموتى واسترضاء الآلهة. وتميزت فترات الحداد في الثقافة الصينية بطقوس واحتفالات تظهر الاحترام للميت، وطورت كل ثقافة مجموعتها الخاصة من الطقوس والرموز للتعامل مع فقدان أحد الأحباء، مما يعكس الطرق المتنوعة التي تفهم بها البشرية الموت وتعالجه. وتميز العصر الفكتوري بملابس الحداد المتقنة في ارتداء الكريب الأسود والعادات الاجتماعية الصارمة المحيطة بالموت والحزن، فيما تتضمن ممارسات الحداد المجتمعي في بعض الثقافات الأفريقية الغناء والرقص ومشاركة القصص للاحتفال بحياة المتوفى. ومما لا شك فيه إن العصر الرقمي غير الطريقة التي نحزن بها، إذ تسمح النصب التذكارية عبر الإنترنت والمساحات الافتراضية بالحزن والذكرى المشتركة عبر الحدود والمسافات.

تنكيس الأعلام، انفجار أو حرب أو كارثة طبيعية، ضحايا أو رحيل شخصية مهمة، أحداث في دولة ما كبرى أو صغرى، غالباً ما يتبعها حداد عام، إذ تكفل الدوائر الرسمية وأحياناً المدارس والجامعات والمؤسسات، وتنكس الأعلام، وتحتل الموسيقى الكلاسيكية شاشات التلفزة أو قراءة القرآن أو القداديس بحسب كل دولة، حتى بات سماعها لصيقاً بالحزن. وتختلف بروتوكولات الحداد الرسمية بطرق تعكس الممارسات الثقافية والتقاليد والسياقات التاريخية الفريدة لكل دولة، وعلى رغم الاختلاف فإنها تتفق على تكريم حياة الأفراد الذين رحلوا وشعور الحزن الجماعي للأمة ككل. وتتضمن بروتوكولات الحداد الرسمية إعلان فترة الحداد الوطني، إذ تنكس الأعلام كدليل على الاحترام، وتلغى أو تؤجل المناسبات والاحتفالات العامة، وأحياناً تغلق المكاتب الحكومية والشركات، وتراوح فترة الحداد ما بين يوم واحد وأسابيع عدة بحسب أهمية الفرد الذي يتم الحداد عليه أو فجيعة الحدث. ومن الممارسات الشائعة خلال فترات الحداد الرسمية مراعاة لحظات الصمت التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد للتفكير في الخسارة وإظهار التضامن مع من يشعرون بالحزن. وتمتد بروتوكولات الحداد الرسمية أحياناً إلى وسائل الإعلام، إذ تقوم محطات التلفزيون والإذاعة بتغيير برامجها لتعكس المزاج الكئيب للأمة، ووضع شارة سوداء على الشاشات تعبيراً عن الحداد. دليل المراسم في الأمم المتحدة. ويتحدث البند 21 في دليل المراسم في الأمم المتحدة عن الحداد الرسمي، متى ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة في حداد رسمي، ينكس علم الأمم المتحدة حيثما كان مرفوعاً خلال فترة الحداد الرسمي، وفي حال وفاة رئيس أو رئيسة دولة أو حكومة دولة عضو، وبعد أن يتلقى رئيس المراسم الرسالة الرسمية، ينكس علم الأمم المتحدة وفقاً لقانون وأنظمة علم الأمم المتحدة، ولا ترفع أي أعلام أخرى أثناء ذلك الوقت. وإذا وردت الرسالة بعد الساعة 7 صباحاً، ينكس علم الأمم المتحدة في اليوم التالي أو يوم الجنازة الرسمية بالتشاور مع الحكومة المعنية بالأمر، كما يجوز تنكيس علم الأمم المتحدة بناء على تعليمات خاصة صادرة عن الأمين العام.

أيضا تواسي الدول بعضها بعضا وبحسب العلاقات فيما بينها حزنا وتعاطفا بصور وأساليب مختلفة. فبعد انفجار بيروت في أغسطس آب 2020 تقدم كثير من الدول بالعزاء وعرض المساعدات، ووقفت أسرة الأمم المتحدة دقيقة صمت على أرواح الضحايا في الذكرى السنوية، وكانت بعض الدول أضاءت أبراجها أو بعض مبانيها الشهيرة بألوان العلم اللبناني، فأضاءت السعودية برج المملكة في الرياض، والإمارات العربية المتحدة برج خليفة، ومصر أهرام الجيزة وأبو الهول، والأردن قلعة عمان. وفي أوروبا أضيء برج إيفل في باريس، والكولوسيوم في روما، وبوابة براندنبورغ في برلين، وساعة بيج بن في لندن، وكاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة، كما أضيء مبنى امباير ستيت في نيويورك، وبرج سي ان تاور في تورنتو، ودار الأوبرا في سيدني، وتمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، وبرج طوكيو في اليابان بألوان العلم اللبناني. وأعيدت الكرة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وعلى رغم أن هذا ليس بروتوكولا رسميا، فإنه يعد لفتة تحمل التعاطف والمواساة للشعب المصاب.

تقليد دقيقة الصمت. وإلى جانب هذه اللفتة، يختصر التعاطف أيضا بالوقوف دقيقة صمت تضامنا مع حدث أو شعب أو أفراد. وتعد دقيقة الصمت تقليدا فرنسيا، عندما أرادت فرنسا تخليد ذكرى النصر على ألمانيا في الذكرى السنوية للحرب العالمية الأولى عام 1919، بعد أن استاء المثقفون من التباهي والشماتة بهزيمة الألمان، ووجدوا أن دقيقة الصمت للتأمل بما وصلت إليه الحرب من فجائع وضحايا من الطرفين أفضل من الاحتفالات الصاخبة بالنصر، مما يؤسس لنظرة أكثر نضجاً وإنسانية في التعاطي الجماعي مع الحروب. وأصبحت الدول والمؤسسات والجماعات والأفراد يستخدمون هذا التقليد للتضامن أو الذكرى أو المواساة أو لإظهار موقف ما، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقائدية في العالم أجمع. هنا تقرأ سورة الفاتحة وقوفا، وفي أوروبا يعزف لحن حزين في دقيقة الصمت. وكثيرا ما نشاهد فرق كرة القدم تقف دقيقة الصمت قبل الشروع بالمباراة،

حداد سياسي رسمي. وتعلن الدول الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام للتعبير عن حالة الحزن والتضامن إن كان لحدث داخل البلد أو في دولة صديقة، وتختلف البروتوكولات بين بلد وآخر، وينظر إلى تنكيس الأعلام كرمز للاحترام أو الحداد أو حتى رسائل تضامن بخلفية سياسية. ويعتقد أن عادة تنكيس الأعلام بدأت في القرن السابع عشر، فيما يوصى غالباً بإنزال أعلام الدول أو المؤسسات إلى نصف السارية بعد أن يرفع إلى أعلاها للحظة، ثم خفضه إلى نصفها أو ثلثها. ومما لا شك فيه أن للسياسة تأثيراً مهماً في تقدير قيمة وأهمية الشخصيات الرسمية الراحلة والحداد عليها، وتلعب الخلافات بين الدول هنا دورها، فترسم صورة الحداد وفق هواها. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث طائرة مروحية إلى جانب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وشخصيات إيرانية أخرى، أعلنت أربع دول الحداد الرسمي عليه، وهي باكستان ولبنان وسوريا والعراق، وبالطبع إلى جانب إيران، فيما لم تعلن مثل أذربيجان الحداد، والتي منها انطلق نحو بلاده قبل وقوع الحادثة. وعندما توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ديسمبر كانون الأول 2023، أعلن كل من لبنان والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين والبحرين الحداد الرسمي. متحف الثقافة الجنائزية العالمية. أقام الأكاديمي الروسي سيرجي ياكوشين، نائب رئيس اتحاد منظمات الجنائز ومحارق الجثث من نوفوسيبيرسك، ما قد يعده كثيرون غريباً، وهو متحف الثقافة الجنائزية العالمية المخصص لتقاليد الجنائزية وطرق الدفن وثقافة الحداد بين شعوب العالم المختلفة من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، ويضم أكثر من 200 فستان حداد تاريخي و10,000 نقش حول موضوع الدفن والحداد، وأكثر من 1,000 لوحة لفنانين معاصرين حول موضوعات فلسفة الحياة والموت، و9,000 لوحة تاريخية وصور فوتوغرافية وأقنعة الموت لشخصيات تاريخية. حداد بالألوان. وكما يختلف التعبير عن الحزن، فإن ألوان الحداد تختلف بين الدول والحضارات، فللحزن فسيفساؤه من الألوان المتعددة. وعلى الرغم سيادة اللون الأسود تقليديا كلون الموت والحداد والأزياء الجنائزية، فإنه ليس اللون العالمي للحداد في كل مكان، وارتبط هذا اللون بروما القديمة، وكرس بعد وفاة الأمير ألبرت عام 1861 حين ارتدته الملكة فيكتوريا، وطبع العصر الفيكتوري حين فرضت آداب الحداد على الأرامل ارتداء الحداد الكامل لمدة تراوح ما بين عام وعامين بعد وفاة أزواجهن.

0: وعلى النقيض تماما ففي شرق آسيا يطغى اللون الأبيض على مراسم الحداد ولباسه، ذلك الأبيض الحاد بحزنه وتطرفه يرمز إلى النقاء والولادة الجديدة التي يؤمن فيها البوذيون، وفي حين يرمز اللون الأحمر في الصين إلى السعادة وهو ممنوع في الجنازات، فإن جنوب أفريقيا تعتمده كلون حداد وهو يمثل سفك الدماء الذي عانته خلال حقبة الفصل العنصري. وارتدى رئيس الأساقفة ديزموند توتو اللون الأحمر تكريما في جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا عام 2013. وترتدي غواتيمالا اللون الأرجواني حدادا، من الحداد الديني في الجمعة العظيم إلى الحداد الاجتماعي أثناء خسارة الأفراد، ومثلهم في البرازيل يراوح لون حدادهم بين الأسود والأرجواني، فيما ترتدي أرامل تايلاند الأرجواني، في حين يرتدي المعزون اللون الأسود.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: جذور إسلامية جميلة للمستشفيات الحديثة.

على أمة من الأمم السالفة المعرفة بطرائق الطب والتداوي لحاجة الناس إلى مداواة جروحها. ولم يشد العرب عن هذه المعرفة، إذ كانت لهم طرائقهم في التداوي، غير أن هذه المعرفة كانت تقليدية، وعرفوا بطب العادة والعرف دون تغيير عما كان يداوي به السلف. ومن جانب آخر، ارتبط الطب عندهم بالسحر والشعوذة ككثير من الأمم الأخرى أيضا. لم يعرف العرب المعرفة الطبية المؤسسة إلا عند ظهور الإسلام، بعد أن أحدث ما أصبح يسمى بعد ذلك بالبيمارستانات، خاصة بعد أن هاجر كثير من العرب إلى بلاد أخرى كبلاد فارس للحاجة إلى المعرفة العلمية عامة والطبية منها خاصة. البيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتين، بيمار بمعنى مريض أو عليل أو مصاب، وستان بمعنى مكان أو دار، فهي إذن دار المرضى، ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه. بذلك كانت البيمارستانات أمكنة لمعالجة الجروح والتداوي والتطبيب، وقد تم إنشاؤها نظرا إلى كثرة الحروب، ما جعل الناس بحاجة إلى التطبيب وأمور أخرى. هذه المستشفيات التي كانت تحدث صدقة لم تبقى حبيسة مداواة المرضى، إنما انتقلت من بعد إلى مدارس لتعليم الطب يتخرج منها المتطببون والجراحون وغيرهم، بالإضافة إلى أنها مستشفيات عامة عولجت فيها الأمراض بشتى تقسيماتها من باطنية وعقلية، كما كانت تمارس فيها العمليات الجراحية.

بيمارستانات الحضارة الإسلامية، تأثرت ببيمارستانات جندي زابور التي أنشئت في فارس قبل 3 قرون على الإسلام، وكانت نعم المستشفى في تخريج الأطباء، وظل محافظاً على شهرته أمداً طويلاً إلى ما بعد قيام الدولة العباسية، حيث ساعد أطباء هذه البلاد الخلفاء على نشر الطب في البلاد الإسلامية. هناك العديد من الوظائف الأخرى التي كانت تقوم عليها هذه المستشفيات، بحيث كانت تعمل على نفي الخرافات والأوهام التي كانت لصيقة بمهنة الطب قبل الإسلام، إضافة إلى دورها الريادي في تقديم الخدمات للجيوش العسكرية الإسلامية. فكان الأمويون والعباسيون إذا جهزوا جيشاً أرسلوا معه بيمارستان متنقلاً لمداوات الجرحى والمرضى، وأرسلوا معه الصيادلة لتركيب الأدوية وإعدادها. يذكر العديد من المؤرخين والدارسين أن أول بيمارستان عرفه المسلمون كان في عهد النبي محمد، خاصة في غزوة الخندق، حيث روي أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، فضرب رسول الله خيمة في المسجد يعوده من قريب. وقال ابن إسحاق في السيرة: كان رسول الله قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وفق هذه الوقائع اعتبر المؤرخون المسلمون نواة البيمارستانات في الإسلام تلك الخيمة التي أمر النبي بإقامتها في غزوة الخندق، وذلك لما أصيب سعد بن معاذ في تلك الموقعة.

عرفت مزاولة الطب في أول عهد إنشاء البيمارستانات طابعاً تقليدياً، إذ كان يتم عن طريق الممارسة، أو كان الطبيب يكتفي بقراءة الطب على أيدي أي طبيب من المعروفين النابهين في عصره. فإذا حس المدرس أن تلميذه قادر على المزاولة أعلمه بذلك دون قيد

وظن، إنما كانت تحكمه عوامل وشروط، فلا بد أن يبنى في مكان يتوافر فيه الهواء الصحي. وقد كان أبو بكر الرازي إذا دعي إلى اختيار مكان لإقامة مستشفى يضع قطعا من اللحم في أماكن مختلفة، ويتم اختيار الموقع حسب المدة الزمنية التي بقي فيها اللحم في ذاك الموقع سليما. في تقرير أعدته مجلة أرامكو حول البيمارستانات بعنوان البيمارستان، ماذا تعرف عن الجذور الإسلامية للمستشفيات الحديثة؟ يصف التنظيم الذي كانت عليه هذه المستشفيات، حيث كانت مقسمة إلى أقسام من قبيل الأمراض العامة والجراحة وطب العيون وطب العظام والأمراض النفسية. من جهة أخرى، كان قسم الأمراض العامة أقرب ما يكون إلى قسم الطب الباطني في أيامنا هذه، وعادة ما قسم إلى أقسام فرعية تتعامل مع الحمى ومشكلات الجهاز الهضمي والعدوى وغيرها، وكان لكل قسم مسؤول ورئيس بجانب المشرف المتخصص.

وكانت تخضع هذه الأقسام للمراقبة، ويشرف عليها مفتشون أوكلت إليهم مهمة ضمان النظافة العامة وتوفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى المحتسب وغيره من الموظفين الإداريين الذين كانت مهمتهم التأكد من ملائمة المعايير للموارد المالية المتوفرة. فيما يخص نظام تدريس الطب فيها، فقد كان الطلبة يتلقون العلوم على أيدي أساتذتهم، حيث كانت تهيأ لهم الإيوانات الخاصة المعدة والمجهزة بالآلات والكتب أحسن تجهيز، فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم. ومما يدل على الصرامة وضرورة الإتقان من أجل مزاولة التطبيب داخل هذه المستشفيات هو تلك العهود التي كان يأخذها المحتسب على سائر الأطباء، إذ يحلفهم بألا يعطوا أحدا دواء مرا ولا يركب له سما، ولا يذكر للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة، ولا للرجل الدواء الذي يقطع النسل، ولا يفشو الأسرار ولا يهتك الأستار، وأن يغض البصر عن المحارم عند دخولهم على المرضى.

بعد أن شهدت البيمارستانات تطوراً مهولاً في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، عرفت فترة اضمحلال وزوال ساهمت فيها مجموعة من العوامل الطبيعية أو البشرية، حيث يورد المختصون بعضاً من هذه العوامل يصنفونها بين ما هو طبيعي متجلي بالأساس في الزلازل والفيضانات التي عرفتها البلاد الإسلامية، ما أدى إلى تدمير الوضع الصحي. وهذه الكوارث خلفت فئة كبيرة من المصابين حتى أصبح الأطباء عاجزين عن ممارسة أعمالهم. إضافة إلى ذلك، كانت هناك عوامل بشرية في تدمير للمجمعات والمباني الطبية، مثل تدمير الكثير من بيمارستانات العراق، وذلك عندما دخلها المغول وقاموا بالسلب والنهب والتخريب. ومن هذه المستشفيات البيمارستان العضدي والمقتدر في بغداد، والأمر نفسه عم بلاد الشام كلها، فأضحت من بعد قفر لا يؤوي إلا المصابين بالأمراض العقلية، حيث لا مكان لهم سواها.

أهم بيمارستانات الحضارة الإسلامية. بيمارستان تونس. تشهد تونس على براءة الحضارة الإسلامية خصوصا في عهد الدولة الحفصية من خلال بيمارستان أنشئ منذ القرن 13 ميلادي، تم بناؤه خصيصا للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين، كما يتحدث الزركشي في كتابه تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. وقد تخرج من هذا المستشفى العديد من الأطباء منهم محمد الشريف الزكراوي. بيمارستان غرناطة بني على يد الأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل للضرورة ولحاجة الناس إليه، وقد تميز هذا البيمارستان بتعدد مساكنه ودور مياهه، كما عرف أيضا بصحة هوائه. وقد وصفه دوغلاس سلادين في كتابه دليل الفن الإسلامي بأنه كان مرتبا في بساطته، أنيقا في تفاصيله، وكانت قاعاته البسيطة تدور حول باحة داخلية في وسطها حوض عميق لقبول الماء من عينين، كل عين منها عبارة عن أسد جاث. وقد حول هذا المستشفى بعد سقوط الأندلس إلى دار ضرب السكة قبل أن يهدم معظمه بعد أن شهد تغييرات عديدة.

بيمارستان مراكش. يصفه العديد من المؤرخين بأنه أعظم بيمارستان شهدته الحضارة الإسلامية، بناه السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور بالله، حيث اختار له موقعا في ساحة فسيحة هي أعدل مكان في مراكش، ثم أمر أن يبنى بإتقان ويجمع بين عظمته وتفنن الصانع المغربي، إذ زين بنقوش بديعة وزخارف محكمة، كما غرس فيه كثير من أنواع الأشجار والثمار. وفق كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، فقد أمر السلطان بجلب صيادلة لصناعة الأدوية، كما أعد ثيابا للمرضى ليل نهار للنوم، بعضها صيفا وبعضها تستعمل شتاء. وكان يخصص السلطان مالا لكل فقير شفية إلى أن يجد لنفسه مكان عمل.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

حقوق لغير الإنسان ولا حقوق للإنسان. ينبغي أولاً أن يظهر الإنسان داخل الكون كقيمة عليا حتى ترتبط فكرة الحق به هو، وحتى يغدو هو محط ذلك الحق. ربما ما زلنا إلى الآن تحت هيمنة التصور الإغريقي للإنسان الذي يفصل بين الإنساني والحيواني ويحصر دائرة الإنسانية في الرجل الحر العقلاني السوي المالك، ويستثني منها العبيد والأطفال والنساء والمرضى والغرباء والأميين، على الرغم من مرور البشرية بالعديد من التغيرات الذهنية والثورات المعرفية والطفرات الحقوقية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. فكيف بقيت نظرة الإنسان إلى نفسه هي منذ الإغريق إلى عصر العولمة؟ ألم تقع مراجعة هذا التصور عند ظهور الحداثة وفلسفة الذاتية وعند بروز النزعة الفردانية في الفكر السياسي مع الثورة الفرنسية وإعلانها الكوني لمبادئ الإخاء والحرية والمساواة؟ ما هي قيمة مثل هذه الإعلانات؟ وهل أحدثت في الحالة البشرية ما كان مرجوا منها؟ وإلى أي مدى وقع التقيد بها على أرض الواقع؟

حقوق لغير الإنسان. تخمة الحقوق أصيب بها غير الإنسان هذه الأيام، ففي ظل الثورة الخضراء صار للبيئة والمحيط حقوق، وأصبحت العناية بالنبات والحيوان والهواء والماء من أوكد الضروريات، والتفتت الحكومات والهيئات العالمية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التفاتة كبيرة، ونظمت أياماً للمكفوفين والقاصرين، وأصبحوا من المبجلين في المحافل الفنية والرياضية والمؤتمرات السياسية، وأصبح يخصص لهم أماكن خاصة، ويحصد المبدعون منهم العديد من الجوائز التقديرية، وظهرت مفاهيم مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الحيوان.

وعبر العقل الأيكولوجي عن نضجه عندما كلف نفسه مسؤولية مقاومة النفايات السامة، وحرص على نظافة كوكب الأرض من كل إشاعات نووية. وما تبذله منظمة غرين بيس في هذا المجال من جهود ومشروعات يذكر فيشكر، وتصب كلها في مصلحة تمتع الأجيال المقبلة بحياة غير مختلفة كثيراً عن حياة الأجيال السابقة، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الأرض وحالة الاحتباس الحراري وتزايد نسب التصحر وابتلاع مياه البحار والمحيطات لليابسة وتكاثر الأوبئة الفتاكة والأعاصير والكوارث. كما خصصت العديد من جمعيات الرفق بالحيوان عناية كبيرة بالسلالات النادرة والمهددة بالانقراض، وبذلت جهوداً للمحافظة عليها ومساعدتها على النمو والتكاثر في حدائق خاصة وبيئة اصطناعية. ونفس الشيء وقع القيام به مع النباتات، وذلك لضبط التوازن البيئي الضروري لكي يصلح الإنسان ما كان قد أفسده بنفسه بسبب التقانة والإفراط في استعمال الطبيعة والتسابق على امتلاك الأسلحة وغزو الفضاء.

صفر من الحقوق للإنسان. فقد الإنسان في عصر العولمة الكثير من الحقوق التي حملتها إليه الحداثة السياسية وبشرت بها ثقافة الديمقراطية ودولة القانون، ولعل أهم الحقوق المصادرة هي الغذاء والصحة والسكن والتعليم والشغل، وهي حقوق بديهية كان من المفروض أن يمتلكها كل إنسان في المعمورة قبل الحديث عن أي حقوق لأي كائن آخر. في الواقع تعيش البشرية اليوم أزمة حقيقية في الغذاء، إما لضعف القطاع الزراعي وندرة المحاصيل أو لارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للعائلات واستعمال المزروعات الغذائية لتوليد الطاقة البديلة. كما يشهد قطاع الصحة تراجعاً في نفقات القطاع الحكومي في هذا المجال، مما أدى إلى عودة بعض الأمراض التي كادت البشرية أن تتخلص منها، مثل السل والكوليرا والجدري وتزايد عدد المصابين بالإيدز والسرطان والأمراض النفسية. زد على ذلك انتشار مدن الصفيحة حول المدن الكبرى نتيجة النزوح والبناء الفوضوي والتجاء البعض من الناس إلى القبور والأقبية كشكل من أشكال المأوى، يؤكد ظهور أزمة سكن في العالم بسبب امتلاك فئة الأغنياء لعدد كبير من المنازل في مقابل عجز الأغلبية الصامتة عن امتلاك منزل واحد. أما حال الأمية فحدث ولا حرج، فنسبتها مرتفعة وشكلها في تطور، إذ إن الذي لا يحسن استعمال الحاسوب ولا يبحر في الأنترنت يعتبر أمياً، وهذه عملية مكلفة وليست في متناول كل الناس. وحتى البرامج التعليمية التي تدرس فتبرمج من الخارج ولا تحتوي على أي مضمون ولا تحرص على التكوين بقدر ما تحرص على تخريج الإطارات الملائمة لتلبية سوق العمل.

بقي أن نشير إلى أن عصر العولمة هو عصر لا عمل، أو العمل اللامادي الافتراضي، وبالتالي فإن مواطن الشغل في تناقص مستمر، وأن عدد المسرحين والعاطلين أكثر بكثير من الذين يشتغلون ويمثلون جزءاً من علاقات الإنتاج. نستخلص إذن أن الإنسانية لا تتمتع بالقدر الكافي من الحقوق المادية الأساسية، وهي حقوق ضرورية لاستمرارها كإنسانية، فما بالك بالحقوق الدينية والثقافية والسياسية؟ فحدث ولا حرج، وخاصة حق التعبير وحرية المعتقد وحق المشاركة السياسية وحرمة الشخصية، وهي كلها دوائر منتهكة من طرف الدولة.

الحق في الحقوق. من حق جميع الناس اليوم أن تتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن حقهم أيضاً أن يتمتعوا بالحقوق التي وقع الاهتداء إليها بعد ذلك، خاصة وأن البشرية تشهد إطلاق الجيل الثالث لحقوق الإنسان، والتي يمكن أن نذكر من بينها حق الحياة والموت. الإنسان له حق الحياة، ولا يجوز أن ينتزعه منه أحد، ولا أن تتصرف فيه أي سلطة. وفي هذا السياق تناضل الإنسانية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بعد أن ألغت الرقة. زد على ذلك حق الإنسان في الموت الرحيم، خاصة عند لحظة الاحتضار، وتجنباً للشعور بالألم والعذاب الجسدي، وحق جسده الجثة في الدفن والصيانة من أي خدش وتنكيل. التسامح الديني وحرية العقيدة. حق جميع الأديان في الوجود وأن تكون العلاقة بين الناس علاقة تعايش وتسامح، بنبذ التعصب والانغلاق، وبتنسيب الحقائق والمعتقدات، كما يمتلك الأفراد الحق في الاعتقاد فيما يشاءون وفي تغيير عقيدتهم دون اعتراض أو تتبع قانوني. فإذا كان اختيار الكفر مشروعاً، فإن التكفير غير مشروع. حق الملكية والمحافظة على الممتلكات. ينبغي أن يمتنع الجميع في التصرف في ممتلكات الآخرين، لأن الملكية حق طبيعي لا يجوز مصادرته وانتهاكه، بل يمكن تقنينه ورسم حدود ضابطة له من كل إفراط أو تسويف. والملكية الحقيقية هي الملكية الفكرية الرمزية، لأن ملكية المال متبدلة بينما ملكية الأفكار باقية، وبالتالي يحق للدول أن تشجع على الاستثمار الاجتماعي وتنبذ الاحتكار وكل أشكال الربح الأنانية، حتى لا يتحول الإنسان المواطن إلى مجرد خادم للإنسان الأناني.

حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، حاجة الشعوب إلى الإصلاح والتنمية والتطوير والتغيير تفوق أحياناً حاجة الأفراد إلى الغذاء والدواء والشغل، لأن تجارب الديمقراطية تشهد انتكاسة وهي في تراجع مستمر خاصة في المنطقة العربية، كما أن العديد من شعوب العالم لم تنتقل إلى العصر الديمقراطي بعد، ولم تعرف مؤسسات سياسية مدنية، بل اقتصر تنظيمها على الحكم الفردي والحزب الواحد، مما ساهم في تنامي النزاعات داخلها وكثرة الانقلابات والحروب الأهلية، وبالتالي فإن حقها في ثقافة الديمقراطية والاستقلال وتمتعها بالسيادة هي من المطالب الحقوقية الملحة. الحق في العدالة والمساواة والحرية هي من الحقوق التي لا يمكن فسخها في أي نظام سياسي ناشئ، لأنها ركائز أي حكم مدني يريد أن ينظم الحياة السياسية تنظيماً عقلانياً. والعدالة هنا ليست عدالة الأقوى، بل هي الأساس عدالة توزيعية، والمساواة هي الإنصاف والقسط في فرض القانون على الجميع للقضاء على مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وذلك بالفصل بين السلطات والاحتكام إلى السلطة الرابعة وهي سلطة الرأي العام المرتبطة بحرية الصحافة ومصداقية الإعلام. أما الحرية فيجب أن تكون استطاعة كل فرد أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين، وبالتالي فحريتنا هي من الممتلكات التي يجب أن نحافظ عليها مثلما نحافظ على أرضنا وحياتنا.

ألا ينبغي أن نميز عندئذ بين الحقوق الحريات؟ هذا لي حق فيه، والحقوق الديون هذا لي حق عليه، حتى نخلص مفهوم حقوق الإنسان من التصورات التقليدية ونؤسسه تأسيساً فلسفياً جديداً؟ وهل نطالب العرب بأن يحترموا حقوق الإنسان؟ أم نلزم حكوماتهم بمجموعة من الواجبات اتجاه الإنسان حتى يخرجهم من حالة القصور إلى حالة الرشد؟ من هنا يتبين لنا الفرق بين المجتمعات التي لا تعطي حقوقاً حتى للإنسان الإغريقي والمجتمعات التي تتحدث عن حقوق للكائن الحي ما بعد إنساني. ألا ينبغي أن نضمن الحقوق لأنفسنا قبل أن نطالب بتوفيرها لغيرنا طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ ألا ينبغي أن يولد الإنسان أولاً في الفضاء العمومي العربي ثم نطالب فيما بعد بإعطاء الحقوق التي تلزمه؟ لكن كيف سيولد هذا الإنسان والبحث فيه ظل مؤجلاً والسؤال عنه في الفكر العربي ظل غائباً؟ فلماذا غاب مبحث الإنسان عن الفكر العربي؟

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
11: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
10: ونتجول في أزقة الحضارة،
11: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
10: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
11: لتجتمع لنا صفحات في برنامج
10: عراق ميديا.
11: عراق ميديا.
10: إعداد وتقديم
11: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا، وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهب الناس من خلال المدن التي يمرون بها، بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار، ثم من الأنبار إلى تكريت يعني عرجوا شرقا إلى تكريت، ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين والسبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء رأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت ألف فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل هذا الأمر ودخلوا في صراع، وإن كان قليل يعني دخلوا في صراع من أجل أن يمنعوا السلطة الأموية. وهذه كانت كما قلنا المرحلة الأولى من الطريق التي سلكها الجيش الأموي برأس الإمام الحسين وبالسبايا. بعد الموصل وبعد بعد الصدام الخفيف الذي حدث بين أهل الموصل وبين السلطة الأموية أو الحرس الأموي الذي كان يرافق الركب، بقيت السبايا وبقي رأس الإمام الحسين بمعية السلطة الأموية على أطراف الموصل، وهناك كما قلنا قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار، يعني حتى هسه الآن في الوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور
خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم. وهذا الأمر طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية والفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. تلعفر طبعا أنا هسه يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر هي قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بتل المشوب بالحمرة أو يسمى بتل الغزال من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أحفر وبين الموصل. ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهوا مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أحفر في 16 محرم. من تل أحفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. سنجار طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقى بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير، وبكونهم سبايا توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين نصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا أو رأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، 1000 مرآة، يعني 1000 مرآة، 1000 قطعة من الزينة، وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معه حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هاي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، عفوا في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة الثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرف أنه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا هو كان هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا جايين نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك، وهناك من يبكي، وهناك من يندد، وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذن مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال شمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين. وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة الدولة البابلية بزمن نبونائيل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت، لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسه ما يهمهم خوارج أو مو خوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى

اسمه يحيى، طبعا لاحقا يسمى بيحيى الشهيد. صاحب كتاب روضة الأحباب يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين صح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر رواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على السبايا، سبايا ركب الإمام الحسين. ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني نساء العلويات أو السبايا في الركب. طبعا الحرس الأموي طبعا لم يستسيغ هذا الأمر، فمنعوه منه يصل إلى الأسرة، فدخل معهم في صراع وسل سيفه وقتل منهم كما تذكر روايات، قتل منهم 5 حتى قتل. طبعا بعد أن أسلم لما رآه ولما دهش به من مما شاهده من رأس الإمام الحسين. الروايات تذكر بأنه دفن في مكان يسمى باب حران، والآن في حران اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقل أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه أخاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ لأن مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر نناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء أغلق أبواب المدينة

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب. يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا يقولون تقول بعض المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين. كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت وبعضها بقيت شاهدة وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام، وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب 21 محرم. في قنسرين نزل الجند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن، قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا هو العش ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور، هي من المناطق القديمة والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. أنا ما وصل إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير. هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين، فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير. يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامي. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر، أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب. لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر إنه. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء، لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء وذكرت واقعة كربلاء وذكرت المسير
من مكة إلى كربلاء، وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى إلى إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب ركب السبايا ورأس الإمام ابن الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط، هو مشهد السقط عفوا، يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته، يسمى بالمحسن حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه، يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا كان هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة، أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث الأحداث الجاية نتكلم عنها هي في المرحلة الثانية اللي تقريبا 22 على 23 محرم. من حلب انتقلوا إلى منطقة تسمى معرة النعمان. هسه معرة النعمان هذه من المناطق التاريخية السورية القديمة. المعرة باللغة هي البقعة أو المنطقة، تسمى المعرة، كانت تابعة إما للنعمان بن بشير الأنصاري أو إلى النعمان ابن المنذر. في هذه المنطقة وصل إليها ركب السبايا ووصل إليها رأس الإمام الحسين، وعلق على أبوابها مؤقتا. الروايات تذكر بأن أهل معرة النعمان كانوا قد حزنوا، لكنهم أخفوا حزنهم من خوفا من بطش العسكر وخوفا من بطش السلطة الأموية، لكنهم تفرجوا على الرأس الذي علق على أبواب المدينة، وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان. هي طبعا في إدلب، الآن تقع في إدلب. سبحان الله، يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها، ولو أنا ما أذكر أغلبها، يعني ظهرت فيها ظهروا بها الدواعش في سوريا، كانت بالأصل يعني في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال 23 محرم أيضا نفس المنطقة، هناك قلعة قريبة من حمات تسمى قلعة لاريسا، أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة. هذه قريبة من حمات اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة اللي هي قلنا المرحلة السورية التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. احنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

0: إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعا الغريب هسه خبر حمات هي من المدن السورية ومأخوذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي قريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية، تسمى الهاشمية طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك، هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايت باي، هذولا من التركمان عام 883 هجرية، مقام يسمى مقام زين العابدين صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم 26 محرم 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسية ولبوة وبعلبك، هذين معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا الديالمة هي مناطق شرقي إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك وفضحت فعلة بني أمية، فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبلوا به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون المؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما ومنطقة باب الساعات وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة، وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا الثلاث أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1/0. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1/0، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حمات، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة، هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على يعني شاهدا على إنسانية، أو عفوا على عدوانية، ليس إنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا بخلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1/0، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم، كما قلنا من 10 محرم إلى 1/0، استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا. إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه، شذا ظمأ إذ قام يغزل منبرا، تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
11: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة تحديداً في قضاء القرناء، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
11: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
12: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
11: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
12: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
11: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
13: أكثر فئة
12: تأثر بالتلوث وتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
11: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
13: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
14: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها، لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي وليس في المجال المعماري فقط، بل في الزخرفة الإسلامية عموماً وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركيا. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت، كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد، لكن ذلك الخبر السعيد

لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي، حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي، آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس، آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر،

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 17 في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكوارث.

0: صرف. فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
1: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
0: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
1: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى الطريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
0: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
2: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
0: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة إلى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
3: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء الشركات وكل شركة بأكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصلا موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك حدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلات الاخر تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لان انت سب كونتراكت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تستلم استحقاقاتك شلون راح تعطي الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
0: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والإضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
4: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم راس الشهر، لا بجولات تراخيص هاليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تعطينا، حجة المصارف هاليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبس وستيانات ذهب، وين يودونين؟
0: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أجمل تحية وأطيب سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامجكم القصة خون، رحلة وحكاية من حكايات تاريخ العراق الحبيب، نفتحها وندرسها ونبحثها معا، ويا رب تكون ممتعة، وأكيد راح تكون ممتعة بتواصلكم الجميل والذي نعتز به حقيقة. أرحب في البداية بكل السيدات والسادة اللي يسمعون الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول، أو اللي يسمعون من الموجة المباشرة FM 102.5. يا ربي يكون الجميع بخير وعافية ومستمتعين مع أحبتهم بقضاء أجمل الأوقات. اليوم راح أتكلم عن حكاية واحدة من أجمل مفردات الثقافة العراقية في التغذية. اليوم التغذية العراقية أو المحاصيل العراقية، المنتجات العراقية، من تريد تذكر العراق في المحافل الدولية شنو تتذكر؟ تتذكر بابل، حضارة بابل، تتذكر ربما النخلة، والنخلة والتمر العراقيان حقيقة أو العراقيتان هي واحدة من العلامات البارزة، يعني شلون احنا نسميها ماركة مسجلة، براند للعراق. العراق معروف منذ أقدم العصور بزراعة النخيل وبإنتاج أجود أنواع التمور. لذلك احنا اليوم قلنا نسلط الضوء شوية على حكايات وأخبار وإحصائيات ومواضيع تتعلق بتجارة التمور العراقية، ونحاول أن نسلط الضوء عليها في الأزمان الماضية، نمر عليها باختصارا بشكل خفيف ومع شيء من التفصيل هنا وهناك. حلقتنا اليوم يعني راح تتناول التمور وصناعاتها وأنواعها وبعض الإحصائيات التي كانت موجودة في سنوات سابقة. فاصل إخواني ونبلش حلقتنا لهذا اليوم، يا رب تكونون مستمتعين ويانا، خليكم ورا الفاصل راجعين.

أصدقائي، اشتهر العراق مثل ما قلنا قبل الفاصل منذ أقدم العصور بزراعة النخيل، فقد أثبتت الوثائق التاريخية أن النخيل في العراق كان يربو ويزرع منذ آلاف السنين، وحقيقة يصدر ثمرة الشهي إلى كافة أنحاء المعمورة، حتى كانت ولا تزال أنواع الكثيرة في مقدمة التمور الجيدة بالعالم. الإحصائيات حقيقة كانت تدل على أن العالم ينتج 500 نوع من التمور، للعراق بها حصة الأسد. تخيلوا أنه أكو 500 نوع تمر بالعالم، 358 نوع تنتج بها في العراق، بينما كل العالم كله ينتج 142 نوع آخر، يعني أكثر من ثلثين أنواع التمور بالعالم تنتج في العراق. هسه أنا هاي 358 نوع شنو بقى من يمها؟ شنو اللي انقرض؟ هاي لازم دراسات وأصحاب الاختصاص حقيقة يوثقوننا، لأن هاي يعني مسألة علمية دقيقة، ولا احنا من تنزل للسوق ما تلقى إلا أنواع محدودة، ربما يعني ما تتجاوز 10 إلى 20، خلينا نقول 30 نوع. لكن معقولة عندنا هسه حاليا 300؟ معقولة عندنا الآن مثلا 100 نوع ينتج في العراق؟ حقيقة هذا أيضا سؤال يطرح. طبعا إنتاج التمور في العالم يكون في المناطق الحارة، يعني السعودية، شمال أفريقيا، مصر، السودان، مسقط، لكن نجحت بعض الدول في إنتاج بيئات خاصة بصناعة التمور في أمريكا مثلا وفي الصين. والغريب أنه أمريكا كانت تأخذ أو تستورد النخل البرحي العراقي وتشحنه عبر البواخر ويصل إلى أمريكا وتزرعه، وصارت عندها مزارع كبيرة جدا هي قادمة من العراق أو أصلها من العراق.

العراق يعد من أكثر بقاع العالم تربته صالحة لزراعة النخيل، لأن النخيل بطبيعته لا ينمو إلا في الأراضي الخصبة ذات الجفاف أو المناطق الشبه حارة، يعني النخل ما يطلع بالمناطق الباردة. وفي بعض بقاع العالم القريبة من المناطق الاستوائية ممكن زراعة النخيل لأنها تمتاز بمناخ شبه حار. العراق أهم بقاع العالم لزراعة النخيل من الناحية الاقتصادية، يعني بالإضافة إلى موقع الجغرافي ومناخه اللي يسرت في توفر المياه، وإحنا نحكي طبعا على الأزمان السابقة بوفرة، فكانت تدور عليه حقيقة الخير والبركة. التمر كان هو الصناعة الرئيسية المصدرة عبر العراق قبل أن يجينا النفط وبلاوي النفط، وكانت المساحة المزروعة المقدرة بالنخيل في العراق في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي 374 و245 جريب، والجريب الواحد إخواني الجريب هو وحدة قياس مساحتها تقريبا 3900 متر، يعني 4000 متر مربع. 4000 متر مربع في 300,000 وكسور، فممكن أن يعني أكثر من 1.25 مليون متر مكعب مزروعة بالنخيل في العراق في الخمسينات. فرقم مهول، فرقم حقيقة يعني يصعب تخيله، خاصة إذا عرفنا أنه معدل ما يزرع في الجريب الواحد 80 نخلة، يعني أضرب 1.25 مليون في 80 نخلة شكد تطلع، وهاي النخلة الوحدة تنتج حاصل بمقدار يعني 958 كيلو للجريب الواحد، يعني طن، يعني الجريب ياخذ طن، في 300,000 300,000 طن للجريب الواحد. هسه الدراسات العلمية تقول انه النخلة الوحدة تذب لك 11 كيلو، 10 كيلوات، 11 كيلو ونص، فيعني هاي اذا واحد عنده برحية بالبيت او عنده تمرة خلي يكتب لنا ايش قد تطلع بالسنة، ايش قد تنتج. ربما اكو بعض البرحيات اقل، او بعض النخلات مو بس البرحيات، انا ببالي البرحي ربما بعضها اقل او ربما بعضها اكثر، المهم النخلة الوحدة كانت تطلع بهذا المعدل، وكان عند العراق 300,000 وكسور جريب، كل واحد يطلع طن كيلوغرام من التمر الخالص.

نعم أصدقائي، مستمرين بالإحصائيات. المساحة اللي قلنا لكم عليها المزروعة حقيقة اللي تقدر بمليون ومئتين وخمسين ألف كيلو متر مربع في الخمسينات كانت موزعة على مناطق مشهورة بزراعة النخيل في العراق. هي من منطقة شط العرب، أكبر منطقة في العالم، يعني أكبر غابة نخيل في العالم كانت، للأسف خسرناها بسبب الحروب خاصة حرب الخليج الأولى. أيضا منطقة بغداد، هاي بساتين الدورة ما دورة اللي على نهر دجلة، منطقة عين التمر والرحالية، منطقة جدول الحسينية اللي صاير بكربلة، الفرات الأسفل والفرات الأوسط والفرات الأعلى، هاي المناطق الثلاثة. من ضمن المناطق الشهيرة بزراعة التمور في العراق كانت محافظة ديالة ومنطقة سموها منطقة الدجلة الأسفل. من الإحصائيات اللطيفة حقيقة أن المساحة اللي ذكرناها التي يزرع فيها النخل مقسمة في العراق إلى 83 ألف قطعة، هاي المليون وربع جريب مقسميها إلى 83 ألف بمعدل 4 جريب ونص للقطعة الواحدة. والرقم اللي حقيقة لفت نظري أنه يقدر الذين يعملون في زراعة النخيل في العراق منتصف القرن العشرين 830 ألف نسمة، يعني ما يقارب مليون عراقي كان يشتغل في صناعة التمر ويستفاد منه، بين فلاح بين صاعود بين ذول اللي يلمون بين ذول اللي يكبسون بين ذول اللي ينقلون واللي يبيعون واللي يشتغلون بمخلفات الكرب ما كرب والسعف وغيرها. يعني بس اللي كان يشتغل في موسم القطف ربع مليون عراقي بس اللي يقطفون قاطفي التمر، الإحصائيات اللي عندي في كتاب معجم العراق، ربع مليون عراقي كان يشتغل. هذول طبعا كلهم خسروا وظائفهم الآن، أحفادهم ما نقصدهم، هم رحمهم الله، يعني صار المسألة أكثر من 80 سنة أو 70 سنة، لكن نقصد أنه التمور كانت حقيقة واجهة اقتصادية استثنائية للبلاد. يعني هو العراق إيش قد بيه حتى مليون يشتغل بيه؟ هو العراق بالثمانينات كان 18 مليون، ربما بالخمسينات يقول إيش قد 10 ملايين، يعني عشر الشعب كان يشتغل بالتمر. طلع لك أنت لا تحتاج تعينهم ولا تصرف عليهم بالميزانية، ولا هو يشتغل بالقطاع الخاص لأن التمر قطاع خاص، والفلاح الملاش هو اللي يدفع له ومعيش عائلته وأهله.

طيب على وفق هاي الإحصائيات اللي حكيناها والمساحات الكبيرة وأعداد المواطنين اللي يشتغلون بصناعة التمور، شقد يقدر عدد النخيل في العراق؟ حقيقة يقدر عدد النخيل في العراق كان في منتصف القرن الماضي 31 مليون نخلة وكسور، وحصة البصرة أكبر من أي منطقة أخرى في العالم. العراق بيه 31 مليون، بس البصرة بيها 15 مليون نخلة. تعرفون يعني جيد 15 مليون. ولهذا احنا لما نقول حقيقة الأجواء، الحرارة، الرطوبة، الجفاف، هذا كله أسباب خسارتنا للأشجار، لأن الشجرة هذه تعمل على تكييف الهواء، تعمل على صد درجات الحرارة من خلال إنتاج الأكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وفرش الظلال الواسعة اللي ممكن أنه تستثمر في زراعة الحمضيات، في زراعة بعض الأشجار، في الوقاية من درجات التعرض لدرجات الحرارة المباشرة والأشعة فوق البنفسجية الضارة. وبالتالي كانت تنتج هذه الغابات النخيل أجواء تستعمل على، يعني الهواء إذا يفوت من منطقة بيها مي وبيها نخل شلون ممكن يتوقعونه؟ يتبرد، وطبيعة الحال يتبرد بشكل طبيعي. فللأسف هذه كلها خسرناها. وأنا ما أعرف يعني هسه البصرة شقد بيها، يمكن مليون، ما أعرف يعني، إذا أحد ممكن يراسلنا يكتب لنا بالتعليقات، ربما مليون نخلة أو أقل أو أكثر، الرقم الحالي ما متأكد من يمه. خلينا نعرف معدل ما كان ينتج من التمور في هاي المناطق العشرة أو التسعة اللي ذكرناها. تقريبا كان ينتج 350 ألف طن سنويا، وهي مصنفة بحسب الأنواع التجارية التالية. كان النوع الأكثر اللي ينتج هو الحلاوي 30 ألف طن، بينما الخضراوي 10,000 إلى 17,000، السائر 6,000 طن، الزهدي 210 ألف طن، الديري 3,000 طن، البريم 500 طن، البرحي 2,100 طن، الخستاوي 1,000 طن، والتشبتشاب كان ينتج 380 طن، بينما الأنواع الأخرى، مجموع الأنواع الأخرى كان ينتج تقريبا 22,600 ألف طن. هذه يعني أشهر الأنواع والأصناف والأكثرها أهمية في الحقل الاقتصادي. وطبعا الأنواع التمور، التمر ثقافة يعني متعة عند العراقيين، هو هدية الذي يريد أن يرجع إلى أهله، اللي يزور البصرة أو اللي زائر العراق ويريد يرجع أو اللي جاي السياحة يأخذ التمر، لأنها العلامة الأبرز، وهو حقيقة يعني نوع من المادة الغذائية، لا يعني الحلوة، حلوة مفيدة ومليئة بالخصائص الغذائية النافعة للجسم، وبنفس الوقت شكلها جميل ولطيف وخفيفة الوزن وأسعارها معقولة. يعني طيلة حياة التمر هسه ربما بالسنوات الأخيرة للأسف ربما بسبب شحة المياه وقلة اليد العاملة وبعض الظروف الاقتصادية صار التمر غالي، ولا قبل كان حقيقة التمر معقول. يعني أهاليتنا يذكروننا أنه كانت الحلانات من يمها بأسعار، أنا أذكر والله يعني قبل لا تصير عندنا الحصار كنا نشتري التمر بحلانات، هاي السلال كان ممكن تكفينا طيلة السنة. هسه حاليا صار البرحي والبريم والخستاوي وغيره وغيره بأسعار ربما الفقير ما يقدر له. مو بس هاي، للأسف صرنا نستورد التمر من الخارج بعد أن كنا احنا نصدره. هسه انت تريد تاخذ لك تمر زين بالسوق، الأنواع الخليجية خاصة السعودية موجودة بالأسواق، وربما التمر العراقي موجود لكن احيانا يكون حتى خاصة في الأسواق شوية سعره مثل يعني سعره مثل المستورد، وحتى ربما أغلى لأن الإقبال عليه كثير وهو محدود، نسبته أو كميته محدودة.

أصدقائي خلينا في هذا الوقت نحكي لكم شوي عن أشهر أنواع التمور العراقية بشيء من الوصف موجود في نشرة 1953 اللي أصدرتها جمعية التمور العراقية. نشرة لطيفة جدا يحكون بيها عن التمور. ما أدري هسه إحنا جمعية التمور العراقية وانصف بيها الدهار، هم أكو نشرات تصدر عن وزارة الزراعة عن الجمعيات الفلاحية تحكي بيها عن التمور عن صفاتها، يعني هالأشياء يعني حلوة حلوة تثقف العالم وتعرفهم ببلادهم بثروات بلادهم. تقول هاي النشرة النوع الأول اللي ذكروه الحلاوي. الحلاوي تمرة تصير يعني ثمرة مالتها مستطيلة الشكل صفراء لما تبدي يعني بداية النضج مالتها وذهبية الشكل لما تستوي. هذا الصنف حقيقة مبكر بالنضوج يعني يطلع بسرعة ويأتي في مقدمة الأصناف التجارية إذ يباع بأسعار عالية في الأسواق العالمية. على فكرة التمر بأمريكا وأوروبا ما يتقارش، جوز الكيلو بالنيمة ب$10. وهذا الصنف إخواني من التمر مرغوب خاصة في أمريكا أكثر من غيره. ليش؟ لأن لونه جذاب هذا الذهبي الشمباني وحلاوته مقبولة، يعني مو حلاوة عالية. النوع الآخر هو الخضراوي. الخضراوي يصير تمرايته قصيرة ولونها أصفر مخضر بداية النضج وتميل إلى السواد الداكن عند تمام النضج. أسعاره عادة في ذلك الوقت احنا نقصد بالخمسينات أقل من الحلاوي ومرغوب أسواقه عالميا في أوروبا وأستراليا وأمريكا وبلدان الشرق الأوسط. نجي للساير. الساير أو يسمى في بعض الأحيان أسطى عمران، وتمرايته تصير متوسطة الحجم رفيعة عند العنق، في عنقها رفيع، لونها أصفر عند النضج وبني غامق عند اكتمال النضج، وتصدر بكثرة إلى أستراليا. أسواق أستراليا حقيقة وأوروبا تفضل الساير. نجي على الزهدي. والزهدي معروف بشكله البيضوي ولونه الأصفر الذهبي ويصدر كان للخارج عادة بالإخصاف. وأهم الأسواق التي تفضل الزهدي كانوا الهنود حقيقة والباكستان واليمن جنوب الجزيرة العربية. عندنا مثلا البريم والتشبتشاب. البريم والتشبتشاب من التمور اللي تصدر عادة جافة، والبعض يعني بعض من يمها كان يعني يصدرها كخلال مطبوخ. طبعا طريقة تجفيفها أو طبخها خاصة، وبعض أهاليتنا بالبصرة خاصة في أبو الخصيب يعرفونها حقيقة. لما يصير لون التمر أصفر خلال بشكل تام تغطس العذوق، يعني هاي العثق يغطسوه بمي حار فترة من الزمن، بعدين ينشروه بالشمس ويجفف، بعدين تجمع وتصدر بأكياس إلى الخارج. وممكن أيضا أحيانا تطبخ بالماء مع إضافة بعض التوابل المعينة ويتم تجفيفها ويعني تعليبها وتصديرها.

من أنواع التمور العراقية هي الديري. الديري يعني أولا ديري يكون قوي صلب والجهال يحبوه عادة، كبار بالعمر جزء بسبب أسنانهم ما يفضلون الديري، يحون للأنواع ودائما يكون يعني ناشف والحلال بيه قليلة. حقيقة الديري التمراية أو الثمرة مالته حمرة عند بدء النضج، وتميل إلى اللون خلينا نسميه الباذنجاني مائل إلى السواد عند تكامل النضج، وهو مثل ما قلنا من التمور الجافة بطبيعتها. ومن أسواقها المفضلة عالميا هي الهند وسواحل الجزيرة العربية، وكان في العراق يكبس ويصدر بالخصاف أيضا. نجي لعروس الأنواع اللي هو البرحي، اللي هو يعد من أهم وألذ التمور العراقية، إذ تستهلك حقيقة بالمناسبة بالخمسينات. البرحي كان من التمور غير التجارية، بمعنى كان العراق ما يصدره، تستهلك كمياته محليا في الغالب ويصدر نسبة كلش قليلة منه. ليش؟ لأن كان العراقيين يحبونه يفضلوه فيشتروه، حتى لو كان غالي، حتى لو يقول لك البائع يريد يصدره يا بتريد يصدره تبيش بهالقد دينار أنا أعطيك دينارين، وهكذا يزود عليه ويبقيه بالسوق المحلية يستمتعون بطعمه. والبرحي حقيقة ذو ثمرة بيضوية الشكل كبيرة، لونها أصفر ذهبي في بداية النضج ويتحول إلى اللون الذهبي الداكن عند تمام النضج. وحقيقة نظرا لما يمتاز بهذا النوع فهو يكبس بالصفائح بالتنك ويحفظ للاستهلاك في البيوت، وكثيرا ما يقدموه أصحاب التمور هدية لذيذة إلى أصدقائهم الأعزاء في العراق أو خارج العراق، لأنه حقيقة هو من الأنواع الغالية فيكرمون به الإنسان أو صديقهم أو عزيزهم أو القريب عليهم. طبعا أنواع التمور بالعراق قلنا 358 نوع، فإذا أريد نذكرها هسه أنا عندي قائمة قبالي بكل الأسماء بال 300 اسم، صدقون؟ فأنا إذا أريد أذكرها هسه ما أعرف يعني شو أقول، من الأشرسي لأم الدهن للبنت الصبة للجغايلي للجوزي للتشلبي للتبرزل للبريم للبغلة للبوباق للحباية للحلاوي للدعبلي للسلطاني للصلاحي، يعني حقيقة أسماء كقنطار، الله على القنطار، لو على المكتوم، لو على الميداد، لو المومك، لو المبارك، حقيقة أسماء كثيرة جدا جدا جدا. وهاي دلالة على الثراء، ثراء التمور العراقية وقيمتها وتنوعها الكبير اللي يعطي قوة اقتصادية وقوة غذائية وتنوع ذوقي، يعني حتى المواطن أيضا من يروح كل الأذواق ممكن أن تلبى بسبب تنوع وتعدد التمور العراقية وجمالياتها ولذاذة طعامها.

أصدقائي، التمور ليست فقط فاكهة لذيذة فحسب، بل هي بالوقت نفسه طعام لذيذ مولد للقوة والنشاط. يعني التمر مثل ما يقول دكتور تشارلز ليبينز، طعام مركز طبيعي بالنظر حقيقة إلى شكل الجامع واحتوائه على غذاء وعناصر، مجموعة عناصر غذائية متكاملة أو شبه متكاملة. بعض أصناف التمور تمتاز على الأطعمة المهضومة، وهذا التمور حقيقة تحتوي على مادة السكر بشكل يستطيع الجسم التعامل معه وامتصاصه دون ما الحاجة إلى عملية الهضم اللي يتطلبها السكر الصناعي. والتمور تحتوي على أغلب العناصر اللي يتألف منها الطعام المغذي، يعني بيها بروتين، أملاح، هيدرات الكربون وغيرها. حقيقة حتى نعطي تصور عن نسب القيم الطبيعية أو القيم الغذائية، نقول أنه الليبرة الوحدة من التمر حقيقة تحتوي على 1275 سعرة حرارية. وإذا أريد نحكي لكم شوي عن تجارة التمور، فإنه العراق حقيقة أيام العثمانيين ما كان يصدر من تموره إلى الخارج إلا بعض الكميات المكبوسة بالخصاصيف، خاصة إلى بلدان الخليج العربي وإلى الهند وسواحل الجزيرة العربية. لذلك ما كان التمر إلى أهمية تجارية مثل ما صار أيام العهد الملكي. حقيقة كان التمر الحلاوي هو النوع الأول من التمور المصدرة خاصة للأسواق الأمريكية سنة 1914 عن طريق ميناء البصرة. وبسنة 1912، يعني قبل 110 سنوات، ازداد الطلب عليه في أمريكا لأنه كان النوع الوحيد الذي يصدر إليها، وارتفعت أسعاره وكثر عليه الطلب نظرا لقلة الكميات الموجودة منه في البصرة وكثرة الطلبات. وبالتالي قالوا لهم يا بيتوستم مشلبين بالحلاوي، اخذوا هذا الساير اللي قلنا اسمه بعض الأحيان اسمه وسط عمران، لغرض منافسة ومزاحمة النوع الأول، فصدرت منه كميات كبيرة وبيع بأسعار أقل من أسعار الحلاوي. بالتالي أقبل عليه الأمريكيين لرخصة، وكان هذا ذكاء من البائع العراقي أو التاجر العراقي. طبعا من شاف الملاكين ملاكي البساتين بالبصرة تزايد الطلب على الحلاوي، ظلوا يكثرون من زراعته، لاسيما وراء ما صار معروف في الأسواق العالمية، وبعدين ساهم بازدياد أهمية التمور العراقية في كافة الأسواق، خاصة وراء استقرار الأمور في البلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ونشوء دولة العراق الفتية والبدء ببذل العناية والاهتمام بأمور الزراعة، خاصة يعني مكافحة ما يرافق عملية زراعة التمور من آفات وحشرات، وتقدم الشركات الأجنبية لشراء كميات كبيرة من التمور العراقية، بحيث صارت عندنا شركات للتصدير، شركات قسم منها أجنبية بحتة وقسم منها لا والله مساهمة مختلطة بين الأجانب والعراقيين، وقسم شركات عراقية خالصة تصدر التمور إلى خارج البلاد.

أصدقائي مستمرين معاكم، حقيقة تجارة تصدير التمور ما كانت منتظمة، وما كان الملاكين لا سيما الصغار منهم يحصلون على ما يعوض أتعابهم أو مصاريفهم السنوية دائما. حقيقة هاي عدة أسباب لها. أولا جشع بعض التجار وتلاعب الشركات بالأسعار تلاعب مشين، يعني صارت أزمة في ما بين سنوات 1925 إلى 1935 كانت الأسعار أسعار الطن من الحلاوي. تتخيلون طن حلاوي بكم دينار؟ طن الحلاوي كان بعشر دنانير، طن الخضراوي كان بسبع دنانير، يعني ألف كيلو تمر بسبع دنانير. طن التمر الساير حقيقة كان بخمس دنانير. فهي مبالغ زهيدة مقارنة بالجهود الكبيرة اللي يبذلها الملاك والفلاحين والمزارعين، واللي اليد العاملة هذا دا يبيع له ألف كيلو بخمس دنانير، شي بدي يطل الفلاح صح لو لا؟ وطبعا يعني أمام هاي البلبلة واستغلال الشركات راحوا الملاكين يستغيثون بالحكومة مطالبين بوضع حد لذلك والاحتكار الشركات الأجنبية ولإنقاذهم من هاي الأزمة. بالتالي اضطرت الحكومة إلى التدخل بعد أن قررت تأسيس جمعية عامة مهمتها القيام بتنظيم تجارة التمور وما يتعلق بهذه التجارة، وسميت جمعية التمور العراقية. حقيقة تمور البصرة أعطيت لأول مرة احتكارا إلى شركة أندروير سنة 1939 لمدة خمس سنوات، بعدين جدد الاحتكار ثلاث مرات لحد سنة 50 كل مرة ثلاث سنوات، وانتهى أمد الاحتكار سنة 1952. في سنة 52 منع الاحتكار إلى شركة تجارة التمور العراقية المحدودة بالبصرة لمدة ثلاث سنوات، ومسألة احتكار التمور يراد لها شرح حقيقة موسع، لأن هذا بحث مهم جدا، بحث اقتصادي، بحث في السياسة، بحث في التاريخ، عبرة تاريخية كبيرة. أنا ربما حقيقة بالقصة أخونا نخصص له حلقة كاملة مسألة احتكار التمور ومسألة تأسيس شركة التمور العراقية كنموذج على معالجة الحكومات للأزمات. ربما احنا ساعدنا احتكار الشركات النفطية، ربما جزء قريب ربما قضية الاحتكار التمور، صح المجالين بعيدين لكن فكرة الاحتكار واحدة، وضروري واحد يراقب ويدرس كيفية تعامل الحكومات الماضية مع هكذا أزمات.

0: أصدقائي حقيقة نأمل من هذا البحث البسيط أن يرجع المواطن العراقي والمسؤول العراقي يفكر بثروات بلده، بدءا بالثروات الصناعية والزراعية والطبيعية. احنا نعاني من مشكلة المي، لكن مشكلة المي مو صعبة حلولها. يعني دراسة لمحطة تحلية مياه من البحر ما تكلف ربما 3 مليار دولار من إنتاج البصرة الكبير، ممكن أن يحلنا كثير من مشكلة المياه. ممكن إنتاج محطتين حقيقة، محطة لشرب المياه ومحطة ممكن استغلالها لأغراض إروائية، وإدخال تقنيات الري الحديثة للنهوض من جديد بزراعة النخيل، وعودة الحقيقة البصرة إلى هذا المجال الاقتصادي الكبير اللي ممكن أن يستوعب العديد من الأيادي العاملة ويشغل حركة السوق الداخلية والخارجية ويدخل عملة صعبة للبلاد، وأيضا إلى فوائد بيئية وصحية على المدى البعيد غاية في الأهمية. إن شاء الله نحن نوعدكم بالقصة أخوان بحلقة ثانية يتناول بها تأسيس شركة التمور، وأيضا قصة احتكار التمور من قبل الشركات الأجنبية أندروير وغيرها. إلى هذا الحد الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أشكر لكم طيب وحسن الإصغاء. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. احنا ناس جينا الضامن الأول انه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، واحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح المتحملة حقق من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني اساسا من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني أخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عندنا ارباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها، يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150 تأثير. وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي يشوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين هالشركه شركات جلات الاخذ يقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك، انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، أنت كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تستلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي دري كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار، ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسة وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي. معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم قد لا تكون مختلفة، لكنها قد تتميز بتحولات عجيبة في وقعنا العربي، في وقعنا العراقي. ممكن أن يحدث هذا الأمر، ربما يكون قليل في العالم الغربي لأسباب عديدة، ثقافتهم، طريقة العيش، يعني هذه العنوانة بعنوان هذا أبو بنات، هذا أبو ولد، وهذا اللي ما عنده، وإحنا يهمنا هذا الموضوع، وكثير من القصص تشتغل على هذا الموضوع، ذكر والأنثى. هذه القصة اليوم ليست من الواقع العراقي، هي قصة لكاتبة مغربية اسمها أنوار سيدي هندال، هندام هندام. هذه الكاتبة مجموعة من القصص، انتقيت هذه القصة، قرأتها طبعا بتفاصيلها. هذه المرأة هي أساسا كاتبة هذه القصص الواقعية المغربية، هي أساسا كانت تعيش في أمريكا، وهي محققة بارعة من طراز رفيع، تعرضت إلى حادث مروري حال دون إكمالها للتحقيق، فتركت العمل في التحقيق وبدت تكتب عن كل القضايا. طبعا هي يعني ضابطة تحقيق خاصة، تحولت إلى خاصة، كانت رسمية في أحد الجهات يعني في أمريكا، لكن تحولت لأن تكون بعد أن تماثلت للشفاء وأخذت تقاعدها وهي في عمر 45 أن تكون محققة خاصة. طبعا احنا ما عندنا في حياتنا العراقية محقق خاص، لكن يبدو لي أنه الثقافة الغربية قد دخلت بقوة على العالم المغربي العربي، يعني في طرقهم، في مسالكهم، في قوانينهم الكثير، حتى في دستورهم. راح نسمع قصة عائلة الشاب طبعا طارق بدران، وهو أحد الشباب الأثرياء في المغرب العربي، اللي ورث عن والده المال الكثير. في حياة هذا الشاب اللي عمره 26 سنة، قصة عجيبة.

طبعا قصة طارق الشاب طارق اللي هو الابن الخامس بعد أربع بنات، طبعا أربع بنات أكبر من عنده بخمس سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات. هذا الشاب هو الابن الخامس، وبعد ذلك أكو شاب يصغر بسنتين وهو شاب اسمه رحيم. هذا الشاب مسافر للدراسة في أمريكا وبقى في أمريكا. بقى هذا أخوه هو الذي يرعى، شاب 26 سنة يرعى الأموال والاشتغال وكل شيء في حياة العائلة. أخواته كلهم متزوجا من أشخاص ميسوري الحال، وبقى هو وأمه بعد وفاة الأب هو يدير أموره ويدير أمور العائلة ويدير أيضا أموال وتجارة الأب اللي هي تجارة الثياب، الملابس أطفال، ملابس نسائية، محلات وفروع. نعم مرضت الأم، أمه ما عرفوا شنو أصابتها بأي شيء، مجموعة مراجعات إلى أن أثبتوا أنه الأم في حالة سيئة جدا وتعاني من مرض خبيث في الرأس. طبعا مرت المرأة في مرحلة علاجات، سفرها إلى أكثر من دولة لكن ما انعاد بها بعد الكثير من الجرعات الكيميائية. وصلت إلى مرحلة من الهزال، طبعا مو أي واحد يتحمل هذه الجرعات، يعني الله يكون مصابين بأمراض سرطانية، الله يكفينا وإياكم. حسب قابلية الجسد، المناعة، العمر، الكثير من الأمور هي المتحكم الأساس في تحمل الإنسان إلى الجرعات الكيميائية. تحديدا المرأة بشكل طبي وعلمي أكدوا أنه المرأة هي رغم أنها تولد هو يوعتها لكن تمتلك المناعة والقوة الجسدية أكثر من الرجل في علاقتها وتعاملها مع الأمراض الداخلة إلى جسدها. المهم هذه المرأة وصلت إلى الأم وصلت إلى مرحلة من الإعياء ومرحلة من التعب، مرة في المستشفى مرة في البيت، أهم الأطباء لكن يبدو أن هذا الأمر مستعصي. المرحلة اللي دخلت بها الأم في المستشفى هي مرحلة الغيبوبة، يعني الموت السريري. ليس ابتداء الموت السريري، بالبداية بدت تعاني من غيبوبة طويلة ثم الاستيقاظ والانتباه. في أحد انتباهاتها ماذا قالت لابنها طارق؟

طبعا لو نخلي نفسنا مكان طارق شلون راح نتصرف؟ شوفوا شنو قلت له. انا طبعا قلت القصة يعني دهشت، معقول هذا يمكن ان نشوفها في فيلم، يمكن من خيال اديب او سيناريست، ممكن من باب التشويق من باب الاثارة، لكن ان تكون بهذه ان يكون في الواقع هكذا تشكلات عجيبة والله. نعم الأم انتبهت فقالت إلى طارق اللي هو طبعا مقهور ويبكي وسعيد لأنه أم انتبهت وعرفت، طبعا يزورا البنات أيضا أخواته يزورا الأم يشوفنها ويتبادلن الجلوس، ما أن يصير بخير وهي اتصلا بي انتبهت تعال. الأخ اللي في أمريكا ما خبره يعني هذا أمر الله، لكن إذا وصلت الأم إلى مرحلة خطرة يعني ماكو داعي، جيت ما تسوى يعني، يمكن يريد يشوف أمه يعني يمكن يعاتبهم إذا ماتت فعلا، فحط في حسابه طارق. هنا الأخت إحدى الأخوات كانت مرافقة للأم، هي في مستشفى راقية جدا فندقية أيضا، لكن نعرف قلب الأولاد عندما تكون الأم في مستشفى حتى لو في غيبوبة، مجرد الجلوس أمامها والنظر في وجهها وبحد ذاته راحة نفسية، ولأنها ربما قد تنتبه في لحظة ما فخلي بنت قاعدة شوف وضعها. هنا انتبهت الأم، قبلت ابنها، سلمت عليه، انتبهت البنت تتحدث بصعوبة، قلت البنت ممكن أن تخرجيني من الغرفة، أريد أتحدث ويا أخوش طارق بشيء. يا أمي أنت متعبة، ترك الموضوع، ماكو شيء يستحق الآن سوى سلامتك. الجواب وهو أنه الأم عتسر تريد أن تفشي به الابنة، تقول له شيء مهم جدا مهم، المرأة مريضة والتو خارجة من غيبوبة ولا تستطيع الكلام لكنها تبكي. يعني ليش تبكيني أم؟ شنو المشكلة؟ المشكلة أنه عندي سر وأرجوك أن تعتبر هذا الأمر اللي سويته هو يعني خطأ، لكن سامحنا عليه. طبعا من قال له خطأ، شنو الخطأ اللي ترتكبه أم؟ يعني أفدع خطأ يمكن أن تتكبل أم بحق أبنائها هو هجرهم، النكران إلهم. قلت الآن لا أتحدث في أي شيء الآن، أكو طبعا في عام 1984 في المغرب في الدار البيضاء، قبل إحنا نتذكر ماكو عندنا وسائل تواصل اجتماعي، ما عندنا واتساب وما سنجر وما عندنا رسالة صوتية، قبل الناس نتريد تفشي سر ما تريد تفشي أمام الآخرين، من الممكن أن نسجله بكاسيت، هذا الشريط اللي هو إلى وجهين عندما نلقمه جهاز التسجيل 45 دقيقة ب45 دقيقة على ما أتذكر. يا أمي شنو فحوى هذا الشريط؟ قلت لها يا أبني أنا مخليته في هذا المكان، تأخذه بشريط بلون كذا تأخذه وتسمعه، وأنا راح تعرف أنا ليش كنت أطلب منك دائما أنه أنت تؤسس إلى تجارة خاصة بك، حرصا عليك، حرصا على هذا المال. هذه القضايا قد لا تكون مهمة عندما تتحدث أم مريضة عن الحياة، لا لا ترك كل شيء، يعني ما أريد لا مال ولا سوالف ولا أي شيء، الآن أنت أهم شيء كونين بخير. قلت للخير عندما تسمع ما يعني سجلت في هذا الكاسيت وتسامحني على ما فيه.

نعم، راح الابن إلى البيت وتردد في فتح الخزانة وإخراج شريط الكاسيت وسماع ما جاء فيه، لكن الفضول أحيانا يدفع بالإنسان. هو انشغال الأول والأخير هو سلامة أمه، لكن الأم تبكي ومصرة على سماع هذا الكاسيت. وليش الآن؟ يعني ليش وهي متدهورة الحال؟ فبحث الشاب طارق لقى الكاسيت، خلاه في جهاز التسجيل وبدأ يسمع. الأم في الجهاز التسجيل في مقدمة الكلام إنه: يا ابني أنا أحبك وأنت لك معزة خاصة، وأرجوك أن تأسس لتجارتك الخاصة، وإلك معزة مهمة جدا، لكن عليك أن تعرف الخطأ اللي ارتكبته بحقك. لا أنا شنو الخطأ؟ خلنا ننتظر بلا شنو الخطأ. الخطأ قلت له أنا أنجبت والدك ثري ومن حقه أن يحقق ما يريد. أنا 4 بنات أنجبتهن، أو 3 بنات أنجبتهن، وعذرا 4 أنجبت وكنت حامل، فطل قال لي بهذه الطريقة أنه أنت يعني إذا أنجبتي للبنت يعني ما في بطنك إذا كانت بنت أيضا فهذه حجة عليك، يعني ما أتزوج أنا أجرب حظي مع أمرأة أخرى لعلها أنا رجل عندي المال وعندي الثراء. فهنا تقول في الكاسيت بأنه أنا شعرت بالخطر، وأنا عارف أنه أنا ما أنجب يعني إلا بنات رب العالمين بس يمكن أن ينقذني، لكن هذه مغامرة أن أترك الحال، فخلي أحتال. شنو اللي احتالت بهذه الأم؟ إن اتفقت مع قابلة في المستشفى، اتفقت معها لقاء مبلغ إنه في حالة الإنجاب. طبعا هذه القصص مرت كثيرة في حياتنا، لكن شوفوا التحولات في هذه القصة. إذا أنجبت بالثلاثة، يبدو حسب ما جاء في القصة بتعريف بين هلالين بأنه يبدو أنه حتى المغرب ما كان عندهم هذه الأجهزة لمعرفة الجنين من 83، عجيب والله. المهم قلت لها نتفق على أنه إذا أنجبت بنت تأخذين البنت وتبدلينها وتجيبي لي ذكر. اتفقت. طبعا هذه القابلة فقيرة وقادرة على الاحتيال لأنه قديمة وإلى كلمة مسموعة، ففعلا اتأكدت قبل ولادة الأم مريم، قبل ولادتها رجعت لها وهي في المخاض، يعني وهي في حالة الطلق، قالت لها أكو امرأة في حالة غيبوبة وأنجبت ولد، فأنت سرعي من الطلق، دفعي نفسك بقوة حتى تنجبين بسرعة حتى أقدر هذا الوقت لصالحنا حتى أقدر أبدل. هنا أكو الدافع المعنوي والنفسي يعني خلاها نعم تدفع نفسها باتجاه الطلق المتكرر إلى أن أنجبت فعلا البنت وتم التحويل وبسرعة.

حافظت الأم مريم على حياتها الزوجية بالاحتيال، وهي متأكدة أنه هذه البنت اللي أنجبتها راح تكون في حضن أم غائبة عن الوعي بشكل مؤقت، وما راح تعرف أيضا، هذه غير عارفة بأنه هي كانت حامل بذكر أو أنثى. وبالنتيجة خلوا يمها، خلوا البنت والولد راح، وبسرعة ما أنجبت حتى طلبت من عندهم الخروج فورا. إجراءات البيان والتسجيل، طبعا بدران الزوج كان كلش سعيد بهذا الإنجاب، وهي كانت سعادتها منغصة لكن إلى حد ما. بعد سنتين من إنجابها لطارق أنجبت ذكر أيضا، هنا زاد ألمها. هذا الاستباق في قراءة الأحداث والأقدار، مشكلة البشر عجيب عجول. جابت هذا الذكر، صاروا اثنين ولد، واحد مو ابنها والثاني ابنها من ابن بطنها مثل ما يقول، ومن صلب زوجها. لكن هذا لا يقلل من تقدير واحترام طارق ومحبته واعتزازه عند الأب بوصفة أو بتقديرات الأب، هو الابن الأول بعد أناث، وأيضا الثاني هو من نعم الله زائدة. شكرا. كبروا على التجارة والعمل. طبعا هنا خلينا نشوف معاناة الابن عندما سمع بهذا، واعتذارات الأم وبكاء الأم داخل الشريط. هنا شنو يسوي؟ خذ على فاصل بجي، يعني واحد لو مكانه والله يعني ينقهر كرة فعل يعني نفسي وعصبي. لكن يمكن يسمعني واحد هسه فقير ولعبانه نفسه من الدنيا، يقول لي حلوة والله يبدلون بعائلة غنية، ويعني افتح عيني عدني ألقى أبوي ميسور الحال. هذه البنت اللي بدلوها راح نعرف شنو حياتها وشلون تغيراتها. سمع طارق هذا 26 سنة، يعني معقولة هذه الأم مو أمه؟ هذيان لو هذيانات مريضة ما يقول مثلا هذيانات، مهم شنو يسوي؟ دائما في هكذا ضيق، بعد رغبة شديدة للبكاء الروح دائما إلى أقرب الناس إنه اللي هو صديق، نفش السر عنده إذا كان السر عنده موضع.

الصديق هذا ضابط تحقيق شاب، فقل له القصة كالآتي: قصة الشريط واعترافات الأم بينهم والابن، وبدلت الولد طارق ببنته اللي يضعوه في حضن أو حجر أو إلى جنب الأم الراقدة بالمستشفى. كل القصة رواه إليه وقال له الحل. قال له زين، خلي باعتباراتنا من الذكاء بحال أنه احتمال أمك أعطت النقود للقابلة وأمك جابتك أنت وقالت لها أنا راح أبدل، جابتك ذكر وأمك أيضا ضحك عليها، هذا وارد. والقابلة أخذت الفلوس وما سوت أي شيء، ما بدلت، بالعكس قالت لها أنا بدلت بس أنت ابنها الحقيقي. قال له والله هذا هم غائب عني. نعم ربما. الحل؟ قال له الحل أمك بالمستشفى، جيب لنا من عتها دم أو جيب لنا من عتها ونروح نسوي حمض ونقارن. قال له أمر بسيط جدا. راح أمه بالمستشفى، جاب من عتها خصلة من شعرها وقارن مع نفسه، طلعت النتيجة في الحمض النووي إنه لا ما مطابق، أنت مو ابنها. رجع للضابط قال له يا أخي أنا مو أمي، أنا زاد ألمي، كان عندي أمل 1% وانتهى هذا الأمل. قال لي أولا استقر، لأن أولا أنت ثري، أهل أخوانك ما يدرون، والأم موضوعها سري، وأجيب لي الشريط خلي أسمع. أسمع الشريط طبعا الضابط. قال لي أنت إذا شنو تريد؟ أنت تريد يدرون، وهذا راح تتناولك الصحافة والناس وكلام الناس، والناس تريد لها قصة، وبعدين تدخل بإشكال بالورث والاشتغال والمال، علي من تدخل نفسك بهذه. قال له الحل، قال له الحل أنت إذا تمشي بالطريق الرسمي راح ترفع دعوة وغيرها وتدخل مشاكل، الخط الرسمي متعب وبي مشاكل. فقال له الحل، إذن قال له الحل أنه أنت تستأجر

عندك محقق خاص. من المحقق الخاص؟ طبعا المحقق الخاص نور اللي كتبت كتابها اللي هو على طريق التحقيق، على طريق التحقيق والحقيقة، هذا كتاب مجموعة قصص هي بوليسية. أنا شفت هذا القصة اللي يمكن أن تليق مسامعكم واللي غرابة فرويتها لكم اليوم. هذه نور اللي كانت عايشة بأمريكا ورجعت وعاشت في إسبانيا لفترة ورجعت مرة أخرى، عاشت في المغرب وحيدة وغير متزوجة طبعا. يعرف هذا الضابط فاتصل بها فقالها عندنا قضية. إجت نور إلى في جلسة خاصة وفي جلسة خاصة تحاوروا وقال لها قصتي كذا وكذا. قالت له بسيطة جدا. قال شلون بسيطة؟ طبعا بسيطة في حكم إنها ضابطة التحقيق ومرة عليها هواي مشاكل، لكن ليست بسيطة بإنسان يكتشف 26 سنة بعد 26 سنة من عمر الاعتناء والاهتمام والعائلة ودفء العائلة أنه هو ليس بابن العائلة. قالت له بسيطة. قال لها أنا سويت حمض، خذت من أمي خصلة وقاربت بيني وبينها بمختبريا، وكانت النتيجة أنه فعلا هي غير أمي، لأنه كان عندي أمل 1% أنه قد خدعتها القابلة. وقالت لها أنا بدلتش، ويمكن أنا لا، يمكن أنا ولدت ذكر حتى تأخذ النقود. قالت لها بدلت، فهذا أيضا خاب. طريق الآخر هو أريد أعرف عائلتي الحقيقية،

فعلا كان الأمر بسيط بالنسبة إلى نور. قلت له بسيط جدا، أنت ولادتك وين؟ قال لا أنا ولدت في منطقة اسمها العين عام 1900 وكذا وكذا بتاريخ كذا، المستشفى كذا. بسيطة. راحت برشاوة بعلاقات بوساطات، هكذا أنموذج مثل نور مخبرة ومحققة خاصة مر بها التجارب في أمريكا وراجعة إلى إسبانيا، ومر بها تجارب بوليسية وأيضا في المغرب. من السهل جدا أن تدخل إلى هكذا أمكنة وتأتي بالوثائق. أكدت لأنه الفارق الزمني بين ولادة بنت وولادتك، وحسب ما سمعته لأنه مسمعها الشريط، ما سمعته من والدتك أنه فارق نصف ساعة. ففي هذا الوقت تحديدا أكو ولادة لبنت، وهذه البنت انولدت قبلك بنصف ساعة، واسم هذه البنت البديلة هي اسمها دعاء. زين، شنو الحل؟ شنو يعني؟ قالت لا لا، اسمعني للآخر. دعاء انولدت في هذا التاريخ، والجميل أيضا هذا إذا باقي العنوان، العنوان المنطقة الفلانية قرب مدرسة كذا كنقطة دالة، مهنة الأب معلم في المدرسة الفلانية. جميل.

المدرسة، البنت قالت لهذا مدرسي القديم وأنا أريد أشوفه لأن كنت مسافر، هذه تبريرات. قال لها موجود، هو تقاعد وبخير وصحة جيدة، أولاده كيفهم الحمد لله، الأمور طيبة والحمد لله، بيتهم كذا وكذا وأهلا وسهلا. طبعا لو كان الرجل يمكن أن يتلكأ، لكن أن تأتي امرأة بهذا الوقار 45 سنة وفيها طاقة الحرية والمنطق والشخصية والكاريزما، لا، قال دلها على البيت فورا. اتصلت بطارق قالت له أنا لقيت عائلتك وأبوك معلم وعندك أخوان ثلاثة وأكو بنت عمرها 26 اللي هي دعاء وتعمل في أحد الشركات وتحظى بمقبولية ومحبة والبنت جميلة. قال لها تركي الموضوع كله الآن، والدي وأمي بخير. قال بخير، والدك وقور معلم لكن حالتهم المادية ضعيفة، شلون أشوفه؟ قالت له الأمر جدا بسيط، عرفت أن الأب كل جمعة يروح يصلي بالجامع، فهذا الوقت المناسب اللي إحنا ننتظر خروجه من البيت ونتابعه، ويمكن أن تدخل أنت خلفه إلى الجامع وتقعد يمه وتصلي. وهذا ما حدث.

فعلا انتظره طلع راح إلى الجامع تابع ابنه اللي ما يعرفه ابنه قاعد إلى جنبه صلوا. ومن الإجراءات في الصلاة ما أن تخلص أو تنتهي من صلاة الفرض الأول أنت تسلم، وبالتالي تسلم أيضا حتى على اليمين واليسار طبعا في نهاية الصلاة، وبالتالي تسلم على من جلبك على يمينك وعلى يسارك يعني التحية، سلم عليه ولا بالغ طارق قبله. فسأل الأب قاسم قال له أنت تعرفني يا ابني؟ قال له أنا طلابي كثير، أنت شنو الطالب عندك؟ قال نعم كنت الطالب عندك. قال له إحنا المعلمين يذكرون لكثر الطلاب وإحنا ما نذكرهم، لذلك وجب علينا الاعتذار. قال له ولا يهمك. ترك عند البيت أهله عند رغبة شديدة يشوف أمه، يعني رغم أنه المعزة الحقيقية عند الأم، الأم اللي ربته، بالتالي ترى الأم اللي تنجب، الأم اللي تربي. لكن هذا الفضول العاطفي انه ما نعرف تحولات النفس البشريه اثناء معرفه انه هذا مو ابوي، هاي مو امي، اكو عندي اب وام واخوان غير. يبقى الانسان في حيز الانتماء، يعني هي هاي القضيه فيه. لازم يبقى في حيز الانتماء حتى يعرف، يبدو انه امر نفسي وجودي. على كل حال المهم رجع الى نور قال لها يعني شلون؟ قلت الآن راح أساعدك، أنا مهمتي انتهت بالمناسبة، أنت باعتباراتي أنا دليتك ومهمتي انتهت، لكن اعتزازا بقصتك الغريبة اللي ما واجهتني، وأشوفك شاب يعني لطيف ومحترم وصدمة كبيرة بهذا العمر، راح أساعدك. شنو المساعد؟ أنا أريد أعرف هذه البنت اللي بدلوها، أريد أشوفها. قلت لطيني وقت يعني أجد الفرصة أو المبرر المناسب لأن أكون صداقة مع هذه البنت، أريد أكون صداقة. وبعدين قالت اللي بعدين ترك علي. فعلا البنت عادة في نهاية كل أسبوع هن وصديقاتها لو يجلسن على ساحل أو يروح المطعم دائما يغيرن ينوعا، هي تتابعهن. فراحن إلى الساحل هي وبرفقة صديقات، راحت وخلقت الأجواء المناسبة للدخول في حوار مع البنت دعاء.

فعلا وبسرعة استطاعت نور هذه المحققة للبارعة أن توطد العلاقة بدعاء وتحولها إلى صديقة. وطلعات وسفرات وحوارات ومطاعم. في يوم من الأيام طبعا راح طارق إلى هذا الصديق الضابط، قال له شنو سويت شنو؟ قال له والله اللي سويت أنا لقيت عائلتي وكذا وكذا، لكن إلى رغبة أن أشوف أخواني أمي فقط. قال له شوف صديقي، أنت في شريط، اسمعني جاي بشكل جيد، أنت في شريط والدتك اللي ربتك اللي هي مريم، بالشريط ذكرت أمر أنا انتبهت له وكأنها تقرأ المستقبل بشكل مختلف. شنو قالت؟ قالت أنه أنا ما رضعتك لأمور كثيرة لا أعرفها، أنا سرقتك إيه، بدلتك إيه، وأخذتك كذكر في حياتي حتى لا يعني يتزوج علي وتعرض لي طلاق أو الانفصال، قذت نفسي بيك، أنت منقذي، أنا ما قدرت أخليه، أنا ما أرضعك لإحتمالات كبيرة، لكن هكذا الله سبحانه وتعالى ألهمني هذه الفكرة، أنا ما رضعك وكنت على الرضاعة الطبيعية، ومرات أستعين ببعض النسوة المرضعات بمال يعني. قال له شنو يعني هذا؟ قال لا يا أخي انتبه لي، أنت ضحية قرار والبنت ضحية قرار، لكن أنت الضحية الرابحة، لأنه أنت يخذوك من عائلة فقيرة خلوك في عائلة غنية. وبعدين المسكينة دعاء اللي عاشت في كنف عائلة فقيرة، لكن البنت بارعة وناجحة وحققت وعملت وتخرجت. قال لهم أنت إلى يعني إلى ماذا ترمي وتريد يعني شنو تريد أنت؟ قال له أنت تزوج البنت، أولا بزواجك من البنت راح تدخل إلى عائلتهم وتشوف أبوك اللي هو أبوها، وهي تجي أخوانك وأمك، وبعدين هي تجي إلى عائلتك تشوف خواتن الحقيقيات، حتى لو ما راح تخبرها أنت وتشي بالسر. وثاني شيء إلها حق شرعي عندك، وهي أنه هذا الإرث عندما يتوزع هي إلها به قسمة، وإنت عندك عملك الخاص تنازل عن الإرث إلها دون أن يعرفون الإخوان، طيب هذه حقوقك بعد أن تخبرها. قال بس شلون أخبرها؟ وأكو قضية أخرى، مو هذه البنت مو أم احتمال مرضعتها؟ قال لي فعلا أنا نسيت هذا الإشكال، إذا مرضعتها أمك فما يحق الزواج. قال لي أنا وياك بالفكرة هذه عظيمة، أنا البنت شاهدتها من بعيد، شخصية وجمال ومن عائلة هي عائلتي يعني. قال لي تحقق من هذه المسألة، استعان بنور، قال لها نور أكو قضية هكذا، أنا عندي رأي أنه أنا تزوج هذه البنت، لكن أريد أعرف قضية ساعديني بيها، وهي أنه البنت هاي رضا يعني أكيد راضعتها، فإذا راضعتها أمها يعني اللي هي أمي فما تحق الزواج، أنا أريد أدخل بيتهم بأي شكل بأي مناسبة، وثاني شو العائلة ما عندهم بنت ثانية حتى أقدر أتزوج أطلبها للزواج وأقدر أدخل نفسي في هذه العائلة بشكل أو بآخر. قالت لي أيضا خلي يعني هذا أمر مفروغ منه، يعني مستحيل أم ما ترضع بيتها، فخلي أخبر البنت. قالت لها شو تخبرينها؟ أولا تسألينها سؤال تقولي لها أمك ما رضعتش؟ لا قالت لها شوف هنا الأمر وصلنا به إلى أن نكون حقيقيين إلى حد كبير، شنو نقول للبنت الواقع. فعلا خبرتها، قالت لها أنا عزمتك يعني على وجبة غداء، هجت البنية بعد نهاية الدوام التقت بيها، لقيت شاب قاعد اللي هو طارق، عرفت عليه طارق تاجر أحد التجار الشباب وغيرها، وكذلك هي عرفتها دعاء. قلت لها قعد يا دعاء خلينا نسولف، شوفي اولا اول لقاء بيك هو لقاء مفبرك. شلون يعني مفبرك؟ قلت لها يعني انا مو صدفه صنعتها، انا يعني صنعتها، والغايه طبعا شكت بالبنت يعني اعتبر شو تريد من عندي هذه البنت. قال لها لا يعني تروحين الى ابعد من هذا، اولا انت هاي العائله العايشه وياها مو عائلتك، وهذا الشخص هو ابن العائلة اللي انت عايشة بها، وانت بنت العائلة اللي هو عايش بها، هاي شنو هاي؟ فيلم هندي مثلا؟ طبعا قلت لهم انتم جاي تحكون علي وتريدون يعني تقشمروني، وانتم ناس
سيئين. قال لها اولا اوك في هاي هويتي انا وسئلي عني، انا من اهم التجار الشباب في الدار البيضاء ووارث عن اللي رباني وهو والدي ومات وهو يعتقد انا ابنه اموال كثيره، فما محتاج اضحك عليك. وعلم من هذه الاوراق والوثائق وهذا الشريط اللي حكالها القصه كيف سمع الشريط وشون بدلوه، وانا استعنت بهذه المراه اللي هي ضابطه متقاعده اللي هي نور في التحقيقات، وكانت استاجرتها كمحققه خاصه، ووصلنا الى نتائج عجيبه انه فعلا هذه المراه النائمه في المستشفى في حاله غيبوبه هي امك، عن طريق اخذ عينه من خصلات الشعر واجرينا مختبريا للفحص وتاكدنا انه انا فعلا مو ابنها. لا البنت تركتهم وقامت، فقالت لنور اهدأ اترك الموضوع، راح تعيش اختلال نفسي لفترة زمنية وراح تتصل بيها هي على التلفون الارضي. طب فعلا وراها بايام اتصلت قالت الان اريد التقي بيك والتقي بالشاب. التقوا. قالت الان لاوافق هذه الكذبة ماك، بس راح اريد اجري انا اختبار بالبداية عن الام اللي هي في عايشة وياي بالبيت. فعلا خذت خصلة من الأم وراحت أجرت الفحوصات، طلعت النتيجة اندهورت البنت، وصلت إلى حالة من التصديق. وأيضا قال لها اعتمدي أمر آخر، وهو أنه خلنا أخذ خصلة من شعر الأم اللي نايبة بالمستشفى اللي هي أمك وطابقي بيناتها. طابقوا بيناتها طلعت فعلا أمها. تريدين نعيد الاختبار مرة أخرى للتأكد؟ قالت لا لا أنا على يقين. قال لها شوف حتى ننتهي، أنا أريد أدخل إلى عالمك الاجتماعي وأنت أيضا عندك هذا الفضول والرغبة العاطفية، شوفين خواتك اللي كل شيء شبهنك اللي هن كنت أعتقد لسنوات إن خواتي. قالت له إيه؟ قال لها عندي سؤال ويمكن أنت تتخيلين أو تعرفين إجابته دون أو تستحين. قالت له اسأل. قال لها يعني الأم أكيد رضعتك اللي هي أمي. قالت لا لا لا لا أمر لا يصدق. نور تقول وهي تكتب في هذه القصة تقول يعني هذا الأمر لا يصدق، وكأن الله سبحانه وتعالى قد رتب ليكون بهذا الشكل. تقول إنه أنا ما كنت أؤمن بالقسمة والنصيب، لكن أن تجري الأمور بهذا المجرى لأمور هو أمر عجيب. يعني البنت قالت لا لا أساسا أمي اللي هي أمك أساسا هي مصابة بمرض في دمها حال دون إرضاعي وحتى إخواني. طبعا هي ما زالت اجتماعيا تذكر هذول الأخوة رابين وياها يعني. قالت لها بس أنت ليش تسأل هذا السؤال؟ قال لها لأنه أريد أتزوجك، أنت تدخلين عالمي وأنا أدخل إلى عالمكم وبعدين يحلها الحلال. ابتسامة البنت بعد تفكير كانت موافقة.

طبعا تزوجوا وأنجبت فيما بعد ذكر. بالأربعينية جمع العائلتين طارق، وكان الشريط معاه. طبعا الأم اللي بالمستشفى شافتها بنتها وتوفت قبل أن تحمل بنتها دعاء، وتتوفى لأنها ميتة سريريا أساسا. ذكر لهم العائلتين جمعهم في مأدبة وذكر لهم القصة بتفاصيلها، وكانت نور كما ذكرت في الكتاب إنها كانت حاضرة، والعائلتين كانوا مستغربين لهذه التحولات داخل العائلة بتفاصيلها بهذا الشكل يعني، وكأنهم تماثيل. لكن وصلوا إلى توفيقية يعني لا حل غير ما فعل عصام، ما فعل طارق بزواجه من دعاء. وفعلا هنا الأمر كاد أن يكون أجمل، يعني هو زوج بنت ربوها وهو ابنهم، وأيضا البنات اللي هن كان يعتقد خواته هن خوات الزوجة اللي تشبهن تماما، أصبحت العائلتين في علاقة وبمزاج مختلف.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وساروا. ما زلت تهدأ؟ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ؟ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا. فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
5: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

جيم كاري لم يكن يبحث فقط عن إضحاك الجمهور، بل كان يستخدم الضحك كمدخل لطرح أسئلة عن الوحدة، الهوية، والبحث عن المعنى. من نحكي عن جيم كاري، أول صورة تطلع ببالنا هي الضحكة، الوجه اللي يتحرك بطريقة ما تشبه أي أحد، الحركات المجنونة والطاقة العالية اللي خلت ملايين الناس حول العالم يضحكون. لكن جيم كاري مو مجرد ممثل كوميدي، وراء هذا الوجه المرح أكو قصة إنسان عاش صعود هائل للنجومية، لكن بنفس الوقت مر بتجارب صعبة خلت شخصيته وفنه يتغيرون مع مرور الوقت والسنين. ولد جيم كاري عام 1962 بكندا، ومن هو صغير كان عنده موهبة واضحة بالتقليد والأداء، كان يقلد الشخصيات، يغير نبرة صوته ويستخدم تعابير وجهه بطريقة تخلي اللي حوله ينتبهون إليه. حياته بالبداية ما كانت سهلة، عائلته مرت بظروف مادية صعبة جدا، وهاي التجارب أثرت عليه بشكل كبير. كان طفل يحاول يخلق مساحة للفرح وسط ظروف مو دائما كانت مريحة، ويمكن لهذا السبب صارت الكوميديا بالنسبة إلى أكثر من مجرد شغل، صارت طريقة يتواصل بيها ويا العالم. انتقل بعدها للولايات المتحدة وهو يحمل حلم واحد، أن يصير ممثل، لكن الطريق ما كان مفروش بالنجاح، واجه رفض وتجارب أداء فاشلة ولحظات شك بنفسه. ومن القصص المعروفة عنه أنه كان يكتب لنفسه شيك بمبلغ كبير كنوع من التحفيز للنفس، ويتخيل اليوم اللي راح يصير به هذا الشيك حقيقي، وبالفعل إجا هذا اليوم. بالتسعينات صار جيم كاري واحد من أكبر نجوم هوليوود. خصوصاً بعد نجاح أفلام مثل The Mask، Ace Ventura، Dumb and Dumber، وصل إلى مرحلة كان فيها من أعلى الممثلين أجراً بهوليوود. حصل على جائزتين Golden Globe، الأولى عن دورة فيلم The Truman Show عام 1998، من فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، والثانية عن دورة فيلم Man on the Moon عام 1999، من قدم شخصية الفنان أندي كوفمان. وهذا الإنجاز كان مهم، لأن جيم كاري أثبت إنه نجاحه مو فقط بسبب الكوميديا، لكن بسبب قدرته على تقديم شخصيات معقدة ومليئة بالتفاصيل. كذلك حصل على العديد من الجوائز والترشيحات، منها جوائز MTV Movie Awards و People's Choice Awards، خصوصا عن أعمال الكوميدية وشعبيته الكبيرة بين الجمهور. ورغم أنه ما حصل على جائزة أوسكار كممثل، لكن يبقى اسمه من الأسماء القليلة اللي استطاعت الجمع بين النجاح الجماهيري والاحترام النقدي. أكبر إنجاز لجيم كاري مو فقط عدد الجوائز اللي حصل عليها، لكنه غير صورة الممثل الكوميدي، وأثبت أن الشخص اللي يجعل الناس تضحك ممكن أيضا يقدم أدوار عميقة إنسانية مؤثرة. كان عنده أسلوب مختلف، الكوميديا عنده تعتمد على الجسد، على الحركة، على التعبير، كأنه يحول نفسه إلى شخصية كرتونية حية. وخلف كل هذا الجنون الكوميدي، كان أكو ممثل يريد يثبت شيء أكبر، إن الشخص اللي يقدر يضحك الناس يقدر أيضا يحكي عن الألم. وهنا بدأ التغيير الحقيقي بمسيرته، اختار أدوار أكثر عمق، وأثبت إنه موهبته ما تتوقف عند الكوميديا فقط.

لكن قصة جيم كاري ما تكتمل بدون الحديث عن الإنسان خلف هذا النجم. رغم النجاح والشهرة، حياته الشخصية كانت مليئة بالمشاكل والتجارب الصعبة. جيم كاري دخل أكثر من علاقة عاطفية وزواج، أكثر هاي العلاقات فشلت وما استمرت. تزوج من الممثلة ميليسيا وومر وانتهى الزواج بعد سنوات. بعدها ارتبط بعلاقة مع الممثلة لورين هولي، وهاي العلاقة أيضا ما استمرت وكانت الفترة قصيرة جدا. بعدها عاش علاقات عاطفية متعددة وسريعة، بعضها كان تحت ضغط الشهرة والإعلام، وهذا الشيء خلى حياته الخاصة دائما تحت الأنظار. واحد من أكثر الأحداث اللي تركت أثر سلبي بحياته كان انتحار صديقته كاثريونا وايت عام 2015. هذا الحدث كان صادم بالنسبة إليه وترك أثر نفسي واضح عليه. تحدث لاحقا عن الحزن والألم اللي شعر به وعن صعوبة فقدان شخص كان جزء من حياته. وهنا نرجع إلى الفكرة الأساسية بشخصية جيم كاري، الرجل اللي صنع الضحكة للملايين كان أيضا إنسان يمر بلحظات من الحزن والضعف والانكسار. خلال حياته تحدث جيم كاري بصراحة عن معاناته مع الاكتئاب والفترات النفسية الصعبة اللي مر بيها، وكان دائما يكرر ويوضح أنه الشهرة والمال والنجاح ما تعني بالضرورة أن الإنسان يشعر بالسعادة طوال الوقت. أحياناً الإنسان يوصل لكل الأشياء اللي كان يحلم بيها وبعدها يسأل نفسه، هل هذا فعلاً الشيء اللي كنت أبحث عنه؟ وهذا السؤال انعكس على اختياراته الفنية. لذلك نلاحظ أعماله المهمة مو فقط عن الضحك، لكن إنسان يبحث عن المعنى. جيم كاري كان دائما مهتم بفكرة الهوية، الشخص اللي ينعرضه أمام الناس والشخص الحقيقي اللي يعيش بداخلنا. ربما هو هذا السبب اللي خلى الجمهور يشعر بقربة منهم، لأنه ما كان مجرد نجم بعيد عن الناس، لكن شخص عاش النجاح وعاش الخسارة وعرف معنى أن تكون محاط بالملايين وتمتلك الملايين، لكن تبقى عندك معاركك الخاصة اللي تهزمك باستمرار وما تخليك تستمتع بإنجازاتك. ابتعد سنوات نسبياً عن الأضواء وركز أكثر على الفن والرسم والتأمل، وكأنه يبحث عن حياة أبعد من صورة النجم الكوميدي. ورحلته الشخصية تعلمنا شيء مهم جداً، أنه الإنسان ما يمكن اختزاله بصورة واحدة. ممكن نشوف شخص يضحك طوال الوقت لكنك ما تعرف عن المشاكل والهموم والصراعات اللي يحملها بداخله، وممكن نشوف ممثل يصنع الكوميديا وخلف هاي الكوميديا أكو أسئلة عن الحب والحزن والفقد والنجاح والوحدة. جيم كاري خلانا نعرف أنه وراء كل ابتسامة قصة، ووراء كل شخصية يؤديها إنسان يحاول أن يفهم نفسه والعالم من حوله. ولعمق الأفكار اللي قدمها راح نتناول واحد من أهم أفلام جيم كاري بالمحور الثاني من حلقة اليوم، فكونوا معنا.

ربما لا نحتاج إلى محو الألم، بل إلى فهمه وقبوله، لأنه جزء من الحكاية. المحور الثاني لحلقة اليوم فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي أو طاهر، كلا الترجمتين صحيحة. هو فيلم خيال علمي رومانسي درامي أمريكي من إنتاج عام 2004. وحتى نكون أكثر دقة بصف نوع الفيلم، فهو دراما نفسية رومانسية سوداوية، كذلك ملحمة رومانسية. وهذا وصف الملحمة يتم إطلاقه فقط على الأفلام العظيمة ذات الرسائل الخالدة. الفيلم من إخراج ميشيل غوندري وتأليف تشارلي كوفمان، استنادا إلى قصة من تأليف غوندري كوفمان وبير بيسموث، بطولة جيم كاري وكيت وينسلت. تقييمات الفيلم عالية جدا، حيث تقييمه على موقع IMDB 8.3 و 93% على موقع الطماطم الفاسدة. حظي بإشادة واسعة من النقاد، أثنوا على السيناريو والإخراج. حقق الفيلم نجاح جماهيري كبير، بلغت إيراداته 73 مليون دولار، واختار معهد الفيلم الأمريكي ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2004. فاز كتاب السيناريو بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ورشحت وينسلت لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي. وصنفت العديد من المطبوعات الفيلم كواحد من أعظم أفلام القرن 21. كذلك ألهم الفيلم مشاريع موسيقية مثل أغنية Eternal Sunshine The Bledge وأغنية Spotless Mind لجينيه إيكو عام 2014 وألبوم أريانا Eternal Sunshine عام 24.

من نحكي عن فيلم إشراق أبدية العقل نقي، فالكلام مو عن قصة حب عادية، ولكن عن فكرة غريبة وعميقة بنفس الوقت. فكرة تسأل الإنسان، لو كان عندك فرصة تمسح شخص من ذاكرتك، هل راح تختار تنساه؟ لو تبقي الذكريات بكل ألمها وجمالها،

بداية الحكاية. ترجع فكرة الفيلم إلى عام 1998 من خلال نقاشات بين المخرج ميشيل كوندري وكاتب السيناريو بيير بيسموث. اثنينهم كان تجمعهم صداقة قديمة، لكن الشرارة الحقيقية للفكرة اجت من موقف بسيط. صديقة البيسموث كانت تشتكي من حبيبها، فسألها سؤال افتراضي: لو تقدرين تمسحين هذا الشخص من ذاكرتك راح تسويها؟ وكانت إجابتها نعم. بيسموث بالبداية ما كان يفكر بالفيلم، ولكن يفكر بتجربة فنية غريبة. كان يريد يرسل بطاقات للناس تخبرهم بأنه شخص يعرفونه قام بمحوهم من ذاكرته، لكن من شارك الفكرة ويا غوندري تحولت إلى سؤال سينمائي أكبر: شنو ممكن يصير لو العلم يقدر فعلا يمسح الذكريات؟ وهل الإنسان يقدر يعيش بدون جزء من ماضيه وبدون هاي الذكريات؟ بعدها وصلت هاي الفكرة للكاتب تشارلي كوفمان المعروف بكتاباته المختلفة والغريبة، وهنا بدت تتحول إلى قصة فيلم كاملة. رغم أنه الفكرة بالبداية كأنه صعبة التسويق، لكنها جذبت اهتمام المنتجين وتم شراء حقوقها وتحويلها إلى مشروع سينمائي. لكن كتابة السيناريو ما كانت سهلة. خلال فترة تطوير الفيلم ظهر فيلم تذكار ميمينتو للمخرج كريستوفر نولان، وهذا أيضا يتناول موضوع الذاكرة، وهذا الشيء خلى كوفمان يشعر بالقلق من التشابه ويحاول يبتعد عن المشروع، لكنه رجع وأكمل الكتابة. أكبر تحدي واجه كوفمان كان شلون يخلي المشاهد يعيش داخل ذكريات البطل ويشوفها وهي تختفي واحدة وراء الثانية بالتدريج. لذلك اختار فكرة ذكية: الذكريات ما تختفي فجأة، ولكن تبدأ تتلاشى تدريجياً، وكأنه العقل نفسه يحاول يتمسك بيها قبل أن يفقدها للأبد.

ملخص القصة. فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind أثناء عملية محو ذاكرة جول لحبيبته كلمنتاين يصير تحول مهم. جول يبدأ بالعملية وهو يريد التخلص من الألم، لكن أثناء اختفاء الذكريات وأثناء العملية يكتشف أنه غير رأيه وما يريد فقدانها، وباعتباره هو واقع تحت تأثير البنج العملية فما يقدر يتواصل ويا القائمين عليها حتى يبلغهم بتغيير قراره. بالبداية من اختار وقرر أنه يمحو ذكرياته لأنه كان بوقته محطم نفسيا بعد انفصاله عن حبيبته، كان يتذكر الخلافات، الإحباطات، الكلمات المؤذية، فكر أنه إذا حذف كل ما يتعلق بيها راح تكون طريقة لإنهاء معاناته. لكن من بدت الذكريات الجميلة بالاختفاء تصير المفارقة. كل ما اقترب من فقدان كليمنتاين بدأ يشوف قيمتها أكثر. أثناء وجوده داخل عقله بالفترة اللي كان مغيب بيها ومعرض لعملية الإزالة ما يعيش فقط لحظات الحب الكبيرة، ولكن أيضا يرجع للتفاصيل الصغيرة اللي ما كان مقدر وقتها بشكل صحيح، مثل ضحكهم العفوي، اللحظات البسيطة اللي قضوها سوا، شعوره بالراحة وياها، الطريقة اللي خلته يشعر بأنه حي وخارج عزلته، إلى أن يصل إلى لحظة إدراك مهمة أنه المشكلة ما كانت بكليمنتاين كونها سيئة أو العلاقة كانت خطأ، لكن الألم جزء من التجربة نفسها. وهنا راح يوصل النتيجة أنه الإنسان ما يقدر يحتفظ فقط باللحظات الجميلة ويحذف الألم، لأن الذكريات كلها مجموعة واحدة ومرتبطة بعضها ببعض، ولو حذف الألم راح يحذف وياه الحب والضحك والنمو اللي صار بسبب هاي العلاقة.

التجاذب بين الأقطاب المختلفة. فيلم إشراقة أبدية العقل نقي، العلاقة بين البطلين تقوم على فكرة مهمة. شخصين مختلفين جدا، لكن كل واحد منهم يشوف شيء بالآخر يفتقده بنفسه، وهسه نوضحها من خلال شرح بسيط الشخصيات. البطل جول شخصية هادئة منطوية وحذرة جدا، يعيش داخل عالمه الخاص، يميل للروتين، يخاف من المواجهة، وعنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره. شخص يفكر هواي قبل أن يتصرف، لكن بالمقابل يحمل داخله حساسية عميقة ورغبة كبيرة بالحب والانتماء. مشكلته الأساسية أنه يحاول حماية نفسه من الألم، لذلك يبتعد عن المخاطر العاطفية وهو يبحث عن الأمان، لكن أحيانا يحول هذا الأمان إلى عزلة عن البشر. كلمنتاين شخصيتها النقيض تقريبا، شخصية عفوية متمردة مليئة بالطاقة والتناقضات، بحيث تغير لون شعرها ويا تغيير ملابسها، تتصرف باندفاع، تكره الشعور كونها مقيدة أو متوقعة، لكن خلف هاي الجرأة تخفي خوفها من الملل والهجر، وحاجة قوية لأن يشعر بيها أحد مثل ما هي، وتعبر عن نفسها أنه ما تريد أن يكون أحد منقذ إلها، لكن هي بالحقيقة تبحث عن شخص يقدر يشوف فوضاها الداخلية وما يحاول تغييرها. من خلال هذا الوصف البسيط نعرف كمية التناقض الموجودة بين هاي الشخصيتين. إذا شخصيات هلقت متناقضة، شلون انجذبوا لبعضهم؟

كعدة أسباب تفسر هذا الانجذاب. أولاً أنه جويل لقى بيها الحرية اللي يفتقدها. قبلها كان يعيش حياة محسوبة ورتيبة، في حين كلمنتاين دخلت حياته كشيء غير متوقع. كانت تمثل الجرأة والمغامرة والقدرة على عيش اللحظة، وهاي الأمور هو يفتقدها بشخصيته وما يقدر يسويها. هي شنو لقت بيه؟ لقت بيه الهدوء والأمان. رغم أنه ظاهرها قوية ومتحررة، لكن كانت تحتاج إلى شخص يمنحها شعور بالاستقرار، وكونه مختلف عن باقي الأشخاص اللي ينجذبون فقط إلى جانبها المرح. السبب الآخر هو أن اختلافهم كان نقطة جذب وليس عائق. الفيلم ما يقدم علاقة مثالية، لكن علاقة بين شخصين يحمل كل واحد منهم نقص معين. جويل يحتاج إلى أن يخرج من قوقعته، وكلمنتاين تحتاج إلى التوقف عن الهروب من نفسها. النقطة الرابعة لسبب انجذابهم لبعضهم هو كل واحد شاف الجانب الحقيقي من الآخر. وحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه الحب ما يعني إنه الشخص الآخر راح يخليك كامل، لكن تلقى شخص تشوف به نفسك بصدق رغم العيوب والفوضى اللي بيه. لذلك العلاقة بينهم تشبه سؤال الفيلم الأساسي: إذا عرفت مسبقاً أنه العلاقة راح تنتهي بالألم، هل راح تختار تعيشها مرة ثانية؟

والمفارقة بعلاقة البطلين إنه نفس الشيء اللي قربهم من بداية علاقتهم هو اللي فرقهم بنهايتها، اختلافهم. اختلافهم هو كان سر جاذبيتهم لبعضهم وكان سبب تفرقهم، لأن الإنسان غالباً ينجذب للي يضيف لشيء ما موجود عنده، لكن بعد فترة ممكن نفس هاي الاختلافات اللي كانت سبب الجذب تصير مصدر تعب وخلاف، وهذا حال هواي من العلاقات بالحياة. مرات نحب شخص بسبب صفات معينة بيه، وبعد مرور الزمن تصير نفس هاي الصفات هي أكثر شيء يزعجنا،

من الأمور اللي لفتت نظري بالفيلم هو ازدحام العيادة بعيد الحب. أشوفها رسالة تحمل معنى أعمق من كونها مناسبة عادية، لأن هواية من الناس تتوقف بهذا اليوم حتى تسأل نفسها وين موقعي من معادلة الحب؟ هل أعتبر نفسي من الناس اللي عاشوا تجربة حب حقيقية؟ لو تجربتي كانت مؤلمة لدرجة صرت أتمنى أمر بهذا اليوم وأني خالي من كل ذكرى تتعلق بالحب. لا حب يذكرني باللي فقدته ولا كره يربطني بشي انتهي. كأنه البعض ما يريد يمحو الشخص فقط، لكن يريد يمحو الإحساس المرتبط به حتى يستعيد هدوءه من جديد. وممكن هاي المناسبات نفسها صارت تولد نوع من الضغط على الناس، خصوصا الشباب، لأن عيد الحب ما صار يخص فقط الأشخاص المرتبطين، حتى الشخص الأعزب صار يشعر أنه معني بهذا اليوم بشكل أو آخر. وهواي ناس يمر عليهم هذا العيد وهم يتمنون أن يكون السنة الجاية بعلاقة، يمكن ألقى الشخص المناسب، بلكي أعيش التجربة اللي أشوف غيري يحتفل بيها وسعيد. وكأنه الحب صار سؤال مطروح على الجميع، على الشخص اللي يعيش علاقة وعلى الشخص اللي ينتظرها، وحتى على الشخص اللي يحاول يقنع نفسه إن الموضوع ما يعني أو الحب مجرد كذبة بسبب تجربة خاضها. لذلك نشوف بالفيلم أنه حتى اللي يريد يمحو ذكرياته عن الحب هو بالأساس شخص كان للحب مكانة كبيرة بحياته.

الذاكرة والنسيان. فكرة الذاكرة والنسيان بالفيلم مرتبطة بشيء موجود فعلاً بطريقة أمل أدمغتنا، لأن العقل مو مثل جهاز التسجيل يحفظ أي شيء يمر عليه، لكن العقل يفرز ويختار الأشياء اللي يعتبرها مهمة، خصوصاً الأمور اللي تكون مرتبطة بمشاعر قوية أو تجارب مؤثرة تبقى مخزونة. لكن التفاصيل اليومية اللي ما لها معنى مهم غالباً تبدي تضعف وتختفي مرور الوقت. لذلك مرات نتذكر موقف صغير صار قبل سنين وننسى أشياء صارت مؤخرا، لأن قيمتها بالنسبة للعقل مو بحجمها لكن بالأثر اللي تركته. الفيلم أيضا يلمس ثنائيا عيشة هواي بحياتنا، هي حلاوة البداية ومرارة النهاية، وعملية محو الذكريات من الدماغ ما بدت من بداية العلاقة لكن سارت عكس الخط الزمني للأحداث، بدت من أكثر اللحظات ألم وحداثة من الخلافات الجروح، اللحظات اللي خلت البطل يقرر ينسى حبيبته وتتراجع تدريجيا باتجاه الماضي إلى أن تصل إلى اللحظات الأولى للعلاقة اللي كان بيها الحب بأجمل حالاته.

بداية العلاقة كل شيء يكون مختلف، الحماس، الفضول، الرسائل، اللهفة، التفاصيل الصغيرة اللي تفرح، النظرة للحبيب تكون كأنه عالم جديد، كأنه حياة جديدة. لكن مع الوقت تتغير النظرة وتظهر الخلافات والاختلافات والتعب والمسؤوليات والعتب والنقد. يمكن مو لأنه الحب كان وهم، ولكن بالبداية أنت تشوف أجمل نسخة من الإنسان المقابل، بينما بالنهاية تخلينا نشوف كل جوانبه. وسبب تغير النظرة هاي مو لأنه الإنسان منافق ويبدي للمقابل عكس ما بداخله، لأنه هاي اللهفة والانجذاب ما تخص العلاقات الإنسانية فقط، لكن نلمسها بكثير من تفاصيل حياتنا. مرات تكون عندنا لهفة كبيرة الشيء كنا نحلم نوصل له، مثلا بيت نتمناه، سيارة كانت بالنسبة لنا حلم، أو حتى مكان سياحي نشوف صوره ونتمنى نكون به يوم من الأيام. لحظة الوصول للأمنية وتحقيقها تكون مليانة فرح وشعور بالإنجاز، لكن مع مرور الوقت يتحول الشيء الجديد إلى جزء من حياتنا اليومية، وتبدأ الدهشة الأولى بالذبول والخفوت. يعني مو منطقي نبقى سنة كاملة نسوق نفس السيارة بنفس إحساس أول يوم استلمناها بي، لو نبقى نعيش نفس الانبهار مكان زرناه لأول مرة. حتى لو أجمل الأماكن لو بقينا بيها فترة طويلة، راح تتحول النظرة من حلم منتظر إلى شيء عادي جدا. فالمشكلة مو أنه الأشياء فقدت قيمتها، لكن الإنسان تعود عليها، واللي كان البارحة حلم بعيد يصير اليوم جزء عادي من حياة روتينية ممكن تكون مملة. أكو حكم تشير أنه السعادة بطريق الوصول، بالترقب، بالانتظار، أكثر مما تكون بلحظة الامتلاك نفسها. وهاي الفكرة صاغها الشاعر جبران خليل جبران بقصيدة المواكب بطريقة لطيفة جدا. يقول: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر، كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المنيع، فإن صاروا به فتروا.

الإنسان والذاكرة وجهان لعملة واحدة، من نحن بدون ذاكرتنا؟ الذاكرة مو مجرد أرشيف للأحداث اللي مرت بينه، لكن هي جزء من تكوين الإنسان نفسه. هي اللي تصنع طريقة تفكيرنا، مخاوفنا، اختياراتنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا وللعالم حوالينا. لذلك محاولة محو تجربة مؤلمة ما تعني فقط التخلص من الحزن، لكن تعني حذف جزء

جزء من الرحلة اللي صنعت الإنسان، الأخطاء، الخيبات، العلاقات الفاشلة، وحتى اللحظات اللي كسرتنا، كلها تركت أثر ومن خلالها تعلمنا، تغيرنا وصرنا الشخص اللي إحنا عليه اليوم. جويل بالفيلم يكتشف إنه الألم ما كان دليل على إن العلاقة بكليمنتاين كانت خطأ، لكن جزء من تجربة إنسانية كاملة. اللحظات الجميلة ما كانت منفصلة عن الخلافات والدموع، كلها كانت تشكل قصة واحدة، هي قصة علاقته بكليمنتاين. وممكن هذا يخلينا نعيد النظر بماضينا، مو بهدف تمجيد الألم، لكن بفهمه والتصالح وياه. لأن الإنسان ما راح يصير أقوى من يمسح أحداث من حياته، لكن يقدر ينظر للأمور اللي مر بيها ويقول نعم هذا الشيء صار، لكن صار جزء من الماضي ومن قصتي وشيء أعترف به وما أهرب منه. أحياناً ما نحتاج ننسى الماضي حتى نرتاح، لكن نحتاج أن نفهم وبعدها نكمل الطريق وإحنا نحمل خبرة أكثر مما نحمل جروح.

تمتد فكرة الذاكرة والتصالح مع الماضي إلى حد أبعد من العلاقات العاطفية إلى حياة الإنسان نفسه. كم شخص قضى سنوات طويلة بطريق كان يظن أنه الطريق الصحيح، مثلاً بدراسة، مهنة، فكرة، قناعة معينة، إلى أن إجت لحظة فارقة غيرت نظرته لكل شيء وخلته يختار مسار جديد تماماً عن اللي كان ماشي بيه. بهاي اللحظة من ينظر الإنسان لهاي السنوات الماضية بشعور ندم ويسأل نفسه ليش ضيعتاني كل هذا الوقت؟ ليش ما اكتشفت إنه هذا مو الطريق الصحيح بوقت أبكر من هذا؟ لكن الحقيقة هاي السنوات مو بالضرورة تكون ضياع، لأنه كانت جزء من تكويني. حتى الطريق اللي تركه قد يكون هو اللي منح المعرفة والخبرة وخلاه يدرك إنه هذا الشيء ما يناسبه أو الطريق ما يناسبه، وعلم الفرق بين الاختيار الصحيح والخاطئ. لأنه الإنسان ما يوصل إلى وعي الكامل من خلال القرارات المثالية، لكن من خلال التجارب اللي يكتشف لاحقاً إنه ما كانت النهاية بالنسبة إليه لكن مرحلة ضرورية برحلته. مثل ما بالفيلم، من صار حذف الماضي بالكامل يعني حذف جزء من القصة اللي صنعت الشخصية. وكذلك بالحياة، محاولة محو سنوات مضت أو الندم عليها قد تخلينا ننسى إنه هي اللي بنت وعينا الحالي. فالمهم مو أن نسأل ليش سلكنا هذا الطريق، لكن أن نسأل شنو تعلمنا منه ووين وصلنا.

وهذا مو معناه نتمسك بكل شيء مهما كان مؤلم أو نتحمل الخيارات الخاطئة إلى الأبد. لا، تصالح مع الماضي ما يعني قبول الأذى، ولكن ولا يعني البقاء على علاقة تستنزف الإنسان وتكسر كرامته. أكو فرق كبير بين تجربة مؤلمة صنعت منك شخص أكثر وعي وبين موقف مؤذي يستمر بتدميرك يوم بعد يوم. أكو علاقات ما تحتاج صبر أكثر، لكن تحتاج قرار واضح بالابتعاد، لأن وجود شخص يمارس الإهانة أو التقليل من قيمة شريكه أو يخلي الأذى أسلوب حياة، الانتظار ما راح يتحول إلى علاقة صحية. فكرة الفيلم إنه الألم مو مقدس، لكن التجارب حتى الصعبة منها ممكن تحمل معنى بعد انتهائها.

الأخير من فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي. أتمنى أكون خلال حديثي عن الفيلم بقيت ضمن الحدود العامة وما كشف التفاصيل تحرق الأحداث حتى تبقى تجربة المشاهد مميزة، لأن هذا الفيلم يعتمد بشكل كبير على المفاجآت وطريقة كشف القصة تدريجيا. التويست الموجود بالفيلم هو واحد من أجمل عناصر الفيلم. الشخصيات اللي كنا نعتقد بالبداية هي مجرد شخصيات جانبية وثانوية بعيدة عن مسار الأحداث الرئيسي، راح نكتشف بالفصل الأخير الدور اللي تأديه مهم جدا، وهو جزء أساسي من القصة ومو مجرد حضور عابر. قرارات هاي الشخصيات راح تأثر بشكل كبير على مجرى الأحداث وتاخذ القصة منعطفات درامية تغير نظرتنا للكثير من التفاصيل اللي شفناها سابقا. لذلك اترك هاي المتعة لكم مستمعين الكرام، لأن أجمل لحظات الفيلم هي اللي راح نكتشفها بأنفسنا أثناء المشاهدة.

عنوان فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. العنوان مقتبس من قصيدة للشاعر الإنجليزي ألكساندر بوب، من الأعمال الأدبية اللي تناولت الحب والفقدان بطريقة مؤثرة، وهي قصيدة مستوحاة من قصة حب حقيقية هزت أوروبا بالقرن الثاني عشر بين فيلسوف ورجل دين اسمه بيير أبيلار وتلميذته الذكية إلويزا. بينهم علاقة حب، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب المأساوية بالعصور الوسطى. صار بينهم زواج بالسر، ومن درى عم إلويزا بهذا الزواج قرر ينتقم من أبيلار لأنه اعتبره أهان شرف العائلة، وأرسل مجموعة اعتدوا عليه وقاموا بإخصائه. بعد هذا الحادث دخل أبيلار الحياة الدينية وصار راهب، ودخلت إلويزا إلى دير وأصبحت راهبة، لكنهم استمروا بتبادل الرسائل اللي أصبحت لاحقا من أشهر النصوص الأدبية عن الحب والفلسفة والصراع بين الرغبة والواجب. لذلك من كتب الشاعر ألكسندر بوب قصيدته المعنونة إلويزا تو أبيلار عام 1717، ما كان يخترع مأساة رومانسية، لكن كان يستند إلى قصة تاريخية حقيقية أعاد صياغتها شعريا حتى يركز أكثر على الجانب العاطفي والنفسي لإلويزا. القصيدة مو فقط رسالة حب، لكن هي رحلة داخل أعماق النفس البشرية. تصور صراع إلويزا بين حبها الكبير لأبيلار وبين حياتها الجديدة اللي فرضتها عليها الظروف، بين الرغبة بنسيان الماضي وبين الذكريات اللي ما تقدر تنساها.

وهنا أحب أشير إلى نقطة مهمة، هو مدى تأثير الثقافة والاطلاع بخلق الأفكار. فكاتب السيناريو ما اكتفى بصناعة قصة عن الذاكرة والحب والفقدان، لكن استلهم عنوان الفيلم وبعض من فكرته من القصيدة. هذا الربط بين عمل أدبي من القرن 18 وفكرة سينمائية انولدت بموقف معين ويا صديقته يوضح انه الأفكار العظيمة قد تكون موجودة حولنا بالتاريخ، الأدب، الفن، لكن تحويلها إلى عمل مؤثر يحتاج إلى عقل المنتج المبدع الحقيقي. مو دائما يبدي من الصفر، لكن يمتلك مخزون واسع من المعرفة والثقافة تصير مثل الأرض الخصبة اللي تنمو بيها بذور الأفكار، حتى تتحول هاي البذور إلى قصيدة أو رواية أو فيلم يبقى أثر السنوات طويلة. أثناء الحوار بالفيلم يتم اقتباس جزء من القصيدة، لأن الشخصيات تحاول الوصول لهذا العقل الخالي من الشوائب كما يعبر عنوان الفيلم من خلال محو الذكريات. ما أسعد نصيب العذراء الطاهرة التي نسيت العالم فنسيها العالم، نور أبدي يشرق في عقل صاف بلا شوائب، تستجاب صلواتها وتتخلى عن رغباتها.

تفرد التجربة. ربما من المهم أن نذكر دائماً وإحنا نستعرض هاي القصص والتجارب الإنسانية أنه ماكو تجربة تشبه الأخرى تماماً. كل علاقة لها تفاصيلها الخاصة، وكل إنسان يحمل خلف تاريخه وطبيعته وظروفه وطريقة مختلفة بالتعامل مع الحياة. لكن قد نجد بقصة ما شيء يشبهنا أو موقف يذكرنا بتجربة مرينا بيها، وهذا ما يعني أن الحكم نفسه ينطبق على الجميع. العلاقات ما تقاس بقالب واحد، واللي يكون نهاية صحيحة لشخص معين مو بالضرورة يكون مناسب لشخص آخر. الهدف من هاي القصص مو حتى ننطي إجابات جاهزة أو نحكم على اختيارات الآخرين، لكن حتى نفتح مساحة للتفكير ليش صار اللي صار وشنو تعلمنا منه، وشلون ممكن للإنسان يكون أكثر وعي بنفسه وبشريك حياته. وبالنهاية الإنسان هو الأقدر على فهم تفاصيل حياته ومشاعره، وأي شيء نعرضه هنا ما هو إلا نافذة للتأمل ومو وصفة جاهزة لحياة الآخرين.

0: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. أشكر إصغائكم مستمعين الكرام، والشكر موصول إلى الزملاء في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي بالإعداد والتقديم. ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالاً حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
2: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
1: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
2: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 450 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها، تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
1: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
3: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
1: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
3: أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل، عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
1: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
4: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز، لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
1: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
5: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ، بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك وكيف تقال؟ وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين. تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس
10: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر أن هذا الابن يستغل وجود هذا الأب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائلة وحتى يستغل هذه الرابطة يستغل، وهكذا أيضا يفعل عدد من الأشخاص الآخرين بطرق مختلفة. أحيانا الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي الطريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا احنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما أخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه إحنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا لنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة، أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها، لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا الجبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني هي حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش بـ بـ بـ باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. مهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغدقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة يعني كبيرة، حب اشتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية الطرف الآخر شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة. الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمون عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسه اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شويه غارين وكذا، بيش امراض، انت مجنونه، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاوله حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئه، لانها شككت في الطريقه التي يتعامل هو بها مع هذه المراه. المهم طبعا هاي فلسفتها النفسية، هاي الآلية هي الطريقة اللي نفكر بها الثقة بالذات. يعني واحد يفقد ثقته بنفسه، وثق النفس هذه الذات هي كل ما يمكن لنا أن نمتلكه في هذه الحياة، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي إذا إنسان يتهمون أنه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيجي الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى، أحول المشاعر وحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقولهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، ما كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه، يعني ما تلوم وكذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: طريقة مرعبة بالتلاعب النفسي قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا لها فلسفة صراحة نحكي بها، ليش يدخلها؟ يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة، وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان، اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن تكون امرأة ثانية، وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو؟ بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت، ها؟ أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهي طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة، تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية، فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريك بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا ناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك.

ترى انت عامله تعامل خاص، لان هو شنو، هو حاله خاصه، هو يعرض نفسه دائما على انه حاله خاصه، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصيه. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على انه دائما هو مريض او يساعد مريض او كذا الى اخره، ويريد ان يتكسب من شنو، من هذه الطريقه التي يتعامل بها مثلا مع مديره في العمل او مع الاخرين وهكذا مثلا. هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر، كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. لأن المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم، تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جداً.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع الأول. مقال صادفني وشجعني أنه أطرق لهذا الموضوع الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه، لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهو طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نطرق أيضا للجوانب الأخرى. اليوم ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة أيضا بها جانب بيولوجي وبها جانب نفسي وبها جانب معرفي أيضا. يعني من نتحدث بعمق راح نشوف أنه مثلا أنه الدماغ في هذه المرحلة العمرية أكون نوع من التقاطع به. يعني شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، تقاطع مناخات. يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ. هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية. أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي تعيد برمجة البيان.

هسه مو شما ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. لأن الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا، عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر، دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحل. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر، في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكل نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنه ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضج وكذا إلى آخره، يعني تعبر 40، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. انا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا إلى ضمور وتآكل.

في ما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة. ما تريد تتأمل، يعني أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها، باكر يسألون عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من، تنسى حتى لو أشياء مهمة، هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن الدماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجة في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة، كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، يعني صار يمين للحكمة، صار يمين للربط، صار يمين للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا، يعني مو، وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يتطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
4: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
3: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
5: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
3: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
6: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
3: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
7: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.